ظلم المسلم على المسلم حرام. قال الله سبحانه: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. بحق، ببينه، ببرهان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس قصاص، هنا يباح دم المسلم، والثيب الزاني إذا زنى بعد أن تزوج يباح دمه، حد من حدود الله، والتارك لدينه المفارق للجماعة، من ارتد عن الإسلام، ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كفر به يباح دمه، وإلا فالأصل أن دماء المسلمين معصومة، لا يجوز الاعتداء على شيء منها، هكذا أموالهم معصومة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل والاعتداء عليها بالإرحاق، وهكذا نهى الله تعالى عن أموال اليتامى، ونهى الله تعالى عن أموال الناس عموما، وأخبر أن من أكلها يأكل في بطنه نارا، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وحرم الله جل وعلا أعراضهم، فلا يجوز القدح فيها إلا بحق. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن عمر وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا رجع إليه. وجاء في رواية: من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، استحقها واحد منهما، إن كان الذي قال له يا كافر كذلك كافرا وإلا ترجع إليه بالكلمة، إن كان الذي قاله فاسق هو كذلك فاسق وإلا رجعت عليه. فأموال المسلمين ودماؤهم وأعراضهم محرمة إلا بحق شرعي، هذا الذي قرره الشرع وورد تقريره في أدلة كثيرة، وشرعت الحدود، وشرع القصاص، وشرعت الزواجر حين الاعتداء على هذه الثلاثة الأمور. من اعتدى على دم أخيه فسفك بغير حق يقتل به قصاص، وكتبنا عليهم في أن النفس بالنفس. من اعتدى على مال أخيه فأخذه بغير حق فهو ضامن له حتى يؤديه إليه، ومن اعتدى على عرض أخيه فطعن فيه بغير حق كمن قذف عفيف بالزنا يقام عليه الحد ويجلد حد القاذف المفتري. أحكام شرعية شرعها الله جل وعلا لصيانة هذه الحقوق العظيمة، لأنها من أعظم الحقوق في حياة المسلمين، ولا تستقيم لهم دنياهم إلا بذلك. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، إذا علمنا ما ذكره الله تعالى في كتابه وما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في سنته من تقرير هذه الحقوق الثلاثة العظيمة، لتعلم أخي المسلم أن هذه الحقوق مرعية بين المسلمين، أنها محفوظة في أوساطهم

0: ولم يخالف فيها وفي استحلالها وفي إهدارها أحد، كما خالف فيها من ابتلى الله تعالى بهم المسلمين في قديم الزمان وحديثه من الرافضة المعتدين، فأهدروا هذه الحقوق الثلاثة. فدماء المسلمين عندهم مباحة، بل هذا إجماع في دين الرافضة ومن ضروريات مذهبهم الاستحلال لدماء من خالفهم، فكل من خالفهم عندهم حلال الدم، وقد امتلأت كتبهم بالنص على ذلك وذكره، وقد طبقوا ذلك واقعا في حياتهم، وكم فعلوا بالمسلمين الافاعيل وسفكوا دماءهم من زمن قديم. وهذه بعض الوقائع التي تبين ذلك. ففي زمن الرشيد هارون رحمه الله كان هناك رجل قائما على حبس الرشيد، أي مسؤول على السجن، اسمه علي ابن يقطين، وكان رافضيا. فاجتمع في سجنه 500 سجين من أهل السنة من المسلمين ممن ليسوا روافض، فأمر غلمانه فهدموا عليهم ذلك السجن حتى خر عليهم سقفه وما هدم. ثم إنه ذكر أنه استفتى بعض أئمتهم فيما فعل، وهو صحيح، قال: لو كنت أعلمتني به أو استأذنتني قبل أن تفعله ما كان عليك شيء، وما دام أنك فعلت قبل أن تستأذنني فإن عليك لكل واحد منهم تيس تدفع فيه. دية المسلم عندهم تيس لا يسوى شيئا، وليس هذا التيس لأجل الدية، بل لأجل أنهم فعله دون إذن الإمام حسب زعمه. أما لو استأذنه فلا شيء عليه، بل هو قربة وطاعة. ولا يخفى عليهم ما فعله ابن العلقمي الرافضي الذي كان وزيرا في الدولة العباسية للمستنصر، الذي سقطت في زمنه الخلافة العباسية على يد التتار بخيانة الوزير الرافضي، خان المسلمين، أضعف جيوشهم ودمرها حتى سلط عليهم التتار، وأغرى ملك التتار بقتل خليفة المسلمين، فقتل شر قتله، وقتل من معه من العلماء والوزراء، وقتل من معه من أهله وقرابته، وحصل للمسلمين ما يندى له الجبين، حتى ذكر ابن كثير أنه قتل في تلك الحادثة أكثر من 1,000,000 مسلم في بغداد. يرون دماء المسلمين حلالا. هكذا ما فعله أبو طاهر الجنابي في حرم الله وفي مكة المكرمة في يوم التروية، والحجاج يتهيأ للخروج إلى منى لأداء مناسك الحج، فثار عليهم هذا الرافضي الذي دخل مكة باسم الحج ومن معه من أصحابه فقتل من.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها، اسمه الواحد والأحد والهادي. فما الفرق بين الواحد والأحد؟ ذكرنا الفروق من عدة أوجه. نعم. الواحد المنفرد بالذات، والأحد، نعم، والأحد المنفرد بذاته وصفاته وأفعاله، فهو أعم من حيث التفرد. هنا أيضا من أوجه الفرق بينهما أن الأحد أبلغ من الواحد. من أي وجه؟ أحد لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله سبحانه وتعالى، لا يطلق في الإثبات وغير مضاف إلا على الله عز وجل. وهذه بعض الفروق، سبق ذكر الفروق الأخرى. ثم أخذنا اسمه جل وعلا الهادي، وأن معرفة هذا الاسم تتبين بمعرفة أنواع الهداية التي تضاف إلى الله تعالى. فكم هي أنواع الهداية المضافة إلى الله؟ هداية، نعم، هذا نوع منها. لو ترتبها أولها الهداية، ماذا؟ الهداية العامة إلى المصالح، هداية المخلوقات إلى مصالحها، وهذه الهداية العامة، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه، وهذا شامل لبني آدم وللجن ولسائر المخلوقات. من أنواع الهداية أيضا التي تضاف إلى الله تعالى، الهداية في حق المكلفين. وما هي هذه الهداية؟ ماذا تسمى؟ هداية الدلالة، هداية البيان والإرشاد، أيضا هذا النوع من الهداية عام، ولكن عمومه في حق المكلفين. أيضا من الهداية المضافة إلى الله هداية التوفيق وشرح الصدر لسلوك سبيل الخير، وهذه خاصة بمن شاء الله سبحانه وتعالى. والنوع الأخير الذي ذكرنا الهداية في الآخرة إلى الجنة أو إلى النار. بمعرفة هذه الأنواع يتبين معنى اسمه جل وعلا الهادي، فهو شامل لكل ذلك. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى التي وردت في القرآن اسمه عز وجل الوهاب. فالوهاب من أسماء الله التي سمى بها نفسه في كتابه، وقد ورد في 3 مواضع من القرآن. في سورة آل عمران: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وهكذا في سورة صاد 2 مرات: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. قوله تعالى: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فإذا الوهاب من الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والوهب والهبة في اللغة بمعنى العطاء الذي لا يكون لأجل عوض، فالهبة العطية التي تكون خالية من العوض، بمعنى يهب شيئا يبذله يعطيه وهو لا يرجو عوضا، هذه الهبة في اللغة، وهذا معنى الوهب. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى فإن وهاب من صيغ المبالغة، على وزن فعال يدل على الكثرة، والمعنى أي أنه سبحانه وتعالى كثير الهبات، كثير المن والعطاء على عباده، فيهب لهم ويعطيهم ويمن عليهم بما لا يأتي عليه الحصر من هباته ومنه وعطاياه. وهباته شاملة سبحانه وتعالى لأمر الدين وأمر الدنيا، يهب لمن يشاء من عباده العلم والتقوى والصلاح والاستقامة، يهب له الثبات على الدين، هكذا يهب سبحانه وتعالى النبوة لمن شاء من خلقه وهم الأنبياء، يهب الحكم والملك والسلطان، يهب الذرية من البنين والبنات، يهب الأرزاق والعطاء، كل هذا مما دل عليه القرآن. أعلى ما يهبه الله سبحانه وتعالى ما يهبه من منازل الإيمان والدرجات الرفيعة فيه، وأعلى ذلك النبوة التي قال الله تعالى فيها: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، وفي حق موسى وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، أعظم هبة. هكذا قال الله في الأنبياء: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هكذا ذكر الله تعالى عن نبي سليمان أنه قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، وقال: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فهذا من هبات الله سبحانه وتعالى. أيضا يهب الله تعالى من الأزواج والذرية للمؤمن ما تقر به عينه، الذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. هنالك دعا زكريا ربه قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا ذكر الله تعالى أن الخلق يهب لهم ذلك، وقسمهم إلى أربعة أقسام في قوله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فبين الله تعالى في هذه الآيات أنه جعل خلقه على هذه الأربع الأقسام في هبتهم الذرية، فيهب لمن يشاء إناثا أي خلص إناثا خلصا دون ذكور، ويهب لمن يشاء الذكور أي خلصا دون الإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يخلط لهم يجمع لهم بين الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيما، وهذا الرابع الذي لا يولد له لا يأتيه ولد، كل هذا من هبة الله. فالذكر الذي يرزق الإنسان من أولاده هبة من الله، والأنثى هبة من الله. وإذا كان بعض السلف يقول من تسخط ما يأتي من البنات فقد كره هبة الله، قال فلو وهب لك مخلوق هبة لعظمت هبة المخلوق، فكيف هذه الذرية التي سماها الله تعالى هبة؟ فكل هبة من الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء الإيمان والثبات على الدين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فإذن الوهاب عظيم الهبات، كثير الهبات، يهب لعباده من خير الدنيا والآخرة. يهب لهم ما يصلحهم في الدنيا، ويهب لهم ما يعود عليهم بالنفع في الآخرة. فالوهاب من أسماء الله سبحانه وتعالى اشتمل على معاني عظيمة. لا تنقضي هباته ولا تنقطع ولا نهاية لها ولا يأتي عليها حصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، أي لا تنقصها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لا ينقص منه، لم ينقص منه شيء. الوهاب تضمن صفة من صفات الله سبحانه وتعالى دل عليه هذا الاسم الوهاب، أنه سبحانه وتعالى وهاب ويهب لعباده ما شاء سبحانه وتعالى. وهي من صفاته الفعلية، نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم، اسمه جل وعلا الوهاب، أن المسلم يستوهب ربه، أي يسأله أن يعطيه وأن يهب له. فالله تعالى وهاب، صيغة مبالغة، أي كثير الهبات لعباده، كثير العطاء لهم. فالمؤمن يسأل الله تعالى أن يهب له كل خير، يسأل الله أن يهب له العلم، يسأل الله أن يهب له الصلاح والتقوى، يسأل الله أن يهب له العافية في دينه وفي بدنه، يسأل الله تعالى أن يهب له الأزواج الصالحين والذرية الصالحة، يسأل الله تعالى أن يهب له من خير الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا هو الوهاب ولا تنقضي هباته. وتأمل هذا الحديث العظيم الذي تقدم ذكره، يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أي مهما أنفق لا ينقص ما في يمينه. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تروا ماذا أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ كل النفقات منذ خلق السماوات والأرض على عباده وما أعطاهم، قال فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما في يمينه شيئا. انظر الأنبياء كيف استوهبوا الله جل وعلا كل شيء، سألوا الله الولد استوهبوه، وزكريا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. كان لا يأتي ولد، فسأل الله تعالى الذرية، استوهب الله تعالى الرحمة منه، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هذا من دعاء أهل العلم الراسخين في العلم، أهل الإيمان. هكذا استوهب الله تعالى الثبات على الدين، عدم زيغ القلوب. فالمؤمن يستوهب ربه، استوهب سليمان رب ملكا لا ينبغي لأحد من بعد من الخلق، استوهب ربه حكما يصادف حكمه، فكان حكمه يوافق حكم الله. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، جاء بيان في السنة أنه سأل الله حكما يصادف حكمه. فالعبد المؤمن يستوهب ربه ويسأله. أيضا مما يستفيده المؤمن من معرفة معنى هذا الاسم أنه يستحضر كثرة هبات الله سبحانه وتعالى عليه، كيف وهب له النعم التي في جسده من سمعه وبصره ولسانه وسائر شأنه، كيف وهب له مالا ذرية سكنا، كيف وهب له صلاحا إيمانا تقوى إسلاما جعله من أهل الإسلام، كيف وهب له محبة الخير ومحبة العلم. كل هذا مما يستحضرها المؤمن فيشكر الله تعالى على هباته الكثيرة. أيضا معرفة معنى هذا الاسم يملأ قلب الإيمان، قلب المؤمن يقينا وثقة بالله وتوكلا عليه. يطمع في هبات الله سبحانه وتعالى، لا ييأس من فضل الله ولا يقنط من رحمته، إن الله تعالى هو الوهاب. أيضا من أسماء الله جل وعلا الثابتة في القرآن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح. قد دل عليه قول الله عز وجل قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. فالفتاح من أسماء الله تعالى التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتابه. والفتح في اللغة ضد الإغلاق، يقال هذا شيء مغلق وهذا شيء مفتوح، باب مغلق وباب مفتوح. أيضا يطلق الفتح في اللغة على النصر، أيضا يطلق في اللغة على الحكم بين الخصوم، ففتح بينهم أي حكم بينهم وقضى في خصومتهم. وأما معنى هذا الاسم في حق الله سبحانه وتعالى، اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، فقد لخصه ابن القيم رحمه الله في أبيات في نونيته، نذكرها ثم نشرحها. قال رحمه الله قال وكذلك الفتاح من أسمائه، والفتح في أوصافه نوعان، وكذلك الفتاح من أسمائه والفتح في أوصافه أمران، نعم، الفتح في أوصافه أمران: فتح بحكم وهو شرع إلهنا، والفتح بالأقدار فتح ثاني. والرب فتاح بذين كليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. إذن فالفتاح سبحانه وتعالى يرجع معناه في حق الله إلى الفتح الديني أو الفتح الشرعي، والفتح القدري، والفتح الجزائي. الفتح الديني أي بما شرع لهم من شرع، فهو الفتاح الذي فتح لعباده هذا الشرع، ودعاهم إليه وهداهم إليه، وهكذا الفتح القدري فيما يقدره سبحانه وتعالى ويقضيه بين عباده من نصرة أهل الحق والتمكين لهم، ومن إذلال أهل الباطل وهزيمتهم، أيضا الفتح الجزائي الذي يكون في الآخرة، فيفتح سبحانه وتعالى بينهم فيبين المحق من المبطل في الآخرة، ويجازي كلا بجزائه، يكرم أهل الحق ويدخلهم جنته، ويعذب أهل الباطل ويعاقبهم. فهذا فتح بين عباده، وهذا كله من فتحه سبحانه، فهو الفتاح بحكمه الشرعي الذي شرعه لعباده، وهو الفتاح بحكمه وفتحه القدري كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، أي انصرني عليهم، خذلهم. وهكذا قال الله عن نبيه شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فتح النصر بإعزاز لعباده المؤمنين. هكذا بالفتح الجزائي يوم القيامة كما قال الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين أنهم قالوا: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. ولذا سمي يوم القيامة بيوم الفتح، ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فسماه الله تعالى بيوم الفتح، فإذن كل هذا من فتحه سبحانه ومما يشمله اسمه جل وعلا الفتاح. أيضا من اسمه الفتاح سبحانه وتعالى الذي يفتح لعباده أبواب الخيرات، فيفتح له باب العلم، يفتح له باب الفقه، يفتح له باب الفهم السديد، يفتح له باب الاستفادة والانتفاع بما يتعلم، هكذا يفتح عليه بالرزق فيرزقه الرزق الدنيوي مما يحتاج إليه ولا من فتحه سبحانه. يفتح على عبده بما يجعل في قلبه من الإيمان والصلاح والاستقامة والحب للخير، فكل هذا من فتح الله سبحانه وتعالى. ولذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيسأل الله تعالى أن يفتح له أبواب الرحمة وهو في أحسن الأماكن وأحب الأماكن إلى الله تعالى وهي المساجد. تضمن هذا الاسم صفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة الفتح، وهي من صفاته سبحانه وتعالى الفعلية: يفتح على عباده ما شاء وبما شاء ومتى شاء. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم أن الله تعالى إذا كان هو الفتاح فأي أمر ينغلق علينا، أي أمر لا نهتدي فيه إلى الصواب، نسأل الله تعالى أن يفتحه لنا. فكم من أمر استغلق على الإنسان ولم يهتدي فيه إلى الصواب، فإذا لجأ إلى الله هداه. فسأل الله تعالى أن يفتح لك ما استغلق عليك من الأمور. وهكذا إذا علمنا أن ذلك من أسماء الله وعلمنا معناه، نسأل الله تعالى أن يفتح علينا في جانب العلم، في جانب الصلاح، في جانب التقوى، في جانب الاستقامة، في جانب العمل الصالح. أيضا نسأله أن يفتح علينا في جانب الأرزاق الطيبة الحلال، فهذا مما يتضمن اسم الله تعالى الفتاح. هكذا نسأله أن يفتح علينا أبواب رحمته، أبواب الخيرات، فالفتاح من معاني من أسماء الله تعالى التي تضمنت معاني عظيمة. أخن يقول: وضح لنا الفرق بين الصفة الفعلية والصفة الذاتية. الصفة الذاتية يعبر عنها العلماء يقولون هي التي يتصف الله تعالى بها دائما وأبدا، لا تنفك عن الذات، ولذا قيل لها ذاتية، مثل صفة العلم، صفة القدرة، صفة العزة، الحكمة. فهذه الصفات لا تنفك عن الذات الإلهية سبحانه وتعالى، فدائما وأبدا وهو متصف بها، صفة العلم، صفة القدرة ونحوها. أيضا من الصفات الذاتية ما يسمى بالصفات الخبرية، كصفة الوجه واليدين والعينين ونحو ما جاء في الأدلة من الصفات الخبرية التي يسميها العلماء خبرية، هي أيضا من الصفات الذاتية. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء. كصفة الكلام مثلا، يتكلم الله متى شاء وبما شاء. أيضا ما جاء من الصفات، صفة النزول إلى السماء الدنيا، صفة المجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد، فهذه تابعة لمشيئة الله وحكمته، يفعلها الله متى شاء، يتكلم متى شاء ولا يتكلم متى شاء. المجيء أخبرنا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد. النزول أخبرنا أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل. هكذا الفتح كما سبق، يفتح على من شاء وبما شاء. فالصفات الفعلية هي التابعة لمشيئته. أخني يقول: هداية الله وتوفيقه هل تكون لعلم الله تعالى بأن هذا العبد يستحق الهداية، أو يختيار من الله لمن يريد؟ لا تنافي بين الأمرين، هما متلازمان، هي لمن يريد الله تعالى وممن يعلم سبحانه أنه مستحق للهداية. وذكر الله هذا في آيات، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هؤلاء أعطاهم الله الإيمان والفضل من بيننا. قال الله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالله أعلم بالشاكرين وأعلم من يعطي نعمه. قال الله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. قال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، حيث يجعل فضله وخيره. إلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلا تنافي بيننا، فهي لمن يشاء الله، لمن يريد، ممن يعلم أنه يستحق ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك والمالك والمليك، وكلها مما ورد في القرآن. فأيهما أشد مبالغة أو أوسع في المعنى، الملك أو المالك؟ ها، الملك. لماذا؟ الملك على كل شيء، فما هو وجه أنه أشمل من المالك؟ يعني قد يكون مالكا وليس ملكا، وأما الملك فهو في الأصل أنه مالك. فلذا ذهب جماعة من أئمة اللغة إلى أن الملك أوسع معنى وأشد مبالغة من المالك. هل قد أطلق هذا في حق غير الله، الملك والمالك، أو لا يطلق إلا في حق الله عز وجل؟ ها؟ والدليل؟ نعم، قد أطلق على غير الله، ولكن إذا أطلق على غير الله يكون معنى خاص به، لا يكون المعنى الذي هو لله سبحانه وتعالى. ثم أخذنا أيضا فائدة في تخصيص أو إضافة الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، مالك يوم الدين، مع أن الله مالك الدنيا ومالك الآخرة، فلماذا أضيف إلى الدين؟ نريد من الجميع أن يشارك، كلكم. ها، يعني في يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فيظهر في ملك الله سبحانه وتعالى، بخلاف الدنيا هناك من يدعيه، ففي يوم القيامة لا أحد يدعي الملك، فلذا أضاف الله ملك إلى يوم الدين، مالك يوم الدين، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. نواصل نقرأ. أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى الرزاق، ومثله الرازق، اسمان من أسماء الله، الرزاق ورد في القرآن في آخر سورة الذاريات: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرازق ورد في القرآن لكن مجموعا لم يرد مفردا، في قول الله سبحانه وتعالى: والله خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين. وورد مفردا في السنة في حديث أنس عند الإمام أحمد وأهل السنن عند أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: سعر لنا، قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. فنثبت هذين الاسمين لله سبحانه وتعالى: الرزاق أشد مبالغة من الرازق، فإن الرزاق من صيغ المبالغة على وزن فعال، وهذا الوزن في كلام العرب يدل على الكثرة، فيقال مثلا: فلان أكال، أي كثير الأكل، فلان كذاب، أي كثير الكذب. فرزاق من صيغ المبالغة التي تفيد الكثرة، فهو أكثر مبالغة من رازق. وكلاهما من أسمائه سبحانه وتعالى. الرازق والرزاق مأخوذ من الرزق، والرزق في اللغة، أصل معنى الرزق في اللغة هو كل ما ينتفع به أو كل ما يملكه الإنسان، فكل ما ينتفع به ويملكه يسمى رزقا، سواء كان مما يقتات به أو ليس كذلك. وأما الرزق أو معنى الرزاق في حق الله سبحانه وتعالى الرزاق والرازق، فمعناه الذي تكفل بأرزاق العباد وما يحتاجونه في هذه الحياة الدنيا. وهكذا الذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة الدنيا، فالرازق والرزاق الذي تكفل بأرزاق المخلوقات، والذي أعطى كل مخلوق ما يقيمه في هذه الحياة. فما من دابة إلا على الله رزقها، كل ما يدوب على الأرض، والرزق في أفعال الله سبحانه وتعالى نوعان، ذكره ابن القيم رحمه الله في النونية، نقرأ أبياته ثم نبين معناها. قال رحمه الله: قال: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق في أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله، رزق على يد عبده ورسوله، نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان. هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فذا الرزق في أفعال الله نوعان: رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو الرزق الذي تقوم به الأبدان، الرزق الذي تقوم به الأبدان، من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، ما يسوقه الله تعالى لأعضاء البدن ويجري في مجاريه، فهذا الرزق عام شامل لكل دابة في الأرض، شامل لبني آدم المسلمين والكفار، شامل للجن والإنس، للبهائم، للحشرات، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا الرزق شامل لكل ما كان مما يقوم به البدن، سواء كان من الحلال أو من الحرام، كله من رزق الله، فكل ما يقوم به البدن هو من رزق الله، سواء جاء من طريق حلال أو من طريق حرام، هذا الرزق العام. قد جاء في الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يدعون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، وهذا في المشركين، الله تعالى يرزقهم. فإذن هذا الرزق العام، الرزق الذي تقوم به الأبدان، وهو الذي أشار إليه ابن القيم في النوع الثاني، قال: والثاني سوق القوت في الأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزاني، قال: هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. إن الله رازقه بهذا الاعتبار، بمعنى إيصاله إلى مجاريه، إلى ما ينتفع فيه في بدنه، فبهذا الاعتبار يقال إن الله رازقه. بإجرائه في مجاريه وسوقه في أعضائه بوزانه. هذا متفق عليه بين أهل السنة أنه يسمى رزقا، إنما خالف في هذا المعتزلة. المعتزلة قالوا الحرام لا يسمى رزقا، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل ما تقوم به الأبدان ومن يصل إلى الأعضاء بما يجريه الله سبحانه فهو من رزق الله. النوع الثاني من الرزق في أفعاله سبحانه وتعالى الرزق الخاص، وهذا الرزق الخاص شامل لأمرين. الأمر الأول رزق القلوب بالعلم والإيمان والصلاح والتقوى، والأمر الثاني رزق الأبدان من الحلال. فإذن هذا الرزق الخاص يشمل الأمرين، يشمل رزق القلوب، وهذا هو الأعظم فيه، ما يرزق الله تعالى العبد ويجعل في قلبه من الإيمان، من العلم، من المعرفة بالله، من الخشية، من التقوى، من الصلاح، هذا أعظم رزق. والثاني، الأمر الثاني الذي يدخل في الرزق الخاص، رزق الأبدان، ما تقوم به الأبدان من المطعم والمشرب والملبس والمسكن، لكن من الحلال. قال ابن القيم: رزق القلوب العلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان هذا هو الرزق الحلال. فإذن هذا هو الرزق الخاص في أفعال الله سبحانه وتعالى. فإذن ما من دابة في الأرض إلا هي مرزوقة لله برزق الله تعيش، هذا بالرزق العام، كل الدواب في الأرض على الله رزقها. الرزق الخاص هو رزق المؤمنين، رزق الذين يتحرون الحل في مطعمهم ومشربهم. الإنسان إذا دعا الله تعالى بالرزق، اللهم ارزقني، لا ينبغي أن يذهب ذهنه ابتداء إلى رزق البدن، مطعم ومشرب، لا ينبغي أن يستحضر بدعائه هذا اللهم ارزقني أول الرزق القلوب، وأيضا يستحضر رزق البدن الحلال، حتى يكون مرزوقا بأعظم الرزقين. إذا عرفنا معنى هذا في أسماء الله، فالصفة المأخوذة من هذين الاسمين هي صفة الرزق بفتح الراء، هذا هو المصدر، رزق يرزق رزقا. وأما الرزق بالكسر فالرزق هو ما يعطيه الله تعالى العباد، فالشيء الذي يعطيهم إياه وينالونه هو الذي يسمى رزقا. قد يكون مخلوقا كما هو الطعام والشراب الحلال والملبس، وقد يكون غير مخلوق كرزق القرآن لمن حفظ القرآن، رزق الإيمان على تفصيل فيه. فصفة الله تعالى هي الرزق، ولا يقال صفة الله الرزق. نستفيد من هذا، من معرفة معنى هذا الاسم، فوائد. من أول ما نستفيد من هذا أن الإنسان إذا علم أن الله تعالى هو الرازق وهو الرزاق يزيده هذا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه. أيضا يزيده هذا حبا لله تعالى، ويعرفه رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة فضله على عباده. كل هذا يدركها المتأمل في معنى هذه الأسماء. فإذا علم أن الله تعالى هو الرزاق، بيده الرزق، يرزق من يشاء

أي كم من دابة في الأرض لا تحمل رزقها، ضعيفة لا تستطيع تقوم برزقها. تجد بعض الطيور ضعيف، تجد بعض البهائم ضعيف، تجد من بني آدم في بعض المخلوقات في بعض أطوار حياته ضعيفا لا يحمل رزقه، لا يحمل رزقه ولا يملكه، الله يسوق له رزقه. تأمل الجنين في بطن أمه لا يحمل رزقه ولا يستطيعه ولا يقدر عليه، الله تعالى يسوق له رزقه وهو جنين في بطن أمه. صير الله تعالى الدم الذي كان يخرج من أمه في غير الحمل صيره غذاء له. جعل تلك السرة متصلة بعروق أمه يتغذى من دمها وينمو على ذلك حتى يخرج إلى الدنيا، ثم يخرج وهو ضعيف لا يحمل رزقه، يسوق الله له رزقه. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير عند هذه الآية وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ذكر قصة النعاب. النعاب هو ولد الغراب، الغراب أول ما يفقس عنه البيض يفقس عنه البيض وريشه أبيض حتى يسود ريشه بعد أيام، فإذا فقس البيض عنه وهو أبيض ينفر عنه أبواه، ينفران عنه ولا يجلسان معه وريشه أبيض حتى يسود ريشه، يظلان يراقبانه حتى يسود ريشه. فعلى ماذا يتغذى في هذه الأيام عدة أيام حتى يسود ريشه؟ يظل فاتحا فمه فتأتي بعض الحشرات الصغيرة التي تطير تقع في فمه يتغذى عليها حتى يسود ريشه، حتى نظم بعضهم قوله يا رازق النعاب في عشه وجابر العظم الكسير المهيض، يا رازق النعاب في عشه، فرزقه هذا ساقه الله سبحانه وتعالى إليه وهو لا يحمل رزقه. كم من الطيور تصبح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا أي جائعة ضامرة البطون وتروح بطانا ممتلئة. الطير ما يدخر كبني آدم يوم فقط، يأكل إلى المساء ويرجع إلى عشه، يصبح اليوم الثاني ما عنده طعام. بعض المخلوقات سم بني آدم وبعض الحيوانات تدخر، لكن الطير لا يدخر، ولذا يضرب به المثل في التوكل، يرزقه الله ما ضيع الله الطيور. فمعرفة الإنسان بذلك يجعله متوكلا على الله تعالى واثقا به. تأمل الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير الذي يصبح في كل يوم ليس عنده رزق فيرزقه الله في ذلك اليوم، وفي كل يوم على هذا الحال. الله سبحانه وتعالى لما كان هذا الأمر قد يحصل فيه قلق عند بعض الناس أقسم الله تعالى أن رزق الناس مقسوم، قال الله سبحانه ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، أي كما أنك تنطق فرزقك أيضا في السماء، فورب السماء والأرض إنه لحق، أي أمر ما فيه شك أن رزق العباد مقسوم لهم، فرزقك من العلم، رزقك من الصلاح، رزقك من الإيمان مقسوم، رزقك من الدنيا من المطعم من المشرب من الملبس من المسكن مقسوم،

0: فلا ينبغي أن يكون هذا الأمر مقلقا للإنسان. كما قسم الله لك حياتك وعمرك قسم لك رزقك. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس أي جبريل نفث في روعي، معنى الوحي، الروح هو القلب، أي أوحى إلي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي اطلبوا الرزق طلبا جميلا، لا تطلبوا الرزق بارتكاب الحرام، لا تطلبوا الرزق بتضييع الواجبات، أجملوا في الطلب، لا تضيعوا حياتكم في طلب الرزق، فكل إنسان رزقه مقسوم، لا يبذل السبب الشرعي الذي أرشده الله تعالى إليه ورزقه مكفول له، والله لو يفعل ما فعل ما يزيد في رزقه ولا ينقص من رزقه. فإذا نستفيد من ذلك الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه، أيضا كما سبق نعرف رحمة الله، نعرف سعة فضله، كم من مخلوق ضعيف لا يملك رزق يسوق الله له رزقه حتى يقيمه، هكذا نستفيد من ذلك أننا نسأل الرزق من الله تعالى، لا نطلب الرزق من غير الله. فإذا سألنا الرزق نسأل الله جل وعلا الرزق. فالله تعالى بيده الرزق، يقسم لعباده منه ما شاء. أيضا مما نستفيد من ذلك أننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين عباده في الرزق لحكمة، فمن الناس من وسع عليه في الرزق، ومن الناس من ضيق عليه في الرزق لحكمة، لأن الله يعلم أن هذا الشخص لو زاده لأفسده، ولكن هذا الأنفع له والأصلح لحاله. تأمل في قول الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وناس بهذه الصفة لو بسط الله لهم الرزق لحصل منهم بغي وتجاوز وحصل منهم طغيان. جاء في الآية الأخرى قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إذا رأى من نفسه استغناء طغى. فالله تعالى يقدر الرزق لعبده بما يصلحه وبما يناسب حاله، والله أرحم به وأعلم بحاله. ولذا قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: إن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فبعد أن ذكر الله سعة الرزق وبسطه وتضييق على من شاء، قال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، فيعطيهم الرزق كما هو خبير بصير بهم سبحانه وتعالى. أيضا أحيانا قد يكون كثرة الرزق بيد الإنسان من رزق الدنيا استدراج يستدرجه الله به وابتلاء يبتليه الله تعالى به، فلا يظن الإنسان أن هذا الرزق علامة على الخير أو على محبة الله لهذا العبد أو نحو ذلك. فالله أرحم بعباده. أعظم الرزقين كما سبق هو رزق القلوب وما فيه من العلم والإيمان والصلاح، أيضا رزق الآخرة الجنة. قد سمى الله تعالى الجنة في القرآن كثيرا رزقا، كما قال الله تعالى: أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. ورزق الكريم الجنة. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني قد قتلوا في سبيل الله يرزقهم الله رزقا حسنا وهو الجنة. وهذا كثير في القرآن، سمى الله سبحانه وتعالى جنته رزقا. لأن فهذان اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسماء الله التي نأخذها في هذا المجلس حتى نتمكن من إكمال هذه الأسماء، اسمه جل وعلا الصمد. واسمه سبحانه وتعالى الصمد مما ورد في القرآن، وقد ورد في موضع واحد في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. وهو من الأسماء العظيمة أيضا التي سبقت الرازق والرزاق، من أسماء الله العظيمة التي ترجع إليها معاني كثير من الأسماء الحسنى. فهو لا يكون رازقا ورزاقا إلا إذا كان قادرا، عالما، سميعا، بصيرا، متصرفا، فعالا لما يريد، غنيا، كريما، رحيما. وهكذا الصمد كما سيأتي بيان معناه ترجع إليه معاني كثير من الأسماء الحسنى. الصمد في اللغة يطلق على معاني: صمد بمعنى قصد، صمد إلى الشيء أي قصده وذهب إليه. والمصدر منه صمد، صمد يصمد صمدا أي قصد الشيء وأراده. أيضا من معاني الصمد في اللغة، يطلق الصمد في لغة العرب بمعنى السيد المطاع الذي لا يخالف له أمر، الذي ينقاد الناس له، والذي يكون مطاعا فيهم، يرجعون إليه في أمورهم، يصدرون عن رأيه. ومنه قول القائل: ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. بالسيد الصمد. ومنه أيضا قول القائل: علوته بحسام ثم قلت له خذها حذيف فأنت السيد الصمد. أيضا الصمد في اللغة يطلق على الشيء المصمد بالدال، ويقال مصمت بالتاء، المصمد والمصمت. والمصمد والمصمت الذي ليس فيه فراغ من الداخل، فالأشياء نوعان: إما أن تكون أجوف أي في داخله فراغ، وإما أن يكون مصمتا أو مصمدا، ومعناه ممتلئ من الداخل وليس فيه فراغ. هذا من معاني الصمد في اللغة. وأما معناه في حق الله سبحانه وتعالى فالصمد فسر بتفاسير كثيرة، نحو 10 تفاسير للسلف. أشهر هذه التفاسير تفسيران في معنى الصمد في حق الله سبحانه وتعالى. المعنى الأول أنه السيد الذي انتهى في سؤدده، والذي تصمد إليه أي تقصد وترجع إليه كل الخلائق في حوائجها. فالصمد السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها ويسألونه ما يريدون، يسأله من في السماوات والأرض، أي كل من في السماوات والأرض يسألون الله تعالى. وهذا القول فسره به طائفة من السلف أن الصمد هو السيد الذي يصمد إليه وتصمد إليه الخلائق في حوائجها، وهو قول أكثر أهل اللغة، واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره، كذلك اختاره ابن القيم. قال الطبري: وأولى الأقوال هو ما كانت تعرفه العرب في معناه، ثم ذكر أشعارا وكلاما عن العرب أنهم يسمون الصمد السيد. وجاء هذا عن ابن عباس ولكن في إسناده ضعف، أنه قال الصمد السيد الذي انتهى في الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه، إلى آخره. المعنى الثاني من المعاني المشهورة في الصمد أن الصمد هو الذي لا جوف له، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أكثر السلف أنهم فسروا الصمد بأنه الذي لا جوف له، بمعنى أنه لا يأكل الطعام، لا يشرب الشراب، هذا معنى قولهم الذي لا جوف له. قد جاء عن بعض السلف بهذا اللفظ، قال الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، ليس كمثله شيء سبحانه، أي بخلاف المخلوق. المخلوق لما كان أجوف احتاج إلى الطعام والشراب. الله تعالى لما شكل آدم وصوره في الجنة جعل إبليس يطيف به، ينظر ما هذا المخلوق قبل أن ينفخ فيه الروح. قال فلما رآه أجوف، أي له فراغ من داخله، علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي لا يملك نفسه عن الغضب، وأيضا يحتاج للطعام للشراب. الله جل وعلا ليس كذلك، لا يطعم الطعام ولا يشرب الشراب، غني سبحانه. فقال كثير من السلف إن هذا هو معنى الصمد. إذن هذان أشهر الأقوال في تفسير الصمد. القول الأول قول أكثر أهل اللغة، والقول الثاني نقله شيخ الإسلام عن أكثر السلف. أيضا فسر الصمد بأنه الذي لا يخرج منه شيء، كذا قال بعض السلف، الذي لا يخرج منه شيء، معنى لم يلد ولم يولد. ولذا فسره بعضهم بالآية التي بعده، قال الصمد تفسر الآية التي بعده، قل والله الله الصمد، قال ما معنى الصمد؟ الذي لم يلد ولم يولد. فسر الصمد بأنه الباقي بعد خلقه، فيفنى الخلق وهو جل وعلا باقي لا يزال. فسر الصمد بالدائم، هو قريب من الذي قبله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذه المعاني كلها حق في حق الله سبحانه وتعالى، ونقل ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص عن الطبراني رحمه الله أنه قال: وهذه التفاسير وإن اختلفت ألفاظها فكلها حق وكلها صفة الله عز وجل. إذن فهذه المعاني كلها متقاربة في تفسير اسمه سبحانه وتعالى الصمد، وكلها حق، فلا نقول إن هذا أرجح وهذا معنى غير صحيح، بل كلها صحيحة. فالله تعالى صمد، أي السيد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. الله جل وعلا صمد لا جوف له، لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب. الله صمد باق بعد خلقه، هم يفنون وهو الباقي سبحانه وتعالى. الله صمد لا يخرج منه شيء، كلها معاني حق. الصفة المأخوذة من هذا الاسم، من أهل العلم من يعبر عنها بلفظ الاسم، يقول الصمد هو أيضا صفة لله، ومنهم من يقول صفة الصمدية. الصمدية من صفاته جل وعلا ومن الصفات الذاتية. نستفيد من معرفة معنى هذا الاسم فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه يجب أن نعظم الله سبحانه وتعالى وأن نقدره حق قدره، فالله جل وعلا هو الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، العظيم الذي كمل في عظمته، الحريم الحليم الذي كمل في حلمه، العليم الذي كمل في علمه، فيجب أن نعظمه، فإن صفاته جل وعلا دالة على تعظيمه، وهو العظيم لا أعظم منه. أيضا نستفيد من هذا فائدة أخرى، وهي أنه إذا كان هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها فيجب أن نرد أمورنا إليه، وأن نصمد في حاجاتنا إليه سبحانه وتعالى. فنسأله حاجتنا، ونقصده بما نريد، ونسأله ما نحب، فهو الذي يسأله من في السماوات ومن في الأرض، هو الذي ترجع إليه الخلائق وتقصده في كل حوائجها، فلا معطي لها ولا جابر لها إلا هو. أيضا ما ينبع عليه أن هذا الاسم مما لا يجوز إطلاقه على غير الله، أي بالمعنى الذي سبق، فهو السيد سبحانه وتعالى. نعم، وجد في بعض أشعار العرب الجاهلية يطلقون على بعض كبارهم كما سبق، يريدون به معنى خاصا، أما أن يسمى به غير الله فلا يجوز ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في ذكر أهمية تعلم أسماء الله تعالى وصفاته ومعرفة معانيها وما له من الفوائد، ثم أخذنا أيضا مسألة أن أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، وذكرنا أدلة على ذلك، فمن يذكر من الأدلة التي تدل أن أسماء الله غير محصورة؟ لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فهذا الحديث فيه أنه لا يحصي ثناء على الله، والثناء على الله بأسمائه وصفاته، فمعنى أنه لا تحصى. أيضا ما يدل على ذلك ما جاء في حديث المسعود، وفي أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. فما معنى حديث إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة على هذا؟ يعني أن هذا العدد من الأسماء له فضيلة، أن من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه حصر أسماء الله تعالى 99. وقد نقل النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث الاتفاق، اتفاق أهل العلم على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها دخل الجنة؟ عند من أنت أحصاها؟ قلنا يتضمن ثلاث مراتب. المرتبة الأولى عمل بها، أي دعا الله تعالى بها، تعبد لله تعالى بها، هذه المرتبة الأخيرة. حفظها حفظها وسردها يحفظ اسم الله. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولاتها. والمرتبة الثالثة دعاء الله تعالى بها. فليس الإحصاء فقط هو الحفظ لها، بل حفظها وفهم معناها ودعاء الله تعالى بها كل من إحصائها. نواصل نقرأ، أيضا ننبه على بعض المسائل المهمة في هذا الباب قبل أن ندخل في بيان معاني أسماء الله. أيضا مما ينبه عليه أن الأحاديث الواردة في سرد أسماء الله تعالى لم يثبت منها شيء، فلا يصح سردها عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معين. جاء في بعض الروايات في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه في حديث أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ثم سردها كلها. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل الحديث على أن سرد أسماء الله في هذا الحديث مدرج من كلام بعض السلف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين، أي رواية الترمذي وابن ماجه في سرد الأسماء، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال الترمذي رحمه الله بعد أن ذكر الحديث، قال: وليس له إسناد صحيح. فإن سرد الأسماء الحسنى في حديث معين لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن جمعها أهل العلم، وقد جمع فيها أئمة من المتقدمين وأئمة من المتأخرين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ممن جمع أسماء الله وجمعها من القرآن والسنة سفيان بن عيينة والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن حاول جمع أسماء الله تعالى الواردة في القرآن والسنة. أيضا مما ينبه عليه وهو تنبيه مهم أن ما يطلق على الله سبحانه وتعالى هو أحد ثلاث أشياء: إما أن تكون أسماء، وإما أن تكون صفات، وإما أن يكون من باب الإخبار. فما يطلق على الله تعالى منه ما يكون اسما له، ومنه ما يكون صفة، ومنه ما يطلق عليه جل وعلا من باب الإخبار، لا من باب التسمية ولا من باب الوصف. ومعرفة هذا الأمر مهم جدا، فمثلا باب الأسماء سمى الله تعالى نفسه بالعزيز الحكيم العليم القدير السميع البصير، كل هذه أسماء. باب الصفات وصف الله تعالى نفسه بأنه ذو علم وذو مغفرة وذو رحمة، وصف نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر ما ورد في الأدلة من الصفات. باب الإخبار ما يطلق على الله سبحانه وتعالى وليس اسما ولا صفة، مثل ما يطلق على الله سبحانه وتعالى بأنه موجود، بأنه قديم، بأنه أزلي، بأنه شيء، كل هذه تطلق عليه وليست اسما ولا صفة. الفرق بينها من عدة أوجه، بالفرق بينها يتبين معناها. الفرق الأول أن باب الأسماء والصفات
0: توقيفي، ومعنى توقيفي أي لا نتوقف فيه على القرآن والسنة، لا نطلق على الله تعالى اسما ولا صفة إلا وقد وردت في القرآن والسنة. فلا يصح أن نسمي الله تعالى باسم من عند أنفسنا أو نطلق عليه من في باب التسمية ما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله. وهكذا الصفات، فباب الأسماء والصفات توقيفي نتوقف فيه على الدليل. باب الأخبار أو باب الإخبار عن الله تعالى ليس توقيفيا، بل نجد أهل العلم يطلقون على الله تعالى ألفاظا لم يرد بها توقيف لا من القرآن ولا من السنة، ولكن الشرط في باب الإخبار عن الله تعالى عند أهل العلم أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى وألا يدل على نقص، فلا بد أن يكون مما يجوز إطلاقه على الله تعالى ولا يدل على صفة نقص. فمثلا أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى أنه القديم، يطلقون عليه أنه أزلي، أزلي الذي لا أول له، يطلقون عليه بأنه موجود أو واجب الوجود أو قائم بنفسه أو نحو ذلك، كلها لم يرد فيها دليل من قرآن ولا سنة، ولكن معناها صحيح ولا تدل على نقص. ومن باب الإخبار الشرح والتفسير لأسماء الله، فشرحها وتفسيرها بألفاظ أخرى هو من باب الإخبار. أيضا نجد أهل العلم يطلقون في حق الله تعالى الشارع، يقولون هذا قاله الشارع، الشارع ليس من أسماء الله ولكن يطلق عليه من باب الإخبار عنه سبحانه بأنه هو الذي يشرع لعباده ما يوافق حكمته. أيضا من الفروق بينهما أن الأسماء والصفات يدعى الله تعالى بها، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالله يدعى بأسمائه وصفاته. يدعى بأسمائه فتقول يا رحيم ارحمني ويا غفور اغفر لي، ويدعى بصفاته يتوسل بصفاته أيضا يستعاذ بصفاته من الدعاء. باب الإخبار لا يدعى الله تعالى بما يطلق على الله تعالى من باب الإخبار، فلا يقال يا قديم يا أزلي يا واجب الوجود، فإنما الدعاء يكون بما صح من أسماء الله وبما هو من صفاته جل وعلا. أيضا من الفروق بينهما أن باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فأضيقها باب الأسماء ثم يليه في كوني أوسع منه باب الصفات ثم يليه باب الإخبار وهو أوسعها. فالاسم مثلا لا نثبت لله تعالى اسما إلا إذا ورد نصا في القرآن والسنة. الأسماء لا تثبت لله جل وعلا إلا إذا وردت نصا في القرآن أو السنة. سمى الله تعالى نفسه به أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا نثبت اسما لله. الصفات أوسع من ذلك، فالصفات تؤخذ من الأسماء صفات، كل اسم من أسماء الله فيه صفة، وقد تكون الأسماء العدة فيها صفة واحدة، لكن كل اسم تؤخذ منه صفة. فمثل القدير دل على صفة القدرة، قدير والقادر كلاهما فيه صفة القدرة. الحي دل على صفة الحياة. العليم والعالم والعلام دل على صفة العلم. إذن هذا الطريق الأول الذي تثبت به الصفات تؤخذ من الأسماء. أيضا من طرق إثبات الصفات النص عليها في القرآن والسنة، النص على الصفة، كقول الله سبحانه وربك الغفور ذو الرحمة، فوصف نفسه بأنه ذو الرحمة، نص على صفة الرحمة، كقوله تعالى ويبقى وجه ربك، كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وهكذا غيرها من الصفات التي ورد النص عليها في القرآن والسنة. الأمر الثالث أو الطريق الثالث مما تؤخذ منه الصفات، تؤخذ الصفات من الأفعال، فأفعال الله تعالى تؤخذ منها الصفات. فمثلا قول الله تعالى وجاء ربك، أخذ منه أهل العلم صفات المجيء لله تعالى يوم القيامة. يوم يأتيهم الله في ظلم من الغمام، صفات الإتيان. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل. إذن فهذه ثلاث طرق تؤخذ منها الصفة، إما أن تؤخذ من الاسم، وإما أن يرد النص عليها في القرآن والسنة، وإما أن تؤخذ من أفعال الله جل وعلا. بخلاف الاسم فلا نأخذه من أفعال الله، فلا نسمي الله مثلا الجائي، ولا نسميه الآتي، ولا نسميه النازل، هذا ليس من أسماء الله، لابد أن يرد النص على تسمية الله تعالى بذلك الاسم. باب الإخبار أوسع من هذه كلها، فنخبر عن الله سبحانه وتعالى بما يصح أن يضاف إليه وأن يطلق عليه ولا يكون فيه نقص. ولو لم يرد النص عليه، ولو لم يكن في أسمائه ولا أفعاله، فهو أوسع من الجميع. فإذا تبين بهذا أن ما يطلق على الله تعالى إما أن يكون اسما أو صفة أو يخبر عنه خبرا. قد بين شيخ الإسلام رحمه الله هذا والإمام ابن القيم في أكثر من موضع في كتاب بدائع الفوائد، وهذا أصل عظيم يستفيد منه طالب العلم فيما يصح أن نسمي الله تعالى به وما يصح أن يطلق على الله. أحيانا نجد أهل العلم كما سبق يطلقون على الله تعالى أحد الأمور السابقة، وقد يستشكل إنسان ذلك بأنه لم يرد في قرآن ولا سنة، فهذا من باب الإخبار. أيضا مما ينبه عليه في هذا الباب أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، وقد وصف الله تعالى أسماءه بأنه حسنى في أربع مواضع من القرآن، ذكرنا في الدرس الماضي أنها ثلاثة وهي أربع مواضع، في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي سورة الإسراء قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى،
1: وفي سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأيضا في آخر سورة الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فهذه أربع مواضع في القرآن وصف الله تعالى أسماءه أنها حسنى. حسنى هو جمع، فجمع لماذا؟ قال أهل العلم حسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل وليس جمع حسن، فحسن جمعه حسان، وأما حسنى فهي جمع أحسن، وفرق بين حسن وأحسن، بينهما فرق عظيم. تقول هذا الشيء حسن وهذا الشيء أحسن، فالحسنى جمع أحسن الذي هو اسم تفضيل. فمعنى أن أسماء الله سبحانه وتعالى بلغت أحسن ما يكون من الحسن وأعلى ما يكون من الحسن، وهذا الحسن ليس مقصورا على ألفاظها، بل الحسن شامل لألفاظها ولما دلت عليه من المعاني ومن صفات الكمال. وإنما كانت أسماء الله تعالى حسنى بما تضمنته من المعاني العظيمة، معاني الكمال. ولذا تجد كل اسم من أسماء الله يدل على كمال الصفة التي تضمن ذلك الاسم، فلذا كانت حسنى. فالرحيم والرحمن الذي هو موصوف بالرحمة الواسعة العظيمة، القدير الموصوف بالقدرة العظيمة التي لا يعجزها شيء، العليم الموصوف بالعلم الواسع الذي لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. فأسماء الله جل وعلا حسنى تضمنت أعلى ما يكون من الحسن، أو دلت على أعلى ما يكون من الحسن، بخلاف أسماء المخلوقين. رب مخلوق تجده مسمى باسم وهو ليس متصفا بما دل عليه ذلك الاسم. ذكر ابن القيم رحمه الله في سياق ذكر هذا المعنى أن أسماء الله حسنى أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الآية هي والله عزيز حكيم، وهذا القارئ قرأها بعد ذكر قطع يد السارق والله غفور رحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال هذا الأعرابي للقارئ، قال ليس هذا بكلام الله. فقال له القارئ بل كلام الله. قال ليس هذا بكلام الله. فأنكر عليه القارئ وقال أتكذب كلام الله تعالى؟ قال لو كان كما تقول لما أمر بقطع يد السارق والله غفور رحيم. قال فنظر ذلك القارئ مصحفه ففيه والله عزيز حكيم، فأخبر الأعرابي قال نعم، عز فحكم فقطع يد السارق. ولو كانت كما
2: المسلمين، كم أصيب المسلمون في كثير من الأماكن بالرصاص الذي يطلق في هذه المواضع. فهذه عادة يجب على المسلمين أن يكفوا عنها، فليست هذه الأمور لفرح ولا لسرور، بل هي أمور عظيمة، هي أمور كما قال الله جل وعلا فيها بأس شديد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ففيه البأس الشديد على أعداء الله، وفيه البأس الشديد على من يكيد للإسلام والمسلمين. لا أن يتخذ السلاح في مثل هذه المواطن وهذه المواضع استهتارا واستهزاء وعدم مبالاة باستعمال هذه الآلة الخطيرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفق المسلمين لما يحبه ويرضاه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب، وقلنا إن معناه في اللغة
3: في اليمن والسودان ومصر والحبشة وأماكن كثيرة، أينما قدم قادم يقول عندنا منهم بعض الشياطين. هذا يدل على أنه سيكون جهاد في بقاع الله وأرض الله، ربما يكون جهادا عاما ضد هؤلاء، ضد هؤلاء الأنجاس، ضد جيش الدجال. صحيح، هذا ما هو بعيد، هذا التمدد، فإنهم يعني أصلا ثورتهم يبدأونها هم بالتمدد على الأماكن دعويا، وهكذا الإغراءات لضعاف النفوس. ولا يقاوم هذا التمدد السيء الخطير إلا نصرة كتاب الله عز وجل سنة رسوله ممن يدعون الناس إلى الهدى. فيجد أهل السنة إن شاء الله يجتهدون في نشر السنة والتحذير من الرفض والتحذير وبيان فضائحه وشنائعه، ما أشد فضائح الرافضة يا أخوان، والله تقرأ في فضائحهم يقشعر جلدك ويقف شعر رأسك، سواء في أمورهم مع النساء، في أمورهم في العقيدة ومع رب العالمين ومع رسوله الأمين ومع كلام الله ومع كلهم كل شأنهم زنادقة. الشاهد من هذا بارك الله فيكم يعني تمددهم صار مركزا على ضعاف النفوس من مشايخ القبائل، الذين أولا أنهم ربما أعطوا شيئا من المال فاغتروا به، ثانيا ما علموا العقيدة الصحيحة حتى يكون ذلك يعني عندهم وازع إيماني يدفعهم عن الوقوع في ذلك المحرم والعقيدة الفاسدة، ثالثا أن بعضهم يتقي من الرافضة تقاه ويريد أن يجاملهم حتى يقع في الفخ ولا يدري إلا وقد سحبوا من حوله، أولاده وأسرته ومن حوله، وجعلهم يقاتل المسلمين وهو ينظر. رابعا أن بعضهم بينه وبين بعض المشايخ مقاضات أغراض، فيأتون يقول إيش بينك أنت وفلان، نحن عضدك، قم على فلان هذا ونحن معك ونخبطه ونفعل له كذا وهذه الأموال وهذه الذخائر، وهو يظنها فرصة، وما ظن أنه يعني مثلك ما يقال أكلت يوم أكل الثور الأسود، وبدأوا به ويختمهم بالآخر وأنه هو الضحية الكبرى. خامسا أن بعضهم أصلحه الله مع هذا كله، مع الحال الذي يعني الذي قد رعاه، ربما غروه بجلسة وتخزينة، وما يظن بعد الذي قد رأى وسمع بعض القتلى من أسرته ومن أقاربه في بطونهم، ما زال في بطون الرافضة، ما زال عندهم ما قد استنقذهم منهم وما قد أخذ منهم مقابله، ومع ذلك ينسى ذلك الماضي اللئيم من هؤلاء الأعداء ويغطي رأسه على مجرد تخزينة وكلمة من تقاتهم تلك التي يتقون من الناس سمونها تقية وكذبة وما إلى ذلك. والله المستعان. ركزوا أيضا على مناصحة هؤلاء وأمثالهم أن يتقوا الله وبتثقيرهم ولا يعان عليهم الشيطان من أنك أنت مخطئ أو أنك كذا أو أنك لكن يقول الله ذكروا بالله وهذا الفعل سيحصل لك منه وراء كذا وآثار وعواقب وفي الدنيا وفي الآخرة. والكلام الحسن حسن. أنا أقول لكم لا تظن الرافضة أنها ستبسط نفوذها على اليمن، ما هو صحيح والله، ما هي إلا جهاد الله، لعل الله يريد اليمنيين يجاهدون حيث لا يشعرون، يسوق لهم جهاد الذي هو خائف وهكذا. يقول له جاهد، صحيح جاهد في سبيل الله، جاهد الزنادقة. في الحقيقة هذه الخيانات من الرافضة والأكاذيب التي يقولون يعلنون للناس في الجوالات أن عبد الملك الحوثي لا صبحه الله بخير ولا مساه، يعلن على أن الحوثيين رضوا بالحوار الوطني. طيب، وهي خدعة، كذب ومكر على أنهم يعني يبتعدون من الطرقات ويفعلون يفعلون، وما هي إلا بين الحين والآخر، وإذا بهم يباغتون الناس ويهجمون عليهم، وفي حين الناس يظنون أنهم هؤلاء سيتعايشون. إذا ركنت إلى رافضي أنت مغفل. قد قال الشوكاني رحمه الله إنهم لا يركن إليهم ولا يثق بهم أبدا وفي أدنى فرصة يخونون، نحو هذا كثير من كلامه، ولكن خيبهم الله وأهانهم الله، نسأل الله أن يذلهم. هؤلاء يريدون الدولة، أما نحن ما نريدها، لكن هؤلاء الذين يريدون الدولة إما أن يتركوا الدولة للرافضة، والناس لهم الله عز وجل، وإما أنهم معهم دولة، صحيح كما يقولون الدولة. فهؤلاء الرافضة يصفون بلاد صعدة من هذا النجس وهذا الدرن وهذا السرطان، وهذا يكون لهم دولة كافية وافية إذا قاموا عليهم وصفوا البلاد منهم. وفي الحقيقة أنا أتوقع أن المخابطة ستكون بين الطائفتين، هؤلاء يريدون الدولة أما نحن ما نريدها، وهؤلاء يقولون قد الدولة حقنا. نعم، وأيضا هؤلاء قد مددوا دولتهم على اليمن، ما هم في الصعدة فقط، الصعدة فقط يريدونها للصبوح والباقي الغداء، وأولئك ما هم راضون. أنا أنصحهم أنهم يقومون بكل ما يستطيعون من قوة يدافعون عن دولتهم بدري إن كانوا يريدون دولة فعلا. أما نحن ندافع عن دعوة، معنا دعوة من اعتدى عليها والله لنقعط بالأسنان، ما تركناها، من حضرت هذا الحوثي النذل والله ما نعتبر له نذلا، نحن حوثيون من نعتبرهم لأنذال. كان أهل السنة قد هدأوا قليلا، الآن إن شاء الله يحملون باصاتهم من صنعاء ومن عدن ومن تلك الأماكن والأكتاف، وقادمون على عطلة بفضل الله عز وجل. وهي أهل السنة قبائل الخير وقبائل الشرف وفوق الرغبة، دمدموهم والله حارشوا على أنفسهم. أقول لكم يا إخوان، الحوثي مصاب بدعوة، يعني ما هو بدعاء الصالح، أصيب والله. ولهذا مهما أراد أن يتخلص من ورطة ينشف، ما زال من ورطة في ورطة من ورطة في ورطة، وارق واصل. ولهذا مصاب بدعاء الصالحين الحوثي، الحوثيون مصابون بدعاء الصالحين، فما يتخلصون من الورطات، والله يصيبهم بالبلاء.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةٍ

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ثبت عند الإمام البخاري ومسلم أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. وثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله سبحانه وتعالى؟ وفي بعض الروايات: أي العمل أقرب إلى الجنة؟ ما هو العمل الذي يحبه الله جل وعلا ويكون صاحبه من القريبين إلى جنة الله سبحانه؟ قال: الصلاة على وقتها، أداء الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ولا شك أن المسلم حريص على ما يحبه الله، فكيف إذا كان هذا الأمر أحب شيء إلى الله؟ وهكذا المسلم حريص على ما يقربه من جنة الله، فكيف إذا كان هذا العمل أقرب الأعمال إلى جنة الله سبحانه وتعالى؟ ولذا صار هذا الأمر الذي كتبه الله جل وعلا على المسلمين ونفوسهم له كارهة، صار لا يعدله شيء من الأعمال ومن الطاعات. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي عمل يعدله؟ قال: لا تستطيعون ذلك. فأعاد عليه مرة ثانية وثالثة، كل ذلك يقول: يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. ثم قال بعد ذلك:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. وفواق الناقة هو الوقت الذي بين الحلبتين، أي وقت يسير. وهذا فيه إشارة إلى فضيلة الجهاد لمن كان ذا نية صالحة وإن كان الوقت الذي قضاه في ذلك يسيرا. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، تجب له جنة الله. فعلى ذلك هنيئا لمن رزقه الله الإخلاص، ولمن رزقه الله الصبر والاحتساب، فإن المرابط والمجاهد ربما أصابه الجوع، وربما أصابه السهر، وربما أصابه البرد، وربما جرح، وربما سقط، أو ألقي عليه حجر، أو غير ذلك من الأمور التي هي كثيرة الوقوع لمن كان مرابطا في أرض المعركة. ولكن من احتسب الأجر من الله صار جوعه وسهره وتعبه وجروحه وكل شيء يصيبه أجورا عظيمة، حجابا من النار وبابا إلى جنة الله. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مغبرة قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. إذا اغبرت القدمان من المشي في سبيل الله بنية صالحة لا تمسه النار. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يجتمع على عبد أبدا غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم. لا يجتمعان غبار في سبيل الله ودخان جهنم. فمن اغبر في سبيل الله وتعب في سبيل الله وأخلص النية لله صار بإذن الله نجاة له من النار، بعدا له من النار. عينه التي باتت ساهرة حرمها الله على النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. فاحتسب أيها المرابط، أيها السهران، أيها الجائع في سبيل الله، فإنها أجور ودرجات رفيعة لا يصل إليها غير المجاهدين. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، يرفع الله جل وعلا فيها من جاهد في سبيل الله، يعلو درجات ويرتفع إلى المنازل العاليات بجوار رب الأرض والسماوات بما قدمه من الأعمال في هذه الحياة الدنيا. فعلى العبد أن يفتش عن نيته. إياك أيها المسلم أن تسهر وتتعب وتجوع والنية فاسدة، والنية غير مستقيمة، لعصبية أو لحمية أو لوطنية أو شجاعة أو رياء أو إرادة للميل والسرقة، سيصير هذا التعب وهذه الجهود وبالا عليك في الدنيا وفي الآخرة.

ولكن اعمل ذلك لله وانوي بذلك مرضات الله، فإن هؤلاء الذين بغوا علينا أناس لا نشك في ردتهم عن الدين وفي إشراكهم بالله رب العالمين، أرادوا تغيير دين الإسلام، أرادوا الطعن في دين الإسلام، بدأوا بالقرآن فزعموا أنه محرف، وثنوا بالرسول فزعموا أن جبريل خان وأن الرسول ليس بمحمد وإنما هو علي، وثلثوا بزوجاته أمهات المؤمنين فقذفوهن بالريب وبالفواحش، وربعوا بصحابته وبخيار الأمة فكفروهم وحكموا عليهم بالردة، وخمسوا بسائر المسلمين فاعتقدوا كفرا وردة كل من لم يكن منهم. أي شيء بقي للإسلام وللمسلمين بعد أمورهم هذه التي زعموها؟ فوالله إن الوقوف في وجوههم والتصدي لهم لمن أعظم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لمن صحح نيته، لمن أخلص لله. تأمل كل الأحاديث، كل الآيات التي تحث على القتال في سبيل الله، ينبه الله فيها على الإخلاص، على تصحيح النيات، على تفتيش ما في الصدور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تضمن الله عز وجل، هذه ضمانة، من هذه الضمانة؟ من رب العالمين، والذي أخبر بهذه الضمانة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وابتغاء مرضاتي. تضمن الله له إن مات بالجنة وإن رده إلى منزله أن يرده سالما بما نال من أجر أو غنيمة. وهكذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة والآخر يقاتل حمية والآخر يقاتل غضبا والآخر يقاتل رياء والآخر يقاتل ليغنم والآخر يقاتل ليذكر بين الناس، من هو الذي في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلمة جامعة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. بهذا القيد وهذا الشرط، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فاجعل قتالك ورباطك وجهادك في سبيل الله ولنصرة دين الله، ولأجل أن تكون لا إله إلا الله هي العليا، ولأجل أن يعلو هذا الدين ويستقيم دين المسلمين ويسلمون في أموالهم وأعراضهم وعباداتهم. من كان كذلك هنيئا له، وليبشر بالفضل والثواب الكثير من الله سبحانه وتعالى. كل ما يناله في ميزان الحسنات، ما من مكلوم جرح يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، يبعث يوم القيامة يسيل الكلم دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال عليه الصلاة والسلام: من نكب نكبة في سبيل الله، أي دق دقة، إما بحجر أو سقط أو بأي أمر نكب في جسده، من نكب نكبة في سبيل الله إلا جاءت يوم القيامة كأغزر ما كان، لونها الزعفران وريحها المسك. ولذا عليه الصلاة والسلام يقسم بالله
أنه يتمنى أن يقتل في سبيل الله مرارا، والذي نفسي بيده لو وجدت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. ولذا كان الشهيد يرى نفسه حين قتله أعز الناس وأكرم الناس وأشرف الناس، ولذا يتمنى رجوعه إلى الدنيا وميتته مرارا على مثل تلك الميتة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يموت إلا لم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ما من مؤمن، لأن المؤمن إذا مات ارتاح فيرتاح بالآخرة، إلا الشهيد يريد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، ثم يرجع فيقتل، ثم يرجع فيقتل، لما يرى من كرامة الشهادة، يرى رفعة، يرى عزة، لا يجد ألما، لا يجد وجعا. قال عليه الصلاة والسلام: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. كالقرصة ميتته سهلة، رفعة الله ثبت في عدة أحاديث في جماعة قتلى من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليهم حين قتلهم وكان يبكي، فقالوا: يا رسول الله، ما شأنك نظرت إلى فلان وإلى فلان وإلى فلان وتبكي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لقد رأيت زوجتيه من الحور العين تحت ظنانه قبل سقوطه في الأرض، قبل أن يقع جسده على الأرض، وقد أطلع الله نبيه على ذلك. إخواني في الله، لنفتش عن القلوب وعن النيات وعن الصدور، فإن الناس تختلف نياتهم، فهنيئا لمن رزقه الله نية صالحة واحتسابا للأجر من الله، وخيبة وخسرانا لمن كان ذا نية فاسدة، نية الرياء أو نية الغنائم والأموال أو نية الشهرة أو نية العصبية أو نية الغضب والحمية أو غير ذلك مما لا يكون في سبيل الله، هذا في خيبة وفي خسران، وعمله ذاك والعياذ بالله وبالا عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني في الله، إن من قلب نظره وتأمل في كلام الله يجد أن المبشرات الكثيرة بنصر الله للمؤمنين وخذلانه لهؤلاء البغاة المعتدين، فإن هؤلاء الروافض الذين اعتدوا على المسلمين في بلدانهم وبيوتهم وأسواقهم شردوا وقتلوا وأسروا وسفكوا الدم ونهبوا الأموال وقطعوا الطرقات وفعلوا الجرائم الكثيرة، أتوا للناس إلى بيوتهم وإلى أسواقهم وإلى مساجدهم، وأنت إذا تأملت فيما هم عليه وجدت أنهم قد جمعوا أمورا كثيرة من الأمور التي توجب لهم الهزيمة وتوجب لهم الإذلال وتوجب لهم الطرد والإبعاد، فمن ذلك أنهم مجرمون، وقد توعد الله جل وعلا المجرمين بالهلاك والانتقام
قال سبحانه: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وذلة في الحياة الدنيا. صغار عند الله وذلة في الدنيا. وقال سبحانه: فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فحق على الله أن ينصر المؤمنين وأن ينتقم من المجرمين. هؤلاء الأرفاض ظلمة، لا يشك أحد أنهم ظالمون، وقد توعد الله الظالمين بالخيبة وبالهلاك. قال سبحانه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. كل من حمل ظلما هو في الخيبة، والله لا يخرج من الخيبة ولا يخرج من الهلاك. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. هذا تهديد الكافرين للمؤمنين: سنخرجكم من بلادكم أو ترجعوا إلى ديننا. كما يقوله هؤلاء: إما أن تصيروا روافض وإما أن نشردكم من بلدانكم. هذه سيرة الكفار والمشركين في قديم الزمان وحديثه. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهكذا موسى لما شكى إليه بني إسرائيل أذيتهم وأن فرعون وقومه آذوهم وظلموهم، قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كم من أناس يدعون على الظالمين، كم من من فرد من بيته، كم من من قتل له قريب، كم من من عطل عن عمله وتجارته وبيعه وشرائه، كم من المسلمين من ظلم وتضرر بفتنة هؤلاء الناس. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ حين أرسله إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وفي بعض الروايات: فإن الله يرفعها فوق السحاب وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ينصر الله المظلوم ومن بغي عليه. هؤلاء الناس حادوا الله وحادوا رسوله، وقد وعد الله

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
0: الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعوا

0: عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: من الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. هؤلاء بغاة وقد وعد الله الباغي بتعجيل العقوبة في الدنيا. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، بغيهم راجع على رؤوسهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أي أحق وأولى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مثل البغي وقطيعة الرحم. فليس هناك ذنب أحق ولا أولى ولا أجدر أن يعاقب الله صاحبه في الدنيا وأن يعجل له العذاب من مثل البغي ومن مثل قطيعة الرحم. وهؤلاء من أشد الناس بغيا على المسلمين. فوعود رب العالمين ووعود رسوله الأمين بالعذاب لهم والهلاك والخزي والإذلال والكبت والانتقام مع وعوده سبحانه للمؤمنين بالإعزاز والنصر والتمكين والاستخلاف في الأرض ورفع هذا الدين في هذه الأرض. فثقوا بوعد الله، ولكن يجب أن نصدق مع الله وأن يكون نيتنا في نصرة دين الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن كان في نياتنا نصر لله ولدينه فإن نصر الله حليفنا، وإن تمكين الله جل وعلا لنا هو الموعود به. وهكذا الله سبحانه وتعالى أمر عباده أنهم إذا أرادوا الثبات أن يعلقوا قلوبهم به وأن يكثروا من ذكره ومن اللهج بالثناء عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. تأمل هذه الآيتين كيف وجه الله المقاتلين بتوجيهات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا التوجيه الأول ثبات، ابق في مكانك واثبت والله سيعينك، والله جل وعلا سينزل عليك السكينة. واحذر من المرجفين واحذر من المنافقين المندسين الذين يحاولون سحب المقاتلين عن مواقعهم أو يحاولون فيهم أن يتركوا أماكنهم. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أكثروا من ذكر الله، سبحوا الله، احمدوه، كبروه، هللوه، اقرأوا القرآن، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وأطيعوا الله ورسوله، أطيعوا الله ورسوله، اعملوا بالأعمال الصالحة من صلاة وذكر وأمر بمعروف ونهي عن المنكر واجتناب المعاصي، ولا تنازعوا، إياكم والاختلاف، إياكم والتنازع في وقت القتال ولقاء الأعداء، فإنه سبب للضعف وسبب للفشل. تحمل أيها المؤمن، تحمل أيها المجاهد في سبيل الله، تحمل كلاما سيئا، تحمل إن ظلمت من شيء لك فيه حق، تحمل كل شيء لأجل اجتماع الكلمة واتحاد الصف وألفة القلوب. فإن من أعظم الضرر التنازع والاختلاف وتفرق القلوب، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، الله معك إذا أنت صابر يكون رب الأرض والسماء معك، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس، إياك أن تخرج بطرا أو عجبا أو فخرا أو رياء للناس بهذه الأمور وبغيرها مما ذكره الله في القرآن. نرجو نصر الله، نرجو توفيقه، نرجو إعزازه لهذا الدين، وأبشروا لعل الله أراد إخراجهم إلى هذه البلدان ليقتلوا، كانوا محصورين في محافظة واحدة، تقووا جمعوا السلاح جهزوا الأفراد، أراد الله إخراجهم للناس ليقتلوا فيهم ويأسروا فيهم ويسلبوا أموالهم، كل ما أعدوه خلال 12 عام بإذن الله أنها كسرته ومحقه ونهايته في هذا الشهر أو في هذه الأيام التي قد أرادها الله. فإن لله جل وعلا الحكمة البالغة، وله سبحانه الحكمة العظيمة في كل ما يفعله وفي كل ما يقع في هذه الأرض. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم امدهم بعونك ونصرك وتوفيقك، اللهم لا ناصر إلا أنت فانصرهم، اللهم انصرهم أنت نعم المولى ونعم النصير. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم داوي جرحانا وجرح المسلمين، اللهم تقبل قتلانا عندك من الشهداء، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أخ يقول محمد الإمام يقول لطلابه: إذا أنت موفق وفاهم وذكي فلا تستجب للقتال، وإذا سمعت كلاما في طعن في الصحابة فاجعل نفسك كأنك ما سمعت. سبحان الله، هذا ذكاء صار الآن، توفيق عندهم، أنك تسمع من يسب الصحابة واجعل نفسك كأنك ما سمعت، ولا تستجب لأحد يدعوك للجهاد، هذا هو التوفيق عندهم الآن، توفيق وفهم وذكاء. نعوذ بالله من الخذلان.
3: وهكذا أنادي أهل السنة من هذا الموضع، إما أن يكف الحوثي يده عن دماء الأزكياء، دماء أهل السنة، وإلا فهيا وفقكم الله إلى هذين الموضعين، وهما شيء واحد لا فرق بينهما، متضافران متعاونان، ونحن من هذا المكان وأنتم من تلك الأمكنة، من كتاف عاجلا غير آجل، ومن حاشد عاجلا غير آجل، ومن حجور من استطاع ذلك عاجلا غير آجل، ومن كل محافظة. هذا نداؤنا لأهل السنة في اليمن، وفقهم الله، ولقبائل الشرف والمروءة والأخوة نداء بعد نداء من حين إلى آخر. وأنادي أهل السنة في اليمن وفي غيرها بالجهاد بأموالهم وأنفسهم ضد هذا الحوثي. فجهادا في سبيل الله كما أراد الله سبحانه وتعالى، وهذه والله أعظم تجارة.
2: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه ما كان ليقع هذا الأمر ولا ليحدث أبدا أن يقع الغلول والخيانة من نبي من أنبياء الله. وما كان لنبي أن يغل، ثم حذر الله جل وعلا من هذا العمل فقال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من غل شيئا في هذه الحياة الدنيا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه أمام الأشهاد. والغلول هو الخيانة في المغنم والأخذ منها قبل أن تقسم بين المقاتلين، وهكذا يدخل فيه الخيانة في الصدقة والزكاة والأخذ منها بغير حق، ويدخل فيه اختلاس أموال العامة التي لجميع المسلمين فيها حق ولهم فيها نصيب، فأخذها واختلاسها من الغلول كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. وأيضا يدخل فيه الغلول في الأرض وأخذ الأرض بغير حق، وفيه ويلحق به أخذ الديار وأخذ المساكن وغيرها مما هو حق لغيره من الناس. كل ذلك من الغلول الذي حذر منه ربنا سبحانه وتعالى، وحذر منه نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال الله سبحانه: ومن يغلل، أي إنسان غل شيئا في هذه الحياة يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي يحمله، سواء كان
1: من الحيوانات أو من الأموال أو من الثياب أو من الديار أو حتى من النعال، كل من غل شيئا جاء به يوم القيامة يحمله. هذا الغلول من لقي الله جل وعلا وهو بريء منه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، كما جاء في حديث ثوبان عند الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو بريء من الغلول والدين والكبر دخل الجنة. من مات وهو بريء من ثلاث: من الكبر ومن الغلول ومن الدين، ومات ولم يؤدها، ومات وهو بريء من كل هذه الثلاث لم يقترف منها شيئا، بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الجنة. وأما من مات غالا نهابا ولم يتب من ذلك، مات والعياذ بالله على وعيد شديد من النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الحديث في حديث عبد الله بن عمرو وبنحوه عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس أدوا الخيط والمخيط، أي أدوا حتى الإبرة وما فيها من الخيوط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. أيها الناس أدوا الخيط والمخيط، فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. من مات غالا نهابا بغير حق والعياذ بالله مات على خطر إن لم يتب إلى الله جل وعلا. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياكم، إياكم وإياكم من هذه الأفعال. قرن عليه الصلاة والسلام النهب بالسرقة وبالزنا وبشرب الخمر التي هي من أعظم المحرمات، وبالإجماع أن الغلول من الكبائر من عظائم الذنوب بإجماع العلماء، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من الوعيد الشديد في من فعل ذلك وتساهل فيه. ألا وإن من أعظم الغلول وأشد الغلول هو الخيانة في الغنيمة والسرقة من حق المقاتلين والمجاهدين قبل أن تقسم. أناس لهم جهود ولهم جهاد وقتال، ثم يأتي من يستحوذ بما لهم من الحق أو بما أخذوه من الغنيمة ويدخره لنفسه دون سائر المقاتلين، فهذا من أعظم الغلول وأشهر الغلول. ولذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله أي الأعمال خير؟ قال: إيمان لا شك فيه، وجهاد لا غلول فيه، وحج مبرور. هذا أفضل العمل، ومن ذلك جهاد لا غلول فيه. كم من إنسان يبذل الجهود في الجهاد في سبيل الله، يخسر ويتعب ويسهر ويجوع، ثم يختم ذلك بغلول يغله أو بنهبة ينتهمها، والعياذ بالله. صار كثير مما قدمه، صار كثير مما عمله يخشى عليه من الضياع ومن الذهاب. ولذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أو ثبت في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل أناس من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا كلا إني رأيته في النار في بردة غلها من الغنيمة لم تصبها المقاسم قتل وهو يقاتل في سبيل الله فجاء من يزكيه وأنه من الشهداء فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه مات على كبيرة من كبائر الذنوب لم يتب منها وإن كانت شيئا يسيرا كلا إني رأيته في النار في بردة أي ثوب غلها من الغنائم لم تصبها المقاسم ومروا في رجل فقالوا فلان شهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام إني رأيت الشملة التي غلها يوم خيبر تلتهب عليه نارا تلتهب عليه نارا يوم القيامة والعياذ بالله. وفي حديث زيد بن أسلم أو في حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلا من قبيلة أشجع قتل يوم خيبر مع النبي عليه الصلاة والسلام فأبى أن يصلي عليه فبهت الناس فقال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه فإني رأيته قد غل. قال زيد ففتشوا متاعه ونظروا في متاعه فوجدوا خرزا من خرز اليهود لا تساوي درهمين لا تساوي درهمين. امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه وقتل في أرض المعركة بسبب هذا الغلول وهذا الدم الذي ارتكبه ومات ولم يتب منه. عباد الله إن هذا من أعظم الغلول أن يغل الإنسان وهو في سبيل الله أن يغل الإنسان وهو يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله. إنسان قدم روحه قدم دمه ثم يأتي يغل ما يؤمنه أنه يموت على ذلك الغلول ولم يتب منه والعياذ بالله فيخشى يخشى على عمله من الضياع والذهاب. وكم من إنسان بذل الجهود ثم ختمها بمثل هذه الأفعال ووالله مات على ذلك. وقد رأينا ورأى غيرنا من مات على مثل هذه الأحوال والعياذ بالله. فمثل هؤلاء امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الشهادة لهم بأنهم من الشهداء. أيضا من الغلول هدايا العمال كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول. العامل أي الموظف الذي له وظيفة يحتاجه الناس ويتقربون منه وربما هذا يأتيه بهدية وهذا يأتيه بمال وهذا يأتيه بثياب وهو يأخذ كل ذلك. ولولا ذلك العمل ولولا تلك الوظيفة ما أتاه شيء من تلك الهدايا. فمثل هذا من الغلول كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه هدايا العمال غلول. وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين يجمع الصدقة عامل موظف مرسل من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام يجمع الصدقات. فلما جاء إلى أهل الصدقات دفعوا إليه الصدقة ثم جعلوا له شيئا من الهدايا. والعامل ربما إذا أخذ الهدية جامل أو قدم فلانا على فلان وغيره أولى منه، أو عمل شيئا من الأعمال تأثيرا بتلك الهدية عليه. فلما جاء هذا الرجل الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، هذا لكم، وهذه أموال الصدقة، وهذه هدية أهديت إلي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا وقال: أيها الناس، إنا نستعمل أناسا منكم، فيأتي يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتي هدية إن كان صادقا؟ أي هل إذا لم يكن موجودا في ذلك العمل ولم يكن موظفا في تلك الوظيفة هل ستأتيه هديته إن كان صادقا، أم أنه يغالط نفسه بأخذ هذه الرشوات وأخذ هذا الغلول ويزعم أنه من الهدايا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن أعطي منه أخذ وإن منع منه امتنع. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لا نستعملن أحدا منكم على عمل فيأخذ شيئا إلا جاء يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم جاء يحمل يوم القيامة بعيرا له رغاء، أو فرسا له حمحمة، أو شاة له ثغى لها ثغاء، أو رقاع تخفق أي ثياب، أو صامت يحمله يوم القيامة أي من الذهب أو الفضة أو غيرها من الجمادات التي يغلها الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل، من وظف في وظيفة وكلف عملا يقوم به، من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يحمله يوم القيامة، يحمله يوم القيامة. فهدايا العمال وهذه الرشوات التي تقدم لأصحاب المسؤوليات والإدارات حتى يقدم فلانا فيما ليس فيه حق، أو يعطيه من حق غيره، أو يفعل له فعلا لم يكن صاحبا له ولا أهلا له، كل ذلك من الغلول الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، إن من الغلول أيضًا الأخذ من الزكوات ومن الصدقات بغير حق ولم يكن من أهلها، بل يقتلس من ذلك لخاصة نفسه. فقد جاء في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه يجمع الصدقات، ثم قال له: يا أبا مسعود، يا أبا مسعود، لا ألفينك يوم القيامة تحمل بعيرا من إبل الصدقة قد غللته. فقال أبو مسعود: إذا لا أنطلق يا رسول الله ولا أفعل هذا العمل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا لا نكرهك. فحذره عليه الصلاة والسلام أن يختص شيئا من مال الصدقة لنفسه، وأن ذلك من الغلول. يا أبا مسعود، لا ألفينك تحمل بعيرا من إبل الصدقة تكون قد غللته، تكون قد غللته تأتي به يوم القيامة. فاعتذر أبو مسعود عن هذا العمل وتركه ولم يقم به. ومن الغلول أخذ أموال الناس العامة وما لسائر الناس فيه حق، سواء كان من أموال الدولة التي نفعها عائد على المواطنين وعلى المسلمين، أو كان من أمور وإعانات وإغاثات ونحوها مما تأتي للمسلمين، فأخذ ذلك واختصاص النفس به من الغلول والعياذ بالله. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام رجل يقال له كركرة، على ثقله أي متاعه والأشياء التي يثقله حملها مما ربما للمسلمين فيه حق، كان رجل موكلا به وقائما عليه، فمات هذا الرجل الذي كان يسمى كركرة رضي الله عنه، فقالوا هو في الجنة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا إني رأيته في النار، كلا إني رأيته في النار. فذهبوا ينظرون فوجدوا بردة أو عباءة قد غلها من ذلك المال العام، قد غلها مما لغيره فيه حق، وهو صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وكان من عماله ومن أهل وظائفه، ولكن وقع في هذا المحرم وفي هذه الكبيرة من كبائر الذنوب والعياذ بالله. فاحذر على نفسك، احذر على نفسك أيها المسلم أن تتناول يدك شيئا فيه حق للمسلمين، فإنه عار ونار وشنار يوم القيامة. كم من أناس تجرأ على نهب البيوت والعقارات بل والعمارات والسيارات والحديد، وكل ذلك والعياذ بالله من أعظم الغلول. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أعظم الغلول ذراع الأرض، أو كما قال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تجدون الرجلين جارين إما في أرض أو في دار، فيقوم أحدهما فيقتطع ذراعا من حق صاحبه، فإذا اقتطعه طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. أعظم الغلول ذراع الأرض، يكون الرجلان جارين، جار له في أرضه أو جار له في بيته وسكنه أو جار له في متجره والعياذ بالله، ثم تسول له نفسه فيأخذ من حق صاحبه ويتوسع إلى جهة أخيه فيأخذ من حق أخيه بغير حق، فصار هذا غلولا. فإذا اقتطعه وإذا فعله طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي يجعل هذا الجزء الذي اقتطعه طوقا في عنقه إلى الأرض السابعة، شبر من الأرض، احسب هذا الشبر إلى أرض، إلى الأرض السفلى، إلى الأرض السابعة، كل ذلك يجعل طوقا على العنق وقلادة في هذا الجيد لمن اغتصب شيئا واقتطعه بغير حق. عباد الله، إن كثيرا من المسلمين صار لا يبالي بهذا الأمر، صار نهابا غالا آخذا حقوق المسلمين بغير حق. كم من بيوت نهبت وسرقت وهي ملك للمسلمين، كم من إدارات ومن مرافق تصب في صالح المسلمين وتعمل لصالح المسلمين، كم من أناس ادخروها لمصالحهم ونهبوها لأمورهم الخاصة بهم، كم من سلاح كان حقا للمقاتلين وللمجاهدين انتهبه من أناس وسرقه من أناس، كم من بيوت نهبت، كم من ظلمة بسطوا على بيوت وبسطوا على أراضي وبسطوا على أموال وبسطوا على أسلحة وبسطوا على إغاثات وإعانات تأتي للمسلمين تمد المنكوبين المتضررين، كل ذلك صارت تباع وتشترى وتتخذ لمصالح خاصة ولشخصيات خاصة من الناس. ألا فليتق الله جل وعلا من حمله الله الأمانة، وليتق الله المسلم في نفسه أن تنال يده شيئا مما حرم الله عليه. والله إننا لنعرف رجلا قتل في هذه الحرب غالا سارقا، مات وهو على وجه الغلول وعلى وجه السرقة، بل تلفظ به بلسانه. ونعرف رجلا آخر في بعض الحروب المتقدمة في أرض صعدة قتل في اليوم الأول من الليل، فوالله لم يصبح في اليوم الثاني من النهار إلا وقد امتلأ فمه بالحوت والدود، ورأينا هذا بأعيننا وشهدناه. وكان قبلها بأيام قد غل بعض السلاح وسرق بعض السلاح مما ليس لغيره فيه حق. فيا أيها المسلم، يا أيها المجاهد، يا أيها المقاتل، يا من قد بذلت المال أو بذلت الجهد في سبيل الله أو صببت الدم لأجل إعلاء كلمة الله، احذر أن تلوث نفسك وأن تختم مشوارك بشيء من هذه الأعمال الدنيئة التي تكون عارا ونارا وشنارا يوم القيامة، لا يبارك الله لك فيه ولا ينفعك ولا يقبل الله لك صدقة منه. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. إن تصدقت منه صارت الصدقة مردودة، إن أكلت منه صار الجسم ينبت من حرام، وأيما لحم نبت من حرام فالنار أولى به. إن بنيت منه صار ذلك ضررا ووبالا عليك. واسألوا وتحسسوا أخبار من فعل هذه الأفعال في أمور مضت، كيف صارت نهايتهم وإلى أين صارت خاتمتهم؟ افتقروا واضطروا وباعوا كل ما يملكون ولم يسلموا من الحاجة ومن الفقر ومن المرض، جعلهم الله جل وعلا عبرة لمن يعتبر من عباد الله المؤمنين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره. اللهم قنا وقِ المسلمين من شره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: المباركة الطيبة. وإن كنا تأخرنا عن موعدنا فلله الحمد والمنة، هذا التأخر سببه أهل الفتن، نسأل الله أن يجنب البلاد شر أهل الفتن. خرجنا بعد الظهر ووصلنا إليكم قبل صلاة العشاء نتيجة الفتن. خرج أناس من مدينة تعز يمشون على الأقدام مع بعض النساء، إلى أين أيها القوم؟ سنتجه إلى صنعاء لمحاكمة الرئيس. وصلوا إلى إب وانضم معهم مجموعة، وصلوا إلى يريم انضمت معهم مجموعة، وصلوا إلى دمار استقبلتهم مجموعة وانضمت إليهم مجموعة، وصلوا إلى مابر كذلك التقيت بهم مرتين. بل ثلاث مرات. مرة في يوم الثلاثاء وأنا في طريقي إلى مدينة تعز، وأتفاجأ بأقوام اكتظ بهم الشارع، زحم الناس، انظر إلى وجوههم عليها غبرة، وأتأمل يسرة ويمنى أفاجأ بالنساء، إلى أين؟ وأنا أتخيل سيبيتون في الليل في النهار، يمشون في الطريق وفي نخيل يسلح. جاءت قبائل من سنحان وخولان وصعدوا الجبال، وأولئك معهم الأسلحة والبوازيك الار بي جيات والرشاشات والمعدات الثقيلة التي يحملونها، نسأل الله السلامة، قادمون إلى صنعاء لمحاكمة الرئيس. كان عندنا مثل يقولونه زمان: كثرة الاستنجاء نقط نقط كملها. هؤلاء الناس أتعجب من صنيعهم وأتعجب من عقولهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء. الفتنة إذا وقعت العقلاء لا يستطيعون دفع السفهاء. وهذه مسألة ملموسة جدا، فالعقلاء الآن ينظرون إلى هؤلاء، اللي طالع ولابس طيحني، واللي حال الكابوريا، والبنات آخر صرخة، وطالعين كلهم يحاكموا الرئيس. أنا أتعجب من هؤلاء، هل بقي معهم أناس يقودونهم عقلاء؟ يكفي إلى هنا أيها الناس، فالبلاد تموج بالفتن، تموج بالمصائب، تموج بالبلايا. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله، ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أيسرهما، انتهينا، ما في داعي لكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام توجع القلوب، وإذا توجعت القلوب ربما صار ضحيتها ما لا يحمد عقباه. أنا أعرف أن بعض الناس لا يعجبه كلامنا، لكن سيعجبه كلامنا في يوم من الأيام وغصبا عنه، وسيقول كما قال أصحاب قارون: وي. ولكن سيقولونها في اللحظات الأخيرة بعد أن تضربهم الفتن والعياذ بالله. فأسأل الله أن يجنبنا.

ما نرضى بها. طبعا ليست شعارات يقولونها وحسب، لا، شعارات مدعومة ماليا، وهم مخططون لأهل داعش من زمان، واستغلوا الأوضاع الأمنية الموجودة في داعش من أجل استعطاف أهل داعش إليهم، وهم يضخون المال لعل أهل داعش أن يكونوا طعمة للرافضة. فنسأل الله سلامة. أهل السنة ينظرون بمنظار الكتاب والسنة لمثل هذه الفتن، وهم يحذرون الناس، ليس طمعا في أموال الناس ولا طمعا في مناصبهم، وإنما حرصا منهم على الأمن والاستقرار. أي والله ما عندنا غير ذلك. هؤلاء الذين يثورون يصدق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال فيه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانت كس، وان شيك فلن تقش، ان اعطي منها رضي وان منع سخط. انت لو جئت تنقب ما سبب هذا الصيام؟ البطون، الدنيا ليس إلا، هم ليسوا حول الدين وإقامة الكتاب والسنة، ولو كانوا حول الدين وإقامة الكتاب والسنة لما قادتهم توكل كرمان أبدا، ولما أخرجوا النساء إلى الطرق، ولما اختلطوا بهن، لو كانوا حول إقامة الكتاب والسنة. ولكنها بطونهم أخرجتهم إلى الشوارع، فإن أعطيتهم سكتوا، وإن منعتهم سخطوا وضجوا وصاحوا ولعنوا. هذه الفتن أيها الإخوة وراء مؤامرات سرية ما يعرفها هؤلاء العوام. هؤلاء العوام الذين ينطلقون في الشوارع يخدمون جهات سرية، يخدمون مصالح دولية، يخدمون أناس. هؤلاء الأناس يركبون على ظهور هؤلاء ويتسلقون على صدورهم ليصلوا إلى ما يصبون إليه، فإذا ما وصلوا ألقوا بتلك السفينة التي ركبوا بها أو عليها لتتلاطمها الأمواج. هذا أمر معلوم قد لمسوه هم، وهم الآن يضجون، وهنالك أناس الآن ما حصلت لهم مصالح سابقة يريدون أن تحصل لهم هذه المصالح لاحقا الآن، وسيركبون على ظهور هؤلاء. مشكلة الجاهل مشكلة كبيرة جدا. أنا أشبه هؤلاء بلعبة يعرفها الأطفال يقال عنها لعبة الأتاري. بداخل الشاشة مجموعة من الحركات يحركها رجل من خارج الشاشة بجهاز معين، يضغط عليه وذاك يقفز، يضغط عليه وذاك ينزل، يضغط عليه وذاك يتحرك. الذي بداخل الشاشة لا يرى من خارجها، فهؤلاء يلعب عليهم ويلعب على عقولهم لمصالح خطط لها سفهاء، وخطط لها مجموعة من أعداء الله ومن المنافقين لإثارة البلاء داخل البلاد، ومن هؤلاء الرافضة. الرافضة يخططون من زمان، لكن تختلف المخططات من بلد إلى بلد باعتبار تواجدهم هناك أو الكثرة أو القلة، قوة السياسة في هذه المنطقة أو ضعفها. في اليمن فضحوا، وكلما فضحوا الأجواء تهيئ لهم. في الحرب الأولى كانت شعبية الحوثي في البلاد صفر، في الحرب الثانية زادت عند بعض قبائل صعدة، الأجواء هيئت لهم.

0: الحرب الثالثة هيأت الأجواء لهم، ازدادت شعبيتهم في منطقة صعدة. في الحرب الرابعة ازدادت. في الحرب الخامسة في صعدة بالذات زادت، وما حواليها. في السادسة بلغت الشعبية في مدينة صعدة في بعض مناطقها إلى 95%. الحوثي كان ينشر بين أصحابه أننا عندما نقاتل الدولة نستطيع أن نهزمهم. لما؟ يقول لأصحابه نحن على الحق مجاهدون، لأنهم يحاربوننا. أتدرون يا أهل صعدة لماذا تحاربون الدولة؟ لما؟ قالوا لأننا نحارب أمريكا، فالدولة أمريكية لأنها تتعاون مع أمريكا. واستطاع الحوثي أن يقنع أصحابه أن الدولة إنما تحارب من يحارب أمريكا، وهي جندي أمريكي، لأنه يقول لهم ألا تروا نحن نرفع الشعار ماذا فيه؟ الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، نحن على الحق، وهؤلاء يحاربوننا لأننا رفعنا الشعار. ألا يدل هذا على أنهم كفار؟ والمواطن الصعداوي المسكين المغبون الذي يعيش بين التفاح يقول صح، يأخذ بندقيته وينطلق مع القوم. فمنهم من أقنعوه بهذه الشبهة، ولا أقول كلهم لا، ولكن البعض أقنعوه بهذه الشبهة. بعض القبائل هناك متمردون ما اقتنعوا بهذا الكلام، كلام فارغ، لأننا نرى الجيش يكره أمريكا والدولة تكره هذه الفئات وإسرائيل، ما نحن حولهم. جاءوا بصيغة أخرى، إغراء بعض الناس بالمال، دفعوا لهم الأموال وأغروهم بها، واستطاعوا أن يقنعوهم. والمال فتنة، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال، كما أخرج الحديث الترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه وأرضاه. لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. الذي ما استطاعوا له بالمال بالسحر. قد يقول قائل السحر، أي نعم السحر، أخذوا علينا من دماج قبل سنتين طفل، لعلكم سمعتم به، طفل صغير في العاشرة في الثانية عشرة، اختطف، ركب معهم على السيارة، أخذوا، غاب عن والديه الأسبوع الأول والثاني. الأب من أول يوم جن جنونه، وكذلك الأم، أخذوا يجوبون المنطقة بحثا عنه، وأرسلوا عيونهم إلى أماكن كثيرة من صعدة، وكانوا يسألون الحوثيين عنه، فيجيب الحوثيون على عادتهم: هم زعماء الكذب في الأرض، الرافضة، كما يقول الشافعي رحمة الله عليه: ما رأيت تحت أديم السماء أكذب من الرافضة، أو كلام نحو هذا. فهم مشهورون بالكذب، بل كذبوا على أهل البيت، كما قال قائلهم: لقد كذبوا على جعفر الصادق ما لو كتب كل ما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات، ما جاء معشار ما كذبوا عليه، على جعفر الصادق أبو عبد الله رحمة الله عليه. فكانوا يسألونهم فيجيبونهم بالنفي: ما هو عندنا. ولكن ما زال البحث جاري على الولد، حتى اعترف الحوثيون بتواجد الطفل عندهم. ادخلوا الوالد بشرط: ادخل على ولدك، ان وافق على الذهاب معك خذه، وان لم يوافق والله لن تأخذه. طبعا والله لن تأخذه، وتعرف طبيعة الحوثيين هؤلاء بالبناتق. دخل الوالد الى ولده، نظر اليه، احتضنه، يكاد القلب يطير لفقد الولد. فما ان دخل الوالد على الولد يريد ان يأخذه، اذ بالولد ينفر من والده: يا بني تعال. قال: لا، سنجاهد الكفار والطغاة. في خلال اسبوعين، عجيب، ادخلوا له جهاز. ما الذي حصل؟ سحروه، واصبح الولد يتحدث بغير شعور. هناك جن كثير رافضة، ادخلوا له جن. هضمي حوثي. وبدأ الولد يتحدث الجني بلسان الولد الجهاد. ولدي تعال انا ابوك. قال لا لن اذهب معك. ردوه. وصل الخبر الى الام. الام اكثر حنية على الولد من الاب، وربما لو سمعت الخبر تفارق الحياة. جاءت الام الى الولد، اول ما رأته احتضنته في صدرها كادت تموت. ولد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. كنا اخذنا في الدرس الماضي الاسم الاول من اسماء الله تعالى.
0: لهذه الام لم تاخذه ابدا الا اذا وافق على الذهاب معكم، فيسر الله وبمعونته ان تكلم الولد بكلمه قائلا ساذهب مع امي، او كلمه نحوها. احتضنته امه، طارت به. اوصلوه الى دمات، قام احد الاخوه يقرا عليه، واذا بالولد مريض مسحور فيه ربما عالم من الجن. وجدت اباه قبل فتره، سالته كيف ولدك؟ قال الحمد لله فيه خير، ولو كان فيه بعض الاشياء لكن احسن مما كان. وهذا يدلك على انهم سحرة. طيب، طائفة القوا عليهم الشبهة نفقت، طائفة اعطوهم المال نفق المال، طائفة سحروهم نفق السحر، طائفة لم يسحروهم ولم يستطيعوا، وما يسر الله ذلك، وما اعينوا على ذلك، وما هيئت لهم الاجواء في ان يفرضوا المال عليهم، رفضوا المال ورفضوا الشبه وما اقتنعوا. ماذا فعلوا؟ بقوة السلاح خصبوهم، ومن لم يوافقهم على اهوائهم قتلوه، صلبوه، شردوه، طردوه، خربوا بيته، قلعوا مزارعه، انهوا. ولهذا تفاجئون كثير من مواطني صعدة مشردين في اماكن كثيرة من بلاد اليمن، وقد سمعتم نبذة عن هذا. مشردون ما يستطيعون يعودون الى بلدانهم. لما؟ لما حصل منهم. ولعلكم سمعتم بما حصل من حرب بين اهل باق وبين الحوثيين، وكان اهل باق مسيطرون جدا على الحوثيين. الحوثيون ليسوا ابطال كما هو متصور عندنا، مساكين قطع صلاة، شراب يعني شاركم خزنين وشراب شمة طالعين في الجبال. اللهم انهم وجدوا لهم من العسكر مساكين لعبت بهم بعض الايدي النجسة من القادات هناك، فكانوا يلعبون عليهم ويضحكون عليهم فاعتبروا ابطال. ابطال هم ليسوا ابطال، مساكين. قال احد الاخوة يتصل بي من الجبهة، قال نحن نقودهم امامنا بالعصي يا اخي. قلت نعم. قال انهم يتركون النعال ويهربون. ولله الحمد، والله لا اتينك بجيش اولهم عندك واخرهم عندي، يحبون الموت كما تحب الحياة. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ان الرجل يخرج من بيته ويكتب وصيته املا الا يعود، ولا يحب العودة. ففعلوا فعلتهم، هم ليسوا ابطال كما هو معلوم، واثبت اهل السنة ذلك. ولو كانوا ابطالا لنزلوا دماج. اتحداهم، يرجمونهم بالقذائف من بعيد، تعال تعال ارني عضلاتك، لا تراجم بالحجار من بعيد، فلا يرجم الا الجبان، تعال. لا لا لا، انا قد جربتك مرتين، لا طاقة لي بك. من بعيد يرجم، ما يستطيع. وهذه حقيقة لمسناها، ونحن نجد ذلك في قلوبنا عزة واباء امام هؤلاء. ولله الحمد والمنة، نحمد الله سبحانه، بل الاخوة يستمتعون بالقتال معه، والله متعة متعة. يتصل باحد ويقول لي انا الان وراهم هم متعة، كان احنا بنلعب معهم. يعني ما وصل معنا الجد، الجد الى الان ايها الحوثيون ما وصل، نحن الان نلاعبكم ملاعبة فقط، لكن لو جاء الجد ستروا الرجال. تلعبوا لهم على الناس، واستطاعوا ان يقنعوا كثير من الناس هناك. يا اخوان انا انظر الى الفتنة الموجودة الان، وبقدر ما هي مصيبة علينا، لكنني احمد الله. سيقول قائل تحمد الله على المصيبة؟ لا، احمد الله على ان الله كشفهم قبل ان يتمكنوا. انا لو سألتكم الان سؤالا، حوثيون يزيدون ام يقلون؟ سيكون جواب يزيدون، كلما جاء من يوم ركبوا على ظهر الثورة والاثوار، هؤلاء استقلوهم جعلوهم رواحل وانطلقوا في بلاد اليمن. انزل حضرموت والحوثي امامي، اذهب المهرة والحوثي امامي، انزل الضالع والحوثي امامي، انزل عدن والحوثي امامي، انزل لحج والحوثي امامي، انزل الابين والحوثي امامي، انزل البيضاء والحوثي امامي، اتي صنعاء والحوثي امامي. عجيب، سبحانه لا اله الا هو. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. عندما حصر الحوثيون دماج غمدوا، حتى يقول القادة العسكريون هذا، عسكريين يقولون هذا، فشل الحوثي بحصار لدماج، كانت فضيحة بجلاجل ولله الحمد. ما وقف اهل السنة امام عدو من الاعداء الا سلخوه عاريا للعالم كله ولله الحمد، وهذا من فضل الله. فيا ايها الاخوة، ان كنا نرى بان الحوثي حصاره لدماج مصيبة، فهي نعمة على اهل اليمن. من اي ناحية؟ من ناحية ان الله فضحه، وان الله كشفه، وان الله ابان مخططاته حتى للاثوار هؤلاء الذي في الشوارع، وانه يمكر بهم ويخطط لهم، ولهذا بدأت العداوة بينهم في اوساط الشوارع، وكادوا في مدينة دمار في الاسبوع الماضي ان يقتتلوا في لحظة، وهذا من فضل الله. لو انهم صمتوا وهدأوا ومشوا على ما هم عليه كانت مصيبة. حتى في تشكيل الحكومة، كان تشكيل الحكومة بعد حصار دماج، ما حصلوا على شيء، كنا نتخيل سيحصلون. لما؟ لان السياسيين في البلد قالوا هؤلاء لا يصلحون لقيادة البلد، سينشرون الفوضى والرذيلة والانحراف. وهذا هو ما فعله حسين في بادئ حربه واصطدامه، حتى كان بعض الرافضة يلعن حسين. لما؟ قال استعجل، واستعجالهم يدل على عذاب من الله لهم، ان الله يدافع عن الذين امنوا. لكن هنا مشكلة، وهذه مشكلة احاول لا ادغدغ بها عواطف بعض الناس، ولكن اريد ان اقرر الناس على هذه الحقيقة، وهي ان الحوثي الان يضحك على الزيدية ويقول لهم انا زيدي. الزيود نختلف معهم في كثير من القضايا، لكن لا نكفرهم ولا يكفروننا، نصلي خلفهم ويصلون خلفنا، وعشنا نحن وايام سنوات هكذا، عشنا نحن وايام سنوات، يحصل بيننا وبينهم حوار وردود وكذا، لكن لا يصل الى درجة التكفير وسفك الدماء وقطع الطريق. نتزوج منه، يتزوجون منا، لكن لما ظهر الحوثي انحرف انحراف عجيب. منذ ان ظهر ظهرت الفتن في اليمن، حرب، قتل، دمار، فتن، فساد، موت، كل المشاكل حصلت في اليمن منذ ان ظهر هذا. وهذا يدلك على انحراف في منهجه، رافضي. ايها الزيود وجدت حوثيا فقال لي انا زيدي. قلت سأسألك عدة اسئلة. انت زيدي؟ قال انا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بيوم الغدير؟ قال لا. قلت هل كان الزيود يحتفلون بالحسينيات في عاشوراء؟ قال لا. قلت هل كان الزيود عندكم يسبون ابا بكر ويلعنونهم هو عمر وعثمان؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يطعنون في عائشة وفي عرضها؟ قال لا. قلت هل كان الزيدية يفرضون الخمس من اموال الناس لهم؟ قال لا. يعني مع 5 مليون المليون الخامس للحوثي الخمس. هل كان الزيدية يقولون بالمتعة؟ قال لا. قلت اذا انت لست زيديا. قال ما؟ قلت انت رافضي 12 جعفري. قال لا لا. قلت الا لقد غزاك الحوثي بعقيدته. لان هذا ما نرى. هذه عقيدة الرافضة. والزيود يكثرون الرافضة والرافضة تكفر الزيدية. ولهذا لما ذهب بدر الدين الحوثي الى ايران رجع من ايران يؤلف كتابا بعنوان الزيدية في اليمن. حاول في هذا الكتاب ان يقارب بين الزيدية والروافض. ان يقارب بين الزيدية وان الزيدية والروافض يلتقون. هذه مسألة. بعض الزيود مساكين عندما يرى شخص يحب اهل البيت يقول انا معك. ليس كل من يحب اهل البيت احنا معاه. لا. فالقرامطة يحبون اهل البيت. انت معهم؟ لا. قال احدهم قال القرامطة هؤلاء 7 يهود وربع. واحد زيدي شيبة قديم. والامام رحمة الله عليه باب ذبحهم ذبح القرامطة وهم يدعون انهم يحبون اهل البيت. هل كل من يرفع راية اهل البيت نسلم له الزمام؟ لا. فهنالك اناس دخلوا تحت مظلة اهل البيت وهم ينخرون في الاسلام ينخرون فيه ويهينون دين محمد عليه الصلاة والسلام بعقائدهم الخبيرة. فلينتبهوا وليحذروا وليحذروا من هذا. انا ارى يعني غفلة كبيرة جدا في اوساطهم. وتعالوا جميعا الى الكتاب والسنة بدون هذه المذهبيات والعصبيات. نرجع الى منهج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالحذر اخواني في الله والانتباه من هذا. وانا ادعو كل ابناء الشعب كل ابناء اليمن الى ان ينتبهوا لهذا السم الزعاف الذي دخل البلد. فانه سم سيقضي على كل البلاد على امنها وعلى اقتصادها وعلى عقيدتها وعلى منهجيتها وعلى اخوتها وعلى اجتماعها اذا تمكن. ولكن اذا وقف الناس له وتصدوا له بالبيان والتوجيه والذي يحتاج منهم الى صرع في ناس مغرر به هذا يبين له وان شاء الله يتوب وان شاء الله يرجع ويحنمل في ذلك باعتبار ان هؤلاء روافض. وفي اناس ما سيرجع الا كما هو الحال هناك في صعدة وفي دمنج. قام الحوثي وحاصر له طلاب العلم حفاظ القرآن والمدرسون هناك المدرسين. ولكن ما ان حصل الحصار حتى هبت رجال الله من كل بلاد اليمن بمشائخها وقبائلها وانطلقوا ليلقنوه درسا. ايها الحوثي ليس دمنج لوحدها. فاليمن كلها دمنج. واليمن كلها الشيخ الحجوري. انتبه. هناك نقاط حمراء لا تتعدها. واذا تعديتها سيحصل لك ما لا تحمد عقباه. وننصح المسؤولين ان يتقوا الله عز وجل في البلد. وفي امنها ودينها وعقيدتها. سيحاسبون على ذلك من يد الله. نصيحة عامة. ولا يمكن ان يؤثر علينا ما يحصل. ابدا. في منهجيتنا وما نسير عليه. فانا ارى بعض الناس بدأي يسب ويلعن. لا لا لا. ديننا واحد. عقيدتنا في السراء والضراء مع ولاة الامر هي واحدة. ان حصل منهم تقاعس او ان حصل منهم يعني خذلان لنا فيما نحن عليه من فتنة مع الحوثيين سندعو الله لهم وبينهم وبين ما يفعلون يوم لقاء الله سبحانه. اما اننا نسب ونلعن وتأخذنا العواطف والحماس. لا، فلا يسيرنا حزب ولا يسيرنا عقيدة خبيثة، سيرنا الكتاب والسنة. ضرب الإمام أحمد شديدا ضربا من الإمام وكان يدعو له ويقول: لو أعلم أن هنالك دعوة مستجابة لادخرتها لذي سلطان. أما نحن ما ضربنا ولله الحمد، أجواء مهيئة، وهذا من فضل الله سبحانه. وأدعو أولئك الذين تقاعسوا في هذه الفتنة باعتبار هناك حرب ستأتي وهناك مؤامرة، أقول لهم صحيح هناك مؤامرة، لكن ما هو واجبك أمام المؤامرة؟ هل واجبك أمام المؤامرة أن تجلس حتى يأتي المتآمر ويحلق لحيتك؟ هل واجبك أمام المؤامرة أن تجلس حتى يأتي المتآمر ويلطمك وبعدها تفيق؟ لا، الأجواء مهيئة، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، الأرض كلها مهيئة لنا. الآن إذا لم يبين أهل السنة للرافضة أنهم أقوياء، وإلا سيحصل ما لا تحمد عقبات البلاد. أنا أحذر كل النائمين في البلاد أن يستيقظوا أمام هذا الخطر، ولنأخذ العراق درسا، نأخذ العراق درسا. أمريكا التي يحاربها الحوثيون خرجت من العراق وسلمت زمام العراق للرافضة من أجل أن يصوموا على السنة في العراق سوء العذاب. فلننتبه. أنا أقول الحوثي هذا يقول الموت لأمريكا وإسرائيل. لو كانت أمريكا تدري أنك تريد الموت لها لسجلتك في قائمة الإرهاب. لو كانت تدري أنك تحاربها لحاربتك. هل سمعتم طيرانا أمريكيا ضرب صعدة؟ لا لا، يضرب أبيض ما يضرب صعدة. لما؟ لأنه لماذا يضرب صعدة وهي تقول الموت لأمريكا؟ الموت لأمريكا، الموت لأهل حجة، الموت لأهل الجوف، الموت الدماج النصر الحوثي. هذا هو الشعار، ما هو حول أمريكا ولا إسرائيل. فالواجب أن نحذر وأن نعي وأن ننتبه لما يخطط لبلادنا ولما يخطط لأمننا واستقرارنا حتى حكامنا. والله بعض الحكام يعني ما أدري ما له، ينتبه، الكل يصحصح. الأزمة علينا كلنا، على الحاكم والمحكوم، وإذا جاء الموت سيطرى على الكل. فيجب أننا ننتبه، صغارا وكبار وتجار وعقال وأمنا ومشايخ قبائل والكل. الحرب على الكل يا أهل اليمن، عقيدتكم مهددة ومنهجكم مهدد ودينكم مهدد. بالله عليك لما تفاجأ في يوم الأيام واحد حوثي على المنبر يطعن في أمك عائشة، والله ما فيها إلا خرط القتال. قال واحد قال يطعن في عائشة، قال من أهل البيت، قال الرسول جدك؟ قال نعم. قال بالله عليك تطعن في زوجة جدك؟ زوجة جدك تطعن فيها يا سفيه؟ زوجة جدك؟ الله عز وجل يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أي يحرم الله زواج الزانية بالمؤمنين للناس ويزوج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله؟ أعوذ بالله، سفاهة، قلة حياة. يعني ماذا تقول في هذا اللص أمام جلالة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأنا ناصح لإخواني وناصح المسلمين جميعا أن تتكاتف وتتضافر الجهود. وأنا أدعو هؤلاء الذين في الساحات، خلاص ارفعوا المخيمات، لا داعي، اذهبوا إلى بيوتكم، كلوا خبزا حاميا أحسن لكم، وقفوا نحن وإياكم لمواجهة هذا الطغيان، هذا الظلم، هذا الفجور الذي ركب على ظهوركم 10 أشهر يجوب البلاد، وسوف تحملون إثمه يوم القيامة. أنتم في زعمكم تقولون للسارق ارحل، والسارق عندك في المخيمات. هذا سرق فلوس، وهذا سرق الدين والإسلام، وسرق السنة عندك تهيئ له وتخرج أنت وإياه في مظاهرة واحدة، سرق الإسلام. فأسأل الله العافية، أسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن. أكتفي بهذا، بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله وأن يخذل الباطل وحزبه، والحمد لله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون.

أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون.

يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

0: يشاء إلى صراط مستقيم.
1: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

0: أنا تعبدون.
1: فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض

هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتقون.

الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلنا

بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال

قالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا

وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا

إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا

لكن أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام. والمقصود أن العوام تمييزهم ضعيف بين الحق والباطل والمحق والمبطل، وتلتبس عليهم الأمور كأكثر من غيرهم لعدم تفهمهم وقلة فقههم. في هذا الشأن شأن الحديث وشأن كذلك التلقي وغيره. ولانشغالهم عن هذه الأمور بما عداها. وغالبا يكونون هم حطب الفتن، وغالبا يكونون إلى أول من سبق، ولهم ميول إلى الدنيا أكثر، يعني لهم ميول إليها من حيث أنهم يستمالون بها، والجهل له دور في أهله سلبي. فلما كانوا غير متفقهين وكانوا عندهم من الجهل قل تمييزهم. لهذا تجد بعضهم لا يكاد يميز بين بعض الأمور، ومن دعاه أجابه سواء إلى شر أو إلى خير. ومع ما فيهم من الخير عوام المسلمين، إلا أنهم الأمور تحصل فيهم كثيرا، الفتن تنخر فيهم كثيرا، الجهل ينخر فيهم كثيرا، الشبهات والشهوات وهكذا. وأثر دعاة السوء على العامة وجرفوهم من زمن قديم وحديث. فعلي بن الفضل القرمطي أهلكه الله ادعى النبوة، ومع هذه الدعوة للنبوة قام معه العوام يقاتلون معه،

المختار بن أبي عبيد بعد أن ادعى النبوة قام من قام معه من اغتر به وقاتلوا معه. وهكذا صاحب كل فتنة وبلية تجده يتكئ على العوام. وفي هذا الزمان أشد من استند إليهم الرافضة الزنادقة هم العوام، ويغرونهم بشبهات وبمطامع وشهوات حتى على مستوى الزينبيات. فالشاب له صبوة، وتجد الشباب الذين معهم يجدون بنات فاسقات، ويجدون أشربة مسكرات وحشيشا ودشوشا، ويجدون تمثيليات وتزييفات. وعلى أنك أنت من أنصار الله مع هذا كله، جميع الإجرام ما زلت أنت من أنصار الله، أنتم أنصار الله، أنتم للجنة، أنتم كذا. وغرروا بهم كثيرا حتى أضاعوا من المجتمع أمما كثيرة الواجب دعوتهم إلى الله وانتشالهم عن هذا الفكر المجرم. ومن كان على هذا الحال قل أن يرجع، من أخذه بعقيدة قل أن يرجع وقل أن يتوب، ندر أن يتوب، فإنهم يعطونهم من الشبهات ما تجرف قلوبهم وتشربه أهواءهم. إضافة إلى الشهوات والأمان الشيطانية، لا سيما والشيطان وهم في خندق واحد يعملون إلى جهنم، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فالدعوة الرافضية دعوة إلى النار، الدعوة الرافضية دعوة إلى جهنم، الدعوة الرافضية دعوة إلى الهلكة الدنيوية والأخروية، والله دعوة إلى النار. ومع ذلك يزينونها ويلمعونها ويبهرجونها

العوام حدث بأحاديث ضعيفة موضوع حديث ما له أصل، حديث ما له أصل يحدث، فتجد من هذا يستمع له كلمة أو حكمة أو حكاية تعتبرها حديثا، وإذا سمعه عامي آخر يقول صدق رسول الله، هذا تمييز صدق رسول الله وهكذا. فنسأل الله أن يصلحهم، وهم أمس ما يكون إلى دعوة وتعليم وتفقيه، ولا أنفع والله لعوام الناس، عوام المسلمين لا أنفع لهم والله، سواء كانوا حكاما أو محكومين، لأن الحكام كثير منهم عوام مساكين، يعني من الجهال ما يعرف إلا يعني الشيء، يعني ربما ما يعرف يحسن الفاتحة يقرأها صحيح، والله كثير منهم على هذا الحال. فلا أنفع لعوام المسلمين من دعوة أهل السنة علما وعملا ودعوة وأخلاقا وثباتا وسنة ورحمة وهدى وتوفيق وسداد وبعد عن الفتن، لا أنفع أبدا من دعوة أهل السنة الحاملين للسنة حملا صحيحا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته. لكن لما كانوا عوام فعلا وقد سبقوا، يعني سبق إليهم أناس شوشوا عليهم أذهانهم وبلبلوا أفكارهم وزينوا لهم ما ليس بزين وشينوا لهم ما ليس بشين وخالفوا وقلبوا عندهم الحقائق، إضافة إلى ما قد ابتلوا بها من الأهواء وابتلوا بها من الجهل وابتلوا به من الشبهات والشهوات وما قد ربما له من آثار المعاصي، أبغضوا الحق وأحبوا الباطل إلا من رحم الله، أبغضوا أهل الحق وأحبوا أهل الباطل ومالؤهم إلا من رحم الله. وهذا ليس سبيل نجاح، وهذا ليس سبيل رشد، وهذا ليس سبيل هدى، وهذا ليس بسبيل سلام لا في الدنيا ولا في الآخرة. الميل إلى الباطل باطل، والميل إلى الحق وأخذ الحق واجب، وهو الذي أراده الله من عباده المكلفين جميعا. وربما تجد العامي الذي قد عنده يدخل فيما يسمى بالسياسة وهو أجهل ما يكون بذلك الذي دخل فيه، حتى والله إنك تتعجب من بعض الناس، يعني ترى أنه يسمى بالسياسيين وكذا، وإذا بهم فيهم غباء، فيهم غباء عن السياسة الشرعية، بل عن السياسة الواقعية، بل عن السياسة السلمية، بل عن السياسة الدينية، بل عن السياسة الدنيوية. والله حتى عن السياسة الدنيوية، فإن السياسة شاملة للأخلاق الحسنة، هذه السياسة الناجحة النافعة، وللعقيدة الصحيحة، وللعلم النافع، وللعمل الصالح، وللصدق، وللإخلاص، وللوضوح، وللرشد، ولمحبة الخير للمؤمنين، ولنصرة دين الله. وما كان من مكرمة إلا والسياسة هي داخلة فيه في ذروته، أما ما عدا ذلك هذه أشياء تستنكر، يعني ليس من السياسة الكذب ولا الفسوق ولا العصيان ولا الخيانة ولا المجاملة على دين الله ولا الظلم ولا الغش ولا التحامل بغير حق ولا قول الزور ولا غير ذلك مما يأباه الله سبحانه. ما أنت سايس أنت؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أنت تعرض نفسك بهذا الذي ما تحسن سياسته إلى غضب رب العالمين وفضيحة يوم الدين وإنكار المؤمنين وبغض الصالحين. ما هذا سياسة؟ هذا عدامة. هذه تعليقة مختصرة على هذه الفقرة، قوله لا سيما عند من لا تمييز عنده من العوام، وعندهم كما يقول بعض الناس العوام هوام. والإمام أحمد له تعليق على ما يتعلق بالعوام وما هم فيه من الشأن، أنهم حالهم مسكين، ربما عند غلاء الأسعار وعند إطفاء الحريق وعند رد وعند السيول وما إلى ذلك، رد السيل وأشياء طيبة ينفعون فيها، أما مسألة التمييز فيقل تمييزهم ويقل إدراكهم ويقل فهمهم ويضعفوا يعني تضعف جهودهم في مواطن ينبغي أن تكون الجهود فيها أحزم وغير ذلك. فنسأل الله أن يصلحهم وأن يهيئ لهم دعوة صالحة نافعة، وأن يبعدهم عن تقليد الكافرين، فإن تقليد الكافرين من أسوأ ما يكون

0: المسلمين عوام وغير عوام، يفسد عليهم أخلاقهم، يغير عليهم ويقلب عليهم حقائقهم، يطمس معالمهم، يمسخ فطرهم، يضيع جهودهم، يضيع مستقبلهم، يعرضهم لغضب الله عز وجل، للفتنة، للضياع، لموالاة أهل الباطل، لمعاداة أهل الإيمان والحق. قال: إلا بأن يوفقه على يوقفه، أي العام يحتاج من يوقفه، ما عنده تمييز، إلا أن يوقفه إنسان على شيء ويدركه، هكذا يقوم ينفع، تجد فيه خير وتجد فيه إقداما وشجاعة. ما ليس عندك أنت إذا قلت كلمة تلتفت إليك الأنظار ويستكبرونها منك ويستكثرونها منك، العام يرجم بأكبر منها، كم من طام يرجم بها عامين ماشين، ما حد يرجم بأكبر منها. إلا بأن يوقفه على التمييز غيره، غيره من أهل العلم، تمييز بين الأدلة الصحاح وغير الصحاح، تمييز بين النافع والضار، يعني في كثير من الأمور، في كثير من الأمور يعني لا يحتاجون إلى إيقاف عليها، التمييز بين يعني الحق والباطل في كثير بعض الأمور التي يجهلونه، هكذا. إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له جليس الصدق. إذا كان الأمر في هذا كما وصفنا، فالقصد منه إلى الصحيح القليل أولى بهم من ازدياد السقيم. صحيح، يعني فهمهم وتفهيمهم الأمور البدائيات اليسيرة في أمور الدين أولى بهم من أن يعانوا ويعالجوا ما لا يحسنونه. وإنما يرجى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن، يعني المنفعة ترجى في الاستكثار من هذا الشأن لمن هو أرفع من حال العوام، وجمع المكررات منه لخاصة من الناس، والمقصود أهل العلم. أهل العلم لا بأس أن يستكثروا، يحفظ وينقح ويدقق ويحقق ويطلع على هذا الفن وهذا العلم وهذا العمل وهكذا، هذا يرجى لهم أن ينفعوا، أن ينتفعوا لتمييزهم ولفهمهم. نظير هذا: حدث الناس بما يفهمون أو ما يدركون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هكذا. فإذا كان تنزله في منزلة في غير منزلته لا يفهمها، أذكر لكم مثالا: خطب بعض الناس في مسجد صغير ورفع صوته جدا، وهم عشرات الناس، ومما قال في خطبته: يا أيها النبي جاهد المنافقين وجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ويصيح واغلظ عليهم. خرج بعض الناس من الخطبة قالوا: ما لك؟ قال: يقول قبض عليهم، قبض، يبغى يلقى علينا القبض، يصيح علينا، يبغى يقول واقبض عليهم. فهذا النموذج، أنهم ربما حتى المعنى ما يفهمه واللفظ ما يفهمه في بعض الأمور. وإذا كنت في مسجد صغير يا أخي اخطبهم بما يسمعون، وهكذا، يعني ما يكون هناك رفع صوت على عشرينات الناس وغير ذلك، كل ما كان ذلك أهدأ كان أنفع، والبركة من الله وإيصال الخير للناس. القصد منه إيضاح الأدلة والتفهيم والبيان وغير ذلك مما ينفع الناس، أنفع لهم من أن يظنوا أن هذه معركة ثارت علينا، من جانا هذا خلاص يعني يصيح علينا. هذه تنبيهات كما تقدم على ما يتعلق بمعالجة شؤون العوام، وأعظم ما يعالجون به التعليم، العلم والتعليم والمجالسة الطيبة. نصيحتنا لعوام الناس حكاما ومحكومين أن يجالسوا الصالحين ويبتعدوا عن السيئين المجرمين المفتنين، نصيحة لهم والله، هذا هو النافع لهم في الدنيا بالشرف العظيم والمكرم والتمكين، وفي الآخرة بجنات النعيم. يا قال الله سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من هنا تعلم فضل العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا تعلم منزلة العلماء من أمثال ذلك والأدلة الدالة على هذا المعنى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أيها المسلمون والله لا عزة لكم إلا بعلم كتاب الله وسنة رسوله، والله لا عزة لكم إلا بإجلال حملة ذلك الذين يدلونكم على مرضات الله ورسوله. أما المجاراة لأهل الفتن وما أهل الضياع وما لقى الحوار حوار حوار حوار، ويش من حوار يا أخي؟ بل على الكتاب والسنة، قال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. تضيعون جهودكم والمسلمين وجهود المسلمين وأبناء المسلمين بالبعد عن كتاب وسنة فيهما الهدى والنور، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إلى حوارات من حق الكفار وما إلى ذلك من العار والشنار. لا آية تطرح ويستدل بها ولا حديث ولا كتاب منير، هذا خطأ، هذا جهل والله. إنما يصدر هذا عن العوام وعن الذين يعني ما يعتنون بما هو ينفعهم وينفع غيرهم. فهذا السبيل الذي نرشد إليه هو ما أرشد إليه أنبياء الله ورسله. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. نسأل الله سبحانه أن يقبل بقلوب العباد على طاعته وعلى العلم النافع وعلى العمل الصالح. نسأل الله عز وجل أن يقطع دابر الرافضة وأن يهينهم إهانة لا يرون العز بعدها، فإن في إهانتهم إعزاز للدين، وإن في رفع معنوياتهم وفي إعزازهم إهانة للدين وتمكين الكافرين. فنسأل الله أن يصيبهم بالبلاء من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن خلفهم ومن ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله أن يذلهم. والله يا إخوان، ما مكن الباطل في اليمن منذ عدد قرون بأكثر ما مكن في هذه الأيام بتمكن الرافضة. فإن الرافضة صوت على المؤمنين، وهو كذلك وهم أيضا تمكين لسائر المبطلين. هذه كلمة حق نقولها في حال نحن إلى أحوج إلى المجاملة والمداهنة، لكن لا يرضى الله عز وجل ذلك، فوجب الصدع بالحق. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، كفيناك المستهزئين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين مما كانوا يعملون. إلهنا بارك الله فيكم.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام

0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. في هذه الآية العظيمة بيان واقع الناس وتبشير للمؤمنين بالعاقبة العظيمة. فأخبر الله جل وعلا أن الكافرين سيبذلون أموالهم وسينفقونها رغم محبتهم للمال ورغم تعلق قلوبهم به، ولكنهم يضحون في سبيل الصد عن دين الله، فيبذلون أموالهم وينفقونها مهما كلف الحال ومهما كانت الظروف والأحوال، فسينفقونها، أي فسيفعلون ذلك ويستمرون عليه في المستقبل، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فتلك الأموال التي أنفقوها ليصدوا عن سبيل الله ستصير حسرة عليهم، ربما يقتلهم الناس الذين قد جهزوهم وأعدوهم، وربما يقتلون بسلاحهم الذي قد أعدوه وهيئوه، وربما تصير تلك الأموال التي أنفقوها لهم ولتمهيد الطريق أمامهم تصير عليهم حملا ووزرا ويبتلون من أموالهم تلك، وبعد الحسرة يغلبون ويصيرون مهزومين مغلوبين، ويتغلب عليهم أهل الإسلام وينتصرون عليهم. وهذا الواقع الآن، أنك ترى الكفار مع شدة حبهم للأموال وتعلق قلوبهم بها يبذلونها وينفقونها بأسخى ما يكون وبأغدق ما يمكن للصد عن سبيل الله وللصد عن دين الله ولإخفاء هذه الرسالة المحمدية التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فهم هذه إرادتهم وهذه مقاصدهم، أن يطفئوا نور الله وأن يقضوا على دين الله، ويأبى الله ذلك، ولن يرضى الله جل وعلا بحصول هذا الأمر، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن هذه الوعود من ربنا جل وعلا من أعظم ما يبشر المسلم، ومن أعظم ما يرزقه ثقة بالله وتوكلا عليه واعتمادا عليه ومواصلة للسير في نشر هذا الدين
1: وفي بثه بين المسلمين وفي نشره بين خلق الله، فإن مآل الناس إليه ومرجعهم لا بد في يوم من الأيام إليه. عباد الله، إن الكفار قد تكالبوا على المسلمين وتكالبوا على بلدان المسلمين، كل حين يغزون بلدا من بلاد الإسلام ويسقطون بلدا من بلاد المسلمين قتلا وتشريدا واستيلاء وانتهاكا للأعراض وطمسا لشعائر الإسلام فيما استولوا عليه من الأماكن. ولكن بشرنا ربنا جل وعلا وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أن العاقبة للإسلام ولأهل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، وأن على الإسلام وأن على أهل الإسلام أن يواصلوا المسير وأن يشدوا الهمم وأن يقووا العزائم، فإن دين الله جل وعلا منصور. فهنيئا لمن جعل الله جل وعلا نصر الإسلام على يديه بنشر العلم والتعليم وتثبيت هذا الدين وبالجهاد في سبيل الله. قال ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسل رسوله بالهدى وأرسل رسوله بدين الحق ليعليه على كل الأديان وليجعله ظاهرا فوق كل الأديان وعلى كل الأمم. ولا تظن أن هذا الأمر قد حصل في زمن رسول الله أو في عهد الخلفاء أو الملوك الصالحين وأنه قد انتهى، بل لم يحصل منه إلا جزء منه، وما زال وعد الله قائما. يبين ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن كنت لأظن حين أنزل الله جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كنت أظن حين نزلت الآية أن ذلك تاما، أي قد تم هذا الأمر وسيتم في عهده. قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه سيكون من ذلك ما شاء الله، سيكون منه ما شاء الله، وسيأتي في آخر الزمان يكون منه ما شاء الله جل وعلا. من أعظم ما يبشر المسلم وما يربط على قلبه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا تزال مستمرة طائفة من هذه الأمة على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله. وجاء في بعض الروايات: إلى أن تقوم الساعة على الحق ظاهرين، أي عالين على كل من خالفهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. بشارة عظيمة للمسلمين أن طائفة ستبقى في هذه الأرض ظاهرة على الحق وعالية على كل من خالفها مهما كانت الأحوال. في صحيح مسلم عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض أعد مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. زوى لي الأرض، زوى الله جل وعلا الأرض لنبيه جميعا حتى نظر إليها كلها بتقدير الله وتمكينه له، حتى رأى مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. سيبلغ ملك هذه الأمة من مشرق الشمس إلى مغربها، لا تفوتهم قرية من القرى ولا بلد من البلدان إلا ويكون في ملك أمة الإسلام. وفي صحيح البخاري عن خباب قال: أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فشكونا إليه وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يجعل في تلك الحفرة، ثم يؤتى بالمنشار فيقطع نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. قسم منه عليه الصلاة والسلام أكده بعدة مؤكدات: والله ليتمن الله هذا الأمر، فلا بد من تمام هذا الأمر ومن كماله على أحسن الوجوه، كما أقسم على ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن تميم الدار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله جل وعلا بيت مدر ولا وبر الا ابخره الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز الله به الاسلام ويذل به الكفر، وذلا يذل الله به الكفر. لا يبلغن هذا الامر وهو هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، والليل والنهار بلغ جميع المعموره وبلغ جميع الارض، فلا بد ان يصل هذا الدين وهذه الشريعه التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت من مدر ولا بيت من وبر. والمدر هو الطين، والوبر هي بعض الجلود، لا يبقى بيت من البيوت على وجه هذه الأرض إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إما أن يدخل بعز وإكرام أو بقهر وإذلال، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فلا بد من وقوع هذه الوعود، ولا بد من تمام الخير للمسلمين في جميع الأرض ولا سيما في جزيرة العرب التي هي مهد الإسلام وأصل الإسلام ومرجع المسلمين. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب مروجا وأزهارا وأنهارا، لا تقوم الساعة حتى تصير أرض العرب وجزيرة العرب مروجا وأنهارا من النعيم الذي يجعله الله جل وعلا لهم بتمام هذا الدين. سترجع الخلافة التي كانت بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسينصر الله هذا الدين، وتأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكافرين بلدا تلو بلد بوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثبت عند الإمام أحمد وغيره عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، خلافة الخلفاء الراشدين، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يحصل فيه الظلم ويحصل فيه التعسف على الرعية، كأن الواحد منهم يعض عضا من شدة ما يجد من ظلم الملوك. ثم يكون ملكا عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفع، ثم يكون ملكا جبريا أي ملكا قهريا فيه قهر للرعية وظلم لهم واستبداد، ثم يكون ملكا جبريا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت عليه الصلاة والسلام. فلا بد بعد هذا الملك العار وبعد ملك الجبر والقهر من خلافة سائرة على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وعود عظيمة وتباشير جليلة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ستأتي الفتوح للمسلمين يفتحون بلاد الكفار كما فتح آباؤهم وأجدادهم من الصحابة ومن بعدهم عند الإمام أحمد والحاكم وفي السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فسئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، فلما جاء بذلك الصندوق أخرجه فإذا فيه كتاب مكتوب فيه: بينما نحن حول رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ سأله سائل: يا رسول الله، أي المدينتين تفتح أول، قسطنطينية أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل. ومدينة هرقل هي القسطنطينية، وكان فتحها بعد 800 سنة من إقبال رسول الله عليه الصلاة والسلام في عهد الخلافة العثمانية على يد الخليفة الفاتحي محمد بن الفاتح رحمه الله. فتحها بعد 800 وهي المدينة الأولى من المدينتين التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح، وهي اليوم إسطنبول التي هي عاصمة تركيا. بقي مدينة رومية التي هي روما والتي هي اليوم تعتبر عاصمة لدولة إيطاليا، وسيأتي فتحها، وكما قال الإمام الألباني: ولا تعلمن نبأه بعد حين، سيحصل ولا بد. وتحصل هذه الفتوح كما أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويفتح المسلمون بلاد الكفار وتنفق كنوزهم في سبيل الله. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. تنفق في سبيل الله، ويحصل إعزاز للمسلمين ولأهل الإسلام بقدر تمسكهم بدين الله. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، إن هذه التباشير العظيمة من رسول الله وفي كتاب الله جل وعلا لتعتبر حافزًا عظيمًا للمؤمنين أن يتمسكوا بما هم عليه، وأن يثبتوا على هذا الدين، وأن يعلموا يقيناً أن المستقبل لهذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. فلا بد أن يعلي الله جل وعلا دينه، ولا بد أن ينصر الله جل وعلا شريعة رسوله وما جاء به، ولكن لا بد للعباد من تحقيق الإيمان ومن التمسك بما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أراد ذلك. قال الله سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا، إياكم أن يحصل فيكم وهن وهو الضعف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون على كل الكافرين. وقال الله سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركونني شيئا. فهذه وعود للمؤمنين أنهم هم الأعلون، وأنهم هم المنصورون، وأنهم هم الممكنون في هذه الأرض. هذه وعود الله جل وعلا لأهل الإيمان متى ما حقق الإيمان. وقد وعد الله جل وعلا بوعد، ووعده الحق لا يخلف، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما سيجعل الله السبيل للكافرين على المؤمنين؟ قال العلماء: أي لا يجعل لهم سبيلا من جميع الجوانب. وإن وجد السبيل للكافرين على المؤمنين ففي بلد دون بلد، أو زمان دون زمان. وقيل واختاره الإمام ابن القيم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، إنها على عمومها، وأنه لا يمكن أن يحصل السبيل والتسلط والتمكن للكافرين على المسلمين إلا إذا لم يحققوا الإيمان، وإذا ضعف إيمانهم، وإذا خلوا بالإيمان أما ما داموا مؤمنين محققين لهذا الإيمان متمسكين به فاعلين له فلا يمكن أبدا أن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد الله، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. على العباد أن يراجعوا دينهم وأن يتمسكوا بما جاء به نبيهم عليه الصلاة والسلام، يكون فيه عزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعيمة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فإذا وجدت المعاصي من الربا والإقبال على الدنيا والخروج إلى الأرض وترك قتال الأعداء أصاب الناس ذل لا ينزع هذا الذل حتى يراجعوا دينهم. فلا بد من مراجعة الدين، ولا بد من التمسك به. وليبشر المسلمون المؤمنون المتمسكون بهذا الدين أن العاقبة لهم في هذه الحياة. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، والعاقبة للمتقين. هو الذي يفعل ما يشاء جل وعلا ويقضي ما يشاء، وقد وعد أن هذه الأرض لا يرثها إلا الصالحون، ويكون أهل الصلاة وأهل الدين الناصرين لهذا الدين هم الممكنون في الأرض. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فيا معاشر المؤمنين، حققوا هذا الإيمان وتمسكوا به واعملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. يا معاشر العلماء، ويا معاشر الدعاة إلى الله، ويا معاشر طلبة العلم، جدوا في السير واستمروا في هذا الطريق. انشروا دين الله وادعوا إليه، علموا الناس ذلك. هذا باب العزة، وهذا باب النصر، وهذا باب التمكين. إذا نصر هذا الدين انتصر أهله القائمين به والمتمسكين به. إذا على هذا الدين على أهله المتمسكون به. يا من عصى الله أو اقترف الذنوب أو المعاصي، تب إلى الله جل وعلا وأبشر بالنصر والتمكين والإعزاز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، لا بد من رجوع إلى الله جل وعلا. إن وعود الله حق لا يمكن أن تخلف، وإن وعود رسوله حق والله لا يمكن أن تخلف أبدا. ولكن الخلل يصدر من المتمسكين بذلك ومن السائرين عليه. إذا حصل منهم ضعف أو نقص أو تقصير دخل عليهم الخلل بقدر ما حصل منهم من ضعف في التمسك بهذا الدين. وأما إذا أتموه وقاموا به خير قيام، فوالله لينصرنهم الله كما نصر أسلافهم، وكما مكن لأسلافهم، وكما مكن لآبائهم وأجدادهم من السلف السابقين رضي الله عنهم. عباد الله، لا بد من ثقة بالله ومن حسن الظن به. الكفار تتالبوا على المسلمين، سلطوا عليهم أناسا يعيشون في أوساطهم وفي بلدانهم ممن يباع ويشترى بالمال، بل ربما ممن هو على عقائد أكثر من عقائد اليهود والنصارى من رافضة وباطنية. وكذلك سلطوا عليهم بعض الفرق المنحرفة الضالة من الخوارج وأمثالهم. ولكن على المسلمين أن يراجعوا هذا الدين كفى غفلة، كفى بعدا، كفى تقاعسا، كفى ميلا إلى الدنيا وإقبالا عليها. ذلك السبب في إصابة الناس بالذل. في مسند الإمام أحمد أن أبا أيوب رضي الله عنه كان من الجيش الذين غزوا القسطنطينية، وكانت أول غزوة لتلك المدينة التي هي أكبر مدن الروم، كانت أول غزوة في عهد يزيد ابن معاوية رحمه الله بعد 50 هجرية. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له. وكان قائد ذلك الجيش يزيد بن معاوية، فكان أبو أيوب فيهم. فحمل رجل من المسلمين حتى ألقى بنفسه في سور تلك المدينة وقتل من قتل من الكفار ثم قتل. فجعل المسلمون يقولون: مه مه، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وما تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وتفهمونها على غير فهمها، فينا نزلت هذه الآية معشر الأنصار. لما نصر الله الإسلام وأعز الله المسلمين أقبل بعضنا على بعض، فقال بعضنا لبعض: إن الله قد نصر رسوله وقد كثر المسلمون، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها فإنها قد ذهبت. فأنزل الله جل وعلا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فكانت التهلكة إقبالنا على مزارعنا وأموالنا وترك الجهاد في سبيل الله جل وعلا. هذه التهلكة، إذا أقبل المسلمون على جمع الدنيا تركوا الإعداد للكافرين، تركوا الإعداد الحسي من قوة وسلاح وآلات، وتركوا الإعداد المعنوي من تربية على الإيمان وعلى العلم وعلى العقيدة الصحيحة. صارت هذه بعينها هي التهلكة. تسلط عليهم الكفار وأذلوهم وأذاقوهم سوء العذاب في هذه الحياة الدنيا. فالتهلكة الإقبال على الدنيا والنصر والإعزاز نشر الدين والإقبال على هذا الدين. فيا معاشر طلبة العلم ويا معاشر الدعاء إلى الله جل وعلا، أنتم أمل الأمة، ومن سينهض بها من هذا الحال التي هي فيه إلى عزها بإذن الله، وإلى سؤددها، وإلى علوها بإذن الله على كل الكافرين، بنشر هذا الدين والتمسك به وتعليمه للناس. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

عباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم

مسودة ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة

0: ولكن حقت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أيضا بعض المقدمات

أخوان يقول الحواثة الآن الذين يطلبون الخمس بحجة أنه من أهل البيت، ما حكم فعلهم؟ سيأتي فتوى السلف، فتوى مالك وأحمد وغيرهم أن الرافضة ليس لهم حق لا في الخمس من الذي في الفيل، ليس لهم حق في الفيل.

والذين ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم هم الأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم. هذه أصناف أهل الفيء، المهاجرون أو الأنصار أو من جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول الرافضة ليسوا من المهاجرين الأولين، وليسوا من الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وليسوا من الذين اتبعوهم بإحسان، بل هم ممن اتبعوهم بإساءة، فليس لهم نصيب في الفيء. وهكذا فتوى الإمام أحمد كما نقلها أيضا ابن كثير، وفتوى كثير من السلف أن الرافضة ليس لهم حق في الفيء، حتى ولو كان فعلا من قرابة من أولي القربى، لأن الله وصف أولي القربى بوصف معين، إما مهاجرون وإما أنصار وإما تابعون لهم بإحسان، وهؤلاء أهل إساءة إلى السلف، فليس لهم نصيب في هذا الفيء، وأيضا الغنيمة ليس لهم حق فيها.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الدعوة المباركة منذ أن خرج شيخنا الإمام المجدد مقبل بن هادي الوادعي عليه رحمة الله من بلاد الحرمين إلى محافظة صعدة وإلى مسقط رأسه، وهي تدعو إلى الله تبارك وتعالى، تبصر الناس بدين الله عز وجل، تبين لهم توحيد الله جل وعلا كما سمعتم من المشايخ آنفا، تحذر الناس من الفتن والشرور، تحذر الناس من القتل والقتال، تحذر الناس من الإرهاب، تحذر الناس من التشبه بأعداء الإسلام، تحذر الناس من ترك الواجبات، تحذر الناس من ارتكاب الآثام والمحرمات، تحذر الناس مما يعود عليهم بالضرر في الدنيا والآخرة. ولهذا انتفع المجتمع بدعوتهم، ما حل أهل السنة بلدا ولا دعاة الدعوة السلفية قطرا إلا وحل فيها خير عظيم وذهب عنها شر كثير. جاء شيخنا إلى هذه البلاد والبلاد تعج بالشركيات والبدع والخرافات والقتل والقتال والثأرات وغير ذلك من الشرور والشحر والسحر والشعوذة وعبادة غير الله عز وجل، فجعل يعلم الناس ويدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فاجتمع إليه أهل الخير وأنصاره وعباد الله المؤمنين من هنا وهناك من اليمن وخارجه، ليس لهم مطلب إلا أن يتعلموا دين الله، إلا أن يعبدوا دين الله، فجعل كثير من أهل الشر يحاول اصطياد هذه الفلة واصطياد هذه البقعة واصطياد هؤلاء الأخيار إلى جانبه وإلى صفه وإلى باطنه، ولكن أهل السنة أبوا إلا أن يخضعوا لله، وأبوا إلا أن يوحدوا الله، وأبوا إلا أن يعبدوا الله، وأن يسيروا على طريق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنك لتعجب أن تسمع في إعلام الرافضة، سواء في قناة المسيرة أو غيرها من وسائل الإعلام، أنهم يتهمون أهل السنة أنهم إرهابيون، وأنهم عملاء لأمريكا وغيرها، وأنهم أصحاب تفجيرات. من الذي حذر من أصحاب تنظيم القاعدة؟ من الذي بين باطلهم؟ من الذي حذر المجتمعات منهم؟ أو ما كان شيخنا رحمه الله قبل أكثر من 20 سنة وهو يقول لأصحاب تنظيم القاعدة أو ما يسمى بجماعة الجهاد، قالهم جماعة الفساد، هم جماعة الفساد. ولو نظرت بالمقابل عبد الله إلى ما تصنعه الرافضة لوجدت أنه غاية في الإرهاب وغاية في الإجرام وغاية في الفجور، سواء كان في اليمن أو في خارج اليمن. انظروا ما يصنع الرافضة في بلاد سوريا، في كل يوم يقتل 100 أو أكثر أو أقل من دماء المسلمين التي تسفك، والناس ينظرون والناس يسمعون. أي إجرام أعظم من هذا؟ نساء أهل الإيمان في بلاد سوريا تنتهك أعراضها في أوروبا وفي تركيا وفي الأردن، بل وربما في اليمن، بسبب ماذا؟ بسبب إرهاب الرافضة وإجرام الرافضة وما تصنعه الرافضة في تلك البلاد. وأما البلاد اليمنية فلا يكاد جبل ولا تكاد قرية ولا تكاد مدينة ولا تكاد محافظة إلا وهي تشكو ممن قتل من أفرادها، سواء كان من أبناء القوات المسلحة أو من المواطنين العزل أو من أهل السنة وطلاب العلم. اسأل يمنة ويسرة، ابحث هنا وهناك، كم تجد من الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقت والمساكن التي هدمت؟ اذهب إلى بلاد تهامة، انظر إلى تلك المخيمات التي أخرج أهلها، التي أخرج أهلها من ديارهم ظلما وعدوانا، شردوا، خربت مزارعهم، هدمت منازلهم، انتهكت أعراضهم. اذهب وابحث هنا وهنا لتجد المآسي، ولتجد كثيرا ممن يتألم، ذاك قتل ولده وذاك قتل أبوه وذاك قتل طفله وذاك هدم بيته. أي أجر من أعظم من هذا عباد الله؟ سل جبال صعدان، سل جبال نشور، سل جبال الرزامات، سل جبال بني معاذ، سل جبال البراقة، سل بلاد الحيرة، سل جبال سفيان، سل المهابر، سل جبال مران وحيدان، سل بلاد رزح كم سفكت عليها من الدماء، سل جبل الفحلوين والشافعية كم سفكت من الدماء ظلما وعدوانا. أي إرهاب أعظم من هذا؟ أي إجرام أعظم من هذا؟ أهل السنة والجماعة الذين لا يحملون إلا المصحف وكتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم، يحملون الخير للناس، يعلمون الناس دين الله وشرع الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقولون الحق وإن كان مرا، ويقولون الحق وإن كان مرا، ومع ذلك يبتلون، ومع ذلك يظلمون، ومع ذلك يتهمون أنهم إرهابيون وأنهم يعيشون في الأرض فسادا. سبحان الله وتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الرافضة في أيامنا، الرافضة في أيامنا في بلاد صعدة يسومون أهلها سوء العذاب، يأخذون أموالهم، إن لم تعطي الخمس فأنت ممن ربما يسجن وربما يسحل وربما يقتل. تهراق الدماء ولا نكير ولا من يتكلم ولا من يقول شيئا في هذه الأيام المباركة التي هي أيام العبادة، أيام الصيام، أيام القيام. يقوم المسلمون بصلاة التراويح وإذا بالرافضة يمنعونهم، منعوهم في أماكن عدة في بلاد رازح وفي بلاد فوط في خولان وفي غيرها، يمنعون من عبادة الله تبارك وتعالى. المسلمون في دار الكفر وفي واشنطن وفي بلاد بريطانيا وأوروبا يعبدون الله، لا يمنعهم أحد، يصلون كما يشاءون، وعند الرافضة يمنعون من هذه العبادة. أي إرهاب أعظم من هذا عباد الله؟ منهم من تغلق عنهم المكرهونات، ومنهم من يستجوب. لماذا؟ لأنه يصلي صلاة التراويح، لأنه يقرأ القرآن، لأنه يعبد الله. فأي الفريقين أحق بالإرهاب؟ أهل السنة أم هؤلاء الأرجاس الأنجاس؟ سمعتم قديما وربما قرأتم ونظر بعضكم إلى ما صنعه الرافضة بصدام حسين، شنقوه في يوم عيد الأضحى رسالة عملية لكل حكام المسلمين والعرب، أن الفرس وأن الرافضة سيصنعون بهم كما صنعوا بصدام إن لم يستفيقوا وإن لم يرجعوا إلى الله وإن لم يتمسكوا بدين الله عز وجل وإن لم يتكاتفوا في دفع هذا العدوان. أهل السنة والجماعة دعوتهم رحمة، دعوتهم خير كما سمعتم كثيرا، ولكنهم لا يرضون أن يظلموا ولا أن تسفك دماؤهم ولا أن تنتهك أعراضهم. وبأي حق يحصل ذلك؟ وبأي حق يكون ذلك؟ فهم لا يرضون بذلك، ومع ذلك يقولون الحق وإن كان مرا، لا يتزلفون لأحد ولا يخافون إلا من الله تبارك وتعالى. يقولون الحق أينما كانوا، في أقوالهم، في خطبهم، في كتبهم، في مساجدهم، ظاهرهم كباطنهم، عقيدتهم الكتاب والسنة، لا يخفون شيئا ولا يبطنون الشر للمجتمعات. هذه البلاد الطيبة، البلاد اليمنية التي يحرك أعداء الإسلام لها المؤامرات لنشر الفتن فيها وزعزعة الأمن فيها، إنهم لا يرضون لنا إلا أن نكون كسوريا أو كليبيا أو كمصر أو كغيرها، ولهذا ينشرون الشر. وما تلك السفن التي قبض عليها على السواحل اليمنية من قبل إيران إمدادا للرافضة إلا لإشعال الفتن في البلاد وزعزعة أمنها وإذهاب خيرها التي أثنى الله جل وعلا على أهلها في كتابه الكريم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب.

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا الذي يحاذي به، للذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم، الشجاع الذي يحاذيه. وإذا اشتد البأس احمر البأس اتقوا به. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء. ما كنية البراء؟ أبو عمار، الصحيح، نعم هذا الصحيح. وسأله رجل من قيس: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال: فقال البراء: ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر. وكانت هوازن يومئذ الرماه: وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلونا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء أهديت له، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها وهو يقول، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من سيجيب على هذا السؤال؟ نسبتك إلى جدك نسبة صحيحة أم أنه خلاف النسبة إلى الأب التي أمر الله بها؟ وما دليل المسألة؟ هذا الحديث: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إن الأب جد، أو الجد أب، الجد أب. قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدثني أبو إسحاق عن البراء. وأبو إسحاق هو السبيعي، يروي عن البراء، سبيع عمرو بن عبد الله، وسبيع باليمن ومنهم بالعراق، بلدة هنا وبلدة منها، من هذه التي هنا هناك أو أناس. قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، فذكر الحديث وهو أقل من حديثهم، وهؤلاء أتم حديثا. الحديث عن أبي إسحاق عن البراء، لكن الرواة عنه منهم من أتم الحديث ومنهم من اقتصر على بعض ألفاظه، وممن اقتصر على بعضه سفيان. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة عن ابن عكرمة بن عمار قال: حدثني إياس ابن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع. هذا سلمة بن الأكوع. ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطلق إزاري
فجمعتهما جميعا ومررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء، ولا مانع من كونها شهباء بيضاء يكون فيها بعض الألوان جعلتها تتصف بهذا الوصف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا، أي ما رجع منهزما إلا لشدة فزع. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ الله عينيه ترابا. وما هذا إلا من الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بتلك القبضة فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين، وكانوا قد جمعوا مواشيهم ونعمهم من أجل أن يعني يكونوا دفعهم وما عندهم، الله جمعها للمسلمين. قال النووي: احمر البأس كناية عن شدة الحرب، استعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، هذه عادة الحرب، يعني إذا كان الحرب الذي يحارب وما يريد دماء معناه هذا ما هو صحيح. الحرب والدماء غالبا، والحرب والقتل، فما وقود الحرب إلا الرجال، فلا بد في الحرب من دماء وقتل، إما من هؤلاء وإما من هؤلاء وإما منهما جميعا. أما حرب ومجالدة بالسيوف أو مطاعنة بالرماح أو في هذه الآونة أيضا قصب المدافع والرشاشات والأسلحة الخفيفة والثقيلة، وما يريدون أي قطرة دم تقطر، هذا ما هو صحيح، يكون وقودها جثث وهام، أراخل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام. فإن الحرب بالعيدان تذكى، فإن النار بالعيدان تذكى، وإن الحرب أولها كلام، فإن لم يطفئها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام. كما أن النار تذكى بالأعواد وتشتعل بالأعواد والخشب، وقود الحرب الجثث والرؤوس. ونعوذ بالله من الفتن. ولهذا قال: واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة، أو لإسعار الحرب واشتعالها كاحمرار الجمر، كما في الرواية السابقة حمي الوطيس. وفيه بيان شجاعته صلى الله عليه وسلم وعظم وثوقه بالله تعالى. وقول سلمة قوله رضي الله عنه: أرجع منهزما، إلى قوله: مررت على النبي صلى الله عليه وسلم منهزما، قال: لقد رجع ابن الأكوع فزعا. قال العلماء: قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بانهزامه، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم انهزم، وهذا لا شك فيه. وقد قالت الصحابة كلهم رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم من هزم، ولم ينقل أحد قط أنه انهزم، لا في هذا الحرب ولا في سائر الحروب التي شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزم. وإن حصلت هزيمة في جيشه وفي أصحابه يوم أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هزم، ومعنى من هزم ما ضعف وما استكان، وما ضعف وما استكان، والله يحب الصابرين، بل ما زال مجالدا لهم وما زال ثابتا أمامهم،
وهذا يدل على قوة. قال: ولم ينقل أحد قط أنه انهزم صلى الله عليه وسلم في موطن من المواطن، وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد انهزامه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز ذلك عليه، أي أنه معصوم عن ذلك، لا يجوز اعتقاد أنه ينهزم، فإن الانهزام نوع من الذل، من الذل. والله قد قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. ولا يجوز أيضا، الله عز وجل عصاه من ذلك، قول لا يجوز عليه أي أنه زكاه ربه. بل كان العباس وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته يكفانها عن إسراع التقدم إلى العدو، وقد صرح بذلك البراء في حديثه السابق الله أعلم، حديث سلمة يثبت أنه انهزم أناس منهم سلمة، ولم يقل من هزم من هزمت، بل قال رجعت منهزما، وهو من المقاتلين الشجعان.

يتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها

فقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون وقالوا يا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا

من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواس

لكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة.

0: من الوصايا التي نحتاجها في هذا المقام ما أوصانا الله تعالى به من الصبر. الصبر واجب، والصبر مفتاح الفرج، والصبر به النصر. لا بد من الصبر، صبر على التعب، صبر على الجوع، صبر على السهر، صبر على العطش، صبر على الجراح. لا بد أن نصبر في ذلك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الله جل وعلا مع أهل الصبر. إن صبرنا فالله معنا، إن صبرنا فالله جل وعلا يمدنا. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا أن يأتوكم مبادرين لكم من لحظتهم هذا وأنتم قد صبرتم واتقيتم الله. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فالله مع الصابرين، والله يمد الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر به النصر. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله ما صبرت فئة صالحة إلا غلبت الفئة الكافرة مهما كانت ومهما بلغت. الله جل وعلا في أول الإسلام أوجب على المسلم الواحد أن يصبر لعشرة من الكفار. كان هذا أمرا حتما، أن الواحد من المؤمنين يجب عليه أن يواجه ولو عشرة. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عن المؤمنين وأوجب على الواحد أن يصابر اثنين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين. لا بد من الصبر. المؤمن عنده مؤهلات تؤهله أن يقاوم العدد الكثير. عنده الإيمان، عنده حسن الظن بالله، عنده الثقة بالله، عنده العاقبة الحسنة. إن قتل هو شهيد بإذن الله. ماذا ينقم أعداؤنا منا؟ وماذا يتربصون بنا؟ والله إنها إحدى الحسنيين، إما أن ينصرنا الله عليهم فنعيش عزة وديننا محفوظ، وإما الشهادة في سبيل الله وأنعم بها من منزلة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. أينتظروا وعد الله إنا منتظرون وعده. فالصبر أيها الناس، الصبر باب النصر. يا أيها المجاهد، يا أيها المرابط، اصبر. تعبت، اصبر على التعب، تعبك في سبيل الله. أصابك سهر وجوع ومشقة وجراح، اصبر. النصر مع الصبر. لا تكن سببا لخذلان المسلمين، لا يؤتى المسلمون من قبلك وتكن سببا في كسرتهم. اصبر حتى يصبر المسلمون معك وحتى ينصرهم الله.
1: واخا يقول: هل صحيح ان الحوثيين دخلوا كثيرا من مناطق بيحان، وما هي النصيحة لولاة أمر المسلمين؟ سمعنا هذا، بل تواردت الأخبار به مؤكدة أنهم دخلوا بيحان، بل دخلوا حريب وقطعوا الطريق بين شبوة ومارب. والنصيحة لنا جميعا ألا نتساهل بهذا الشر، فوالله إنه شر عظيم، شر على الدين وعلى الدنيا. فالحياة تحت وطأة الرافضة لا دين ولا دنيا. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: والرافضة أمة مخذولة، ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. فلا دين ولا دنيا لمن كان منهم، ومن كان تحت وطأتهم لا يهنى له عيش وهو على خلاف طريقتهم. كان الشوكاني رحمه الله يقول في كتاب أدب الطلب، قال: ولا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير مذهبه، ولو أظهر له كل أنواع التقية فإنه قال يزول كل ذلك عند أول فرصة تسنح له. فلا أمان لرافضي، والله لا يأمن المسلم على دين ولا مال ولا عرض ولا شيء من ذلك. فيجب على المسلمين أن يشعروا بهذا الخطر الشديد، يجب عليه من يعد العدة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإن معنى هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أي لا تتركوا الإعداد في سبيل الله، لا تتركوا النفقة في سبيل الله. فإنكم إذا تركتم الإعداد والنفقة في سبيل الله جاء العدو وأنتم غير معدين فأهلككم، وتكونون بعدم إعدادكم قد ألقيتم بأيديكم إلى التهلكة. فيجب الإعداد، يجب أخذ العدة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. يجب أن يعد لهم المسلمون الحكام والمحكومون المسؤولون، يجب أن يعدوا وأن يجهزوا. التجار يجب أن ينفقوا وأن يعدوا المقاتلين، وهكذا سائر الناس يجب عليهم الإعداد. براءة للذمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غزا، من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. ويقول: من مات ولم يغزو أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. فلا يجوز أن يتساهل المسلم بذلك، والله إن هذا من أشد الكفر الذي يحاول التمدد في بلاد اليمن، كفر صريح. قال الشوكاني رحمه الله، الشوكاني جالسهم عايشهم، قال في كتابه نثر الجوهر بمعنى كلامه، قال: ومن قدر على الوقوف في وجه الرافضة وإنكار صنيعهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. من قدر على إنكار صنيع الرافضة والوقوف لهم ولم يفعل فقد رضي أن تنتهك حرمة الإسلام، ورضي بما هو كفر متضاعف. كفر متضاعف، طعن في القرآن الذي هو أصل دين المسلمين، قرآن مطعون فيه، صرحوا في قنواتهم أن هذا القرآن عمى، وأن هذا القرآن ناقص، وأن هذا القرآن لا يصلح هداية للأمة. السنة كذبوا فيها، قالوا هي كذب، لا نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، كذبا وزورا، وإلا كل السنة موافقة للقرآن ولا تخالف بين السنة والقرآن. هكذا كفروا صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، طعنوا في أم المؤمنين واتهموها بما برأها الله منه، وبإجماع العلماء أن هذه كلها كفر، كل هذه الأمور كفر بإجماع أهل العلم، طعن في القرآن أو التكذيب بالسنة أو تكفير الصحابة أو الطعن في أم المؤمنين بما برأها الله منه بعد نزول القرآن، كلها كفر إجماعا. فكيف يشك بعد ذلك في أناس كهؤلاء؟ إضافة إلى ذلك أناس أفسدوا في الأرض، كم قتلوا من أبرياء، كم دمروا من بيوت، جعلوا المناطق التي تحت سيطرتهم كزريبة فيها بهائم، يقتلون من شاءوا، يسجنون من شاءوا، يأسرون من شاءوا أمام الناس. وسمعتم قبل يوم أو يومين قتلوا 9 أشخاص، وقبلها دمروا البيوت وقتلوا ناس في بيوتهم. كان يدخل الحوثي إلى بيوت بعض الذين هم يقاتلون في بعض الأماكن، يقاتلون في الساحل الغربي أو في بعض الحدود كما أخبرنا إخوة بذلك، يدخل الحوثي إلى بيته في المناطق الذي هو مسيطر عليها، يتصل بهذا الرجل من جوال زوجته، يقول: أنا عن زوجتك، إما تروح من الجبهة وإلا أنا في بيتك. أي حياة هذا؟ من يطيب له ذلك؟ يطلع الخطيب على المنبر يخطب، يقتل على المنبر، وقد قتل كثير من الخطباء، قتل كثير من الأئمة، فوالله إنه لا يجوز السكوت على ذلك، بل واجب على المسلمين أن يعدوا العدة وأن يتجهزوا لذلك حتى يقضي الله أمره، لا يعتمدوا على تحالف ولا يعتمدوا على شيء، يعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، يعتمدون على الله جل وعلا ويثقون به ويتوكلون عليه، وهنا يأتي النصر، إذا تعلقت القلوب بالله يأتي النصر. كان بعض الخلفاء في بعض الغزوات، وكان معه في الغزوة رجل من العلماء قتيبة ابن مسلم، فتفقد الجيش وصفهم وجهزهم، قال: أين قتيبة؟ فالتفتوا فوجدوا في مؤخرة الجيش أو في طرف الجيش جاثيا على ركبتيه رافعا يديه إلى السماء يدعو. قال هذا الخليفة، ونسيت اسمه، القصة في سير النبلاء الذهبي، قال: والله لتلك الأصبع، أصبع قتيبة بن مسلم المرفوعة إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طريق. تلك الأصبع المرفوعة إلى السماء أحب إلي من 100,000 شاب معهم سيوف. فالقلوب تعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون الاعتماد عليه. وهكذا يبذل الناس، واجب على التاجر القادر على البذل أن يبذل في تجهيز الغزاة هذا المال، إن لم يبذل ربما أخذه العدو فيبذل للغزاة وتجهيزهم. وهكذا واجب على من له أمر من الحكام من المسؤولين، واجب عليهم أن يقووا الناس وأن يقفوا إلى جانبهم للتصدي إلى هذا العدو، والعون من الله جل وعلا، العون من الله. وكلما تعلقت القلوب بالله نزل النصر على قدر تعلقها بالله. كلما وثق الناس بالله جل وعلا كلما نصرهم الله سبحانه وتعالى، وكلما كان الصدق كلما جاء النصر. تذكرون في الحرب الأولى قبل 7 سنوات كان الحوثي مطوق هذه البلاد، كل هذه الجبال التي ترونها كان فيها مواقع للحوثي. خرج الناس بالسلاح العادي، صدق إخلاص، ما أحد يبحث عن مال ولا أحد يريد راتب ولا أحد يبحث عن مصاريف، بل إنسان يأتي بأكله وتغذيته وسلاحه من بيته. حصل نصر عظيم، وكسر الرافضة كسرة لم يكسر مثلها في كثير من الأماكن، وصار قتلاهم بالمئات من القتلى. وأيضا هذا قتال واضح، سبحان الله، قتال تحت راية ولي الأمر دعا إليه. هذا ديننا، نرى الجهاد مع كل بر وفاجر من أئمة المسلمين. هذه عقيدة ندرسها من 20 سنة وأكثر، أن الجهاد مع كل بر وفاجر من الأمة، هذا جهاد تحت راية ولي الأمر، جهاد شرعي لا لبس فيه. فنحث أنفسنا وإخواننا جميعا على ذلك. أيضا إنسان يأخذ له ما استطاع، إذا استطاع يشتري سلاحا اشترى، أو يتدرب عليه يتدرب حتى يقضي الله أمره. فتنة، أنترك ديننا؟ أنترك بلدنا المسلم يعبث به الرافضة؟ أنترك المسلمين مئات الآلاف بل ملايين من المسلمين نتركهم للرافضة يلقنونهم الكفر؟ أنترك المنابر لتدنس بسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعنهم؟ بل نصبر حتى يقضي الله أمره. ووالله أن الموت خير من العيش تحت ظل الرافضة، لا طيبة للعيش ولا رغبة في العيش تحت ظل الرافضة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نصره على المسلمين. اللهم أنزل علينا نصرك يا رب العالمين، اللهم أنزل على الرافضة بأسك ونقمتك التي لا ترد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
2: إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها الإخوة المؤمنون أولا نقول شكر الله لأخينا نسيم خيرا على مقدمته وترحيبه وحفاوته وجزاه الله خيرا وأنتم كذلك جزاكم الله خيرا على هذا الحضور والاستماع لما يسر الله عز وجل من كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمعنا أيها الناس في قراءة إمامنا في صلاة المغرب وهو يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط إلى آخر الآيات آيات عظيمة سمعناها في صلاة المغرب في هذه الآيات ولهذا نجعل محاضرتنا عما تضمنته هذه الآيات أولاً ينبغي أن نعلم معاشر المؤمنين أن أعداء الله تبارك وتعالى من يهود ونصارى ومجوس وسائر المشركين والوثنيين أنهم يخططون ليلاً ونهاراً للصد عن سبيل الله عز وجل ولإبعاد هذه الأمة عن عقيدتها وعن كتاب ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان ابن بجدد عند الإمام ابن ماجه يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الحياة وكراهية الموت والشاهد من الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم الأمم الكافرة تتحد آراؤها في ضرب أهل الإسلام وعداوتهم قديما وحديثا من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى وأهل الباطل يبرمون المؤامرات ليلا ونهارا سرا وجهارا أوما سمعت قول الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فهم ينفقون أموالهم كلها ويسعون بجهد جهيد ويعملون ليلا ونهارا لضرب أهل الإسلام واستئصال شأفتهم وإبعادهم عن عقيدتهم العظيمة. ولهذا معاشر المؤمنين، الواجب على المسلم أن يتسلح بالأسباب العظيمة التي بيّن الله عز وجل أن من تسلح بها نصره الله، ومن أخذ بها مكنه الله، ومن فرط فيها أهانه الله. ولهذا جاء من حديث ابن عمر عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، ونصرت. قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن فالطريق طويل، الطريق طويل، وأنت في بدايته لا تظن يا عبد الله أن أعداء الإسلام تخبو نارهم أو يهدأ بالهم أو يتوقف مكرهم، فإن الله عز وجل قال: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فهم يجتمعون ويتحدون مع أنهم فيما بينهم ربما يختلفون وربما يتناحرون وربما يتقاتلون، لكنه بمقابل أهل الإسلام تجتمع كلمتهم. وهذا الذي نراه ونلاحظه في هذه الأيام، تتحد كلمة النصارى مع كلمة اليهود مع كلمة المجوس مع كلمة الرافضة مع كلمة الإلحاديين في ضرب أهل الإسلام، سواء كان في بلاد الشام أو في بلاد اليمن أو في بلاد العراق أو في غيرها من البلدان. وما سمعتم أو سمع بعضكم بما حصل في الليلة الماضية من إطلاق صاروخ على مكة المكرمة وأسقط قبلها ب65.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله
2: إلا الله. يدل دلالة واضحة أن هؤلاء يسعون في استئصال عقيدة أهل الإسلام وتخريب مقدساتهم. وإن زعموا أنهم يدعون الإسلام ويحاربون من أجل القرآن ويسمون جرائمهم بالمسيرة القرآنية، وهم بعيدون عن القرآن والسنة. وهكذا ما يصنع إخوانهم في بلاد الشام وما يصنعون في بلاد العراق بتأييد دولي نصراني يهودي، كل هذا من المؤامرات على أهل الإسلام. وإذا علم المسلم ذلك فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب العظيمة، وأن يشمر عن ساعد الجد، وأن يقبل على ما أمره الله عز وجل به، الذي الأسباب التي بها يمكن الله لأهل الإيمان، وبها يكسر الله شوكة أهل الطغيان. وقد ذكر الله عز وجل في هذه الآيات التي سمعتموها جملة من الأسباب العظيمة التي بها يحصل النصر والتمكين. وما أحوج هذه الأمة إلى أن يعود لها مجدها وعزها ونصرها وتاريخها العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. متفق عليه من حديث جابر

السلام كما في الحديث المتقدم: تنزع المهابة من قلوب أعدائكم ويجعل في قلوبكم الوهن. انقلبت الموازين، وصار أهل الإسلام يغزون في عقر دارهم، بل إن أعداء الله عز وجل لا يحتاجون أن يصلوا بجنودهم وأفرادهم وقواتهم، وإنما يوكلون من أهل النفاق والشقاق ممن ينتسب إلى الإسلام بهتاناً وزوراً وظلماً، فيقوم بما يريدون على أكمل وجه وأحسنه. صار المسلمون يغزون في عقر دارهم ويخافون في بلدانهم من أعداء الله تبارك وتعالى، وما ذلك إلا لأنهم تخلفوا عن السلاح الفتاك وعن الأسباب العظيمة التي بيَّن الله عز وجل أن من أخذ بها أفلح ومن تمكن منها نُصِر. قال الله جل وعلا في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. ذكر سببين عظيمين من أسباب النصر والتمكين، أما السبب الأول فهو الثبات، السبب الأول الثبات، والسبب الثاني الإقبال على الله جل وعلا والإكثار من ذكره سبحانه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. متفق عليه من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أرضاه: إذا لقي المؤمن خصمه من الأعداء فإنه يجب عليه أن يثبت حتى ينصره الله وحتى يمكن الله تبارك وتعالى له. ما الذي يحملك على التقهقر؟ ما الذي يحملك على التراجع؟ ما الذي يحملك على الفشل؟ ما الذي يحملك على عدم الصبر؟ وأنت تحمل العقيدة الصحيحة، وأنت تدافع عن العقيدة وعن الدين وعن العرض، وتدافع عن الدماء، وتدافع عن الأموال، وتدافع عن الأرض، وأنت تقاتل عدواً مشركاً بالله تبارك وتعالى. إذن ما الذي يحملك على عدم الثبات؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. لو أقبل المسلمون على ذكر الله عز وجل، وخاصةً المجاهدون والمرابطون في سبيل الله تبارك وتعالى، لحصل لهم خير عظيم، ولكنها طغت الغفلة على كثير من الناس. فإذا تساوى المجاهد وعدوه وخصمه، إذا تساوى معه في الغفلة، وتساوى معه في البعد عن الذكر، وتساوى معه في البعد عن الدعاء والاستغفار والاستغاثة بالله تبارك وتعالى، أنى يأتيه النصر وأنى يأتيه التمكين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون. وأنت في تلك المواطن العظيمة ينبغي أن تتذكر قول الله تبارك وتعالى: وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً. وما كان لنفسٍ أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً. إذا رسخت هذه العقيدة في قلب المؤمن فإنه يثبت ثبات الجبال. ولكن لما تخلف كثير من الناس عن معرفة التوحيد وعن معرفة العقيدة وعن معرفة الاعتصام بالله عز وجل، حصل لهم الضعف، فصاروا يتقهقرون أمام المشركين. المشركين الذين قال الله عز وجل عنهم: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك الرعب حليفه، والهزيمة تلاحقه، والتقهقر دأبه، لأنه أشرك بالله جل وعلا. الشيطان وليه والرحمن عدوه، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه أن يخوفكم بأوليائه،
فلا تخافوهم

0: وخافوني إن كنتم مؤمنين. والسبب الذي بعده، قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا واصبروا إن الله مع الصابرين. ذكر ثلاثة من الأسباب العظيمة التي إن حققها أهل الإيمان نصرهم الرحمن سبحانه وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، وأين نحن من طاعة الله ورسوله؟ البدع منتشرة، والشرك متفشي، والسحر موجود، والمعاصي والتبرج والسفور والاختلاط والخمور والزنا وغير ذلك من البلايا والرزايا المنتشرة في بلاد أهل الإسلام بعد عن كتاب الله تبارك وتعالى. أين نحن من القرآن الكريم وحفظه والعمل به والدعوة إليه؟ أين نحن من مدارسة سنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يا عبد الله، هل تتوقع أن تجد من يقاتل الرافضة وهو لا يصلي؟ هذه مصيبة، أن يكون مجاهداً في سبيل الله بزعمه وهو يضيع الصلوات. تأتي صلاة العصر وهو مخزن أن يأتيه النصر وهو على هذه الحالة. وهكذا عدد من المعاصي والسيئات التي يرتكبها أهل الإسلام المقاتلون والمرابطون والقاعدون وغيرهم من أهل الإسلام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعداء الله تبارك وتعالى يدعون الخير والطاعة، ولكن أفعالهم تخالف ذلك، فيقولون المسيرة القرآنية، وقائد المسيرة القرآنية. قال بعض أتباعهم: بعد أن رزقه الله عز وجل عقلا ذهبت إلى محل التسجيلات فقلت لهم: أريد المصحف المرتل لقائد المسيرة القرآنية. فقالوا: ما عنده مصحف مرتل. قائد المسيرة القرآنية لا يحسن أن يقرأ القرآن، تريد أن نعطيك من الزوامل؟ قال: فتعجبت، كيف يكون قائدا للمسيرة القرآنية وليس عنده مصحف مرتل ولا يحسن قراءة القرآن؟ قال: وإذا بالزوامل في محل التسجيل وفي سياراتهم وفي أسواقهم وفي متارسهم. قال: فقلت: هؤلاء أبعد الناس عن القرآن. فلا ينبغي لنا عباد الله أن نكون مثل أعداء الله تبارك وتعالى. وأطيعوا الله ورسوله، كلما ازددنا طاعة لله كلما حصل النصر والتمكين، كلما حصل النصر والتمكين. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أرسل إلى عتبة بن فرقد وكان أميراً على بعض البلدان والجيوش، فقال: يا عتبة بن فرقد، إياكم والتنعم وزي العجم ولبوس المشركين، إياكم والتنعم ولبوس العجم، وفي رواية: ولبوس وزي العجم ولبوس المشركين. فانظروا يا عباد الله، يرسل هذه الرسالة من المدينة النبوية إلى شرق آسيا أو إلى قرب بلاد الهند، يرسلها لهذا القائد ويحذره من هذه المخالفة، أن يلبس لباس المشركين. أولئك الرجال نصر الله عز وجل بهم الدين لأنهم أطاعوا الله وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. لما ذهب عمر الفاروق رضي الله عنه إلى بيت المقدس ذهب على حالة رثة وهيئة متواضعة، فوجده أبو عبيدة بن الجراح استقبله فقال له: يا أمير المؤمنين، لو على غير هذه الهيئة فإنه سيراك النصارى. فقال عمر بن الخطاب: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لصنعت به وصنعت، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله، أذلنا الله. إذن أين طاعة الله وأين طاعة رسوله التي بها فتحت كسرى وقيصر؟ أين طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله التي سقط بها الشرك في بلاد الأندلس والتي فتح بها الهند والسند؟ أين نحن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ صار المسلمون يتشبهون بأعداء الإسلام ويريدون مقاتلتهم ومنازلتهم، وهم يتشبهون بهم في الصغير والكبير والقليل والكثير والنقير والقطمير. أن يأتي النصر عباد الله. ذكروا في ترجمة خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه خرج في جيش إلى بلاد الروم فحاصر بلدة من بلدانهم وكانت محصنة بحصن عظيم، فتأخر النصر وتأخر الفتح، ولما تأخر أرسل ملك تلك البلدة رسالة لخالد بن الوليد فقال له: يا خالد، إنكم من العرب وإنكم تحبون الأموال، فخذوا من الأموال ما تشاءون ودعونا وشأننا. لو كان خالد ككثير من القادة هذه الأيام لربما رضخ للمال وترك الجهاد في سبيل الله عز وجل. ماذا قال له خالد؟ رد له برسالة ارتعدت منها فرائصه وخاف منها وذعر، وخرج مسالما ومستسلما. قال له خالد: نعم، إننا من العرب ونحب الأموال، ومع ذلك نحب شرب الدماء، وقد أخبرنا أن دماء الروم من ألذ الدماء، فلا نفارقكم حتى نقاتلكم، أو كما قال رحمه الله. فوصلت هذه الرسالة فخاف ذلك الملك، وعلم أن خالد لن يفارقه ولن يتركه ولن يتنازل من أجل المال وحطام الدنيا، فخرج مستسلما ومصالحا. أولئك الرجال كانوا يقيمون طاعة الله في سفرهم، في حضرهم، في أنفسهم، وعلى أهاليهم، وعلى أولادهم، في كل أحوالهم، وهم مع طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا نصرهم الله: يا أيها، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والمراد بالريح في هذه الآية القوة، فإن التنازع سبب للفشل وسبب للضعف. وقد أدرك ذلك سحرة فرعون يوم أن حشدهم وأراد مناظرة موسى، فجمع السحرة من أقصى البلاد من هنا وهناك. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. إذا اجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها على عقيدة واحدة وعلى طريقة سوية وعلى منهج قويم وهو منهج الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، والله لذاب أعداء الله وارتعدت فرائصهم وتركوا أهل الإسلام وشأنهم، وصار المسلمون يغزون الكفار إلى دورهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام كما في السياسة الشرعية وغيره من أهل العلم، يقول: ينبغي لولي الأمر أن يغزو أعداء الله عز وجل في أقل أحواله مرتين في السنة، في أقل أحواله مرتين في السنة. لو كان أهل الإسلام مجتمعين على دين الله عز وجل لحصل الخير العظيم، ولكن أعداء الله عز وجل علموا أن التفرق سبب للضعف وأن التفرق سبب للفشل، فنشروا في أوساط هذه الأمة البدع، ونشروا في أوساطها الأحزاب، وما جاءت هذه الأحزاب إلا من أعداء الله تبارك وتعالى، فهي طريقتهم ومنهجهم وعقيدتهم. قال الله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يا محمد، أنت لست من هؤلاء، ولا على طريقة هؤلاء، فإنك تدعو إلى الألفة وتدعو إلى الوحدة وتدعو إلى الأخوة وتدعو إلى الترابط. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية كان فيها قبيلتان عظيمتان من قبائل الأنصار، وأصلهم من اليمن، وهم الأوس والخزرج، وكانت بينهم حروب طاحنة. ذهب من ورائها وجرائها ساداتهم وقاداتهم وسراتهم وعظماؤهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جمع الله به الكلمة، بل آخى بين المهاجرين والأنصار فصاروا كتلة واحدة على قلة أعدادهم وعلى قلة عتادهم. وفي العام الثاني من الهجرة ما مضى إلا عام واحد، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى معركة خلدها التاريخ، يواجه فيها الجبابرة ويواجه فيها كفار قريش، وهي معركة بدر الكبرى التي نقرأ عنها في كتاب الله عز وجل، والتي ذكرت في التاريخ والسير، التي قتل فيها صناديد الكفر وأهينوا وأرهمت أنوفهم وألقوا في ذلك القليم وحصل لهم ما حصل كما تعلمون معاشر المؤمنين. كل ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ما يربط النفوس بعضها ببعض، وإلى ما يوحد الصفوف فتشتد الأمة وتقوى عزائمها وتظفر بعدوها. ولهذا كان التفرق من أسباب الفشل ومن أسباب الضعف. ولهذا فإن أعداء الإسلام في أيامنا وزماننا يسعون إلى تشتيت دول الإسلام وإلى تمزيقها، وكلما وجدوا دولة مجتمعة ذا قوة صاحبة قوة وجيش وسلاح سعوا إلى تمزيقها وإلى تفريقها وإلى إشعال الحروب في أوساطها، حتى يصير المسلمون همج الرعاعة متفرقين هنا وهناك يتناحرون فيما بينهم، فيتسنى لأعداء الإسلام ما يريدون من التسلط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا معاشر المؤمنين أنه إن ذكر الاعتصام والاتفاق ونبذ الفرقة والاختلاف ليس معنى هذا أن تتخلى عن عقيدتك ولا أن تتزحزح عن منهجك الصحيح، ولكن هذه دعوة للأمة جمعا أن يترك صاحب البدعة أن يترك صاحب البدعة بدعته، وصاحب التحزب تحزبه، وصاحب الجمعية جمعيته، وصاحب الشرك شركه، وصاحب الخيانة خيانته، وصاحب الكبيرة كبيرته، ويرجع المسلمون جميعا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى طريقة المهاجرين والأنصار. فإن الله عز وجل يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: والذين اتبعوهم بإحسان، ليس الذين اتبعوهم بإساءة، ببدع، بخرافات، بمخالفات، بمعاصي وترهات. ويقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذكر الله عز وجل في هذه الآية: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الصبر عواقبه حميدة، الصبر عواقبه حميدة في الدنيا والآخرة، فإذا تحلت هذه الأمة بالصبر حصلت على الخير العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو ذكرنا على سبيل المثال هؤلاء الحوثيين الأنجاس الأرجاس الزنادقة، أحدهم ربما يجلس في كهف ليس معه من الطعام إلا الشيء اليسير، وربما يضرب بالطيران وقذائف المدفعية ويبقى في مكانه لا يتزحزح إلا إن قتل. من أجل ماذا؟ من أجل عقيدة فاسدة، من أجل نشر الرذيلة والخنا، من أجل أن تحول بلاد الإيمان والحكمة إلى بلاد رافضية صفوية، ويأتي أهل الإيمان فينفد صبرهم وتضعف عزائمهم، وربما بعضهم لو لم يكن ما يسمى بالصرفة لترك الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربما لو نقص طعامه وشرابه ترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. أين الصبر يا عباد الله؟ واصبروا إن الله مع الصابرين، هكذا يقول الله عز وجل: واصبروا إن الله مع الصابرين. وهكذا يأمرنا الله عز وجل بالصبر في غير ما آية، ويبين لنا ثمرته وعواقبه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله عز وجل: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما أوذوا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، فلا تكونن من الجاهلين. فنصر الله عز وجل آتي، ولكنه حليف الصابرين، حليف المؤمنين، حليف الموحدين، كما بيّن الله عز وجل في هذه الآية. ثم قال بعدها مبيناً أدباً من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها أهل الإيمان، لا سيما المجاهدون في سبيل الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: قال: واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. كلما رزقك الله عز وجل طاعة كلما ازددت له تواضعاً سبحانه وتعالى. هيأ الله عز وجل لك الجهاد في سبيله ولم يهيئه لغيرك، فعليك أن تزداد تواضعا لله، ولا يصيبك البطر ولا الكبر ولا الأشر، فإن هذا من سبب الهزائم ومن أسباب الضعف. وكلما تواضع العبد لربه سبحانه وتعالى كلما نصره الله. تذكر نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاتل المشركين، واجههم في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا والغزوات، ولما جاء فتح مكة بعد تلك العقبات وبعد تلك الإرهاصات، ما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة المكرمة إلا وهو مطاطئ رأسه تواضعاً لله عز وجل وشكراً له سبحانه وتعالى. لم يدخل متكبراً ولا متجبراً ولا متغطرساً، وهكذا أهل الإيمان، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. أيها المؤمنون عباد الله، ومن أسباب النصر أيضاً وهي كثيرة مما لم يذكر في هذه الآية: إقامة توحيد الله تبارك وتعالى، إقامة العقيدة الصحيحة في صفوف المؤمنين المقاتلين وغيرهم. فإن أمة ضيعت عقيدتها من السهل أن يلعب عليها وأن تفرق وأن تستباح أموالها وأعراضها ودماؤها وأراضيها وثرواتها. وأمة بنيت على العقيدة الصحيحة فإنه لا يستطيع لها أحد بإذن الله تبارك وتعالى. أوما سمعت قول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أنحن من أمة القرآن؟ أنحن ممن يؤمن بكلام الله عز وجل أم أننا نقرأه كما نقرأ الجرائد والمجلات؟ فإن الله عز وجل اشترط في هذه الآية ثلاثة شروط اتقها أهل الإيمان مكن لهم في الأرض، مكن لهم في الأرض وأعاد لهم ما كان في زمن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وبقية الصحابة الأخيار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم قال في آخرها يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأين نحن من توحيد الله تبارك وتعالى؟ أين نحن من الدعوة إلى التوحيد؟ أين نحن من تعلم التوحيد؟ بعض المقاتلين ربما يموت وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يأتي النصر لأقوام لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ كيف يأتي النصر لأقوام ما عرفوا العقيدة الصحيحة؟ أين الإيمان بالله عز وجل؟ أين عمل الصالحات؟ أين عمل الصالحات؟ اقرأ في تراجم المتقدمين، اقرأ في سير الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا في باب العمل، كيف كانوا في باب الإيمان، كيف كانوا في باب العقيدة، كيف كانوا في باب التوحيد. رجل واحد منهم يهز أمة من الأمم ويتسبب في هزيمة جيش من الجيوش. واقرأ في كتب التاريخ تجد ذلك ماثلا وواضحا. إذن فنحن بحاجة إلى أن نراجع ديننا وأن نتعلم عقيدتنا في بيوتنا، في مساجدنا، في مدارسنا، في إداراتنا الحكومية. الراعي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرئيس يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والوزير يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، وقائد الجيش يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والجندي يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والرجل يحتاج إلى أن يتعلم العقيدة، والمرأة تحتاج إلى أن تتعلم العقيدة. ولما علم أعداء الإسلام أن أهل السنة والجماعة في هذه العصور المتأخرة يسعون إلى تعلم العقيدة فإنهم سعوا إلى إبعادهم عن ذلك. وما مؤامرة دماج عنكم ببعيد التي تعاون فيها رؤوس الكفر عن طريق الرافضة لإبعاد أهل السنة عن مكان يتربون فيه على العقيدة الصحيحة والمنهج السليم وتوحيد رب الأرض والسماوات الذي إذا انتشر في الأرض وغرس في القلوب وتعلمه القاصي والداني فإنه لا يقوم له الصواريخ بعيدة المدى ولا القنابل العنقودية ولا السلاح الكيماوي ولا غيره من الأسلحة الحديثة. ولكننا جهلنا عقيدتنا وفرطنا في الإيمان بالله تبارك وتعالى، فحصل لنا ما حصل من الضعف، فصرنا كما قال بعضهم عند تفسير قول الله عز وجل والخيل والبغال والحمير لتركبوها، قال جعل المسلمون دولهم ضمن دول العالم الثالث الدول النامية احتقاراً وازدراءً من أعداء الإسلام. ونحن السبب، لأننا أضعنا ما به مجدنا وأضعنا ما به عزتنا، ضيعنا ما ترفع به الرؤوس وتنكس به رايات أهل الشرك وآيات أهل الإلحاد. ورايات أهل الإلحاد توحيد الله تبارك وتعالى. ومن الأسباب أيضاً عباد الله حتى لا نطيل عليكم وهي كثيرة، من الأسباب أيضاً التوكل على الله تبارك وتعالى، صدق الاعتماد على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المأذون بها شرعا. إذا كان أهل الإسلام على هذه العقيدة فهنيئا لهم. والله لو اجتمع أهل المشرق وأهل المغرب على حربهم واستئصال شأفتهم ما ضرهم ذلك. التوكل على الله تبارك وتعالى. ولكننا صرنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا نؤمن إلا بالأمور المادية الحسية، وتركنا التوكل على الله عز وجل. لو أنكم تتوكلون على الله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذا انقطع عن كثير من الناس أمور الدنيا من المطعم والمشرب أو قل شيء من ذلك، ممكن أن يتخلى أحدهم عن العقيدة، ممكن أن يكون جاسوسا مع اليهود أو مع النصارى، لأنه سيعطى ما يأكل به ويشرب، وكما يقول بعضهم قطع الرأس ولا قطع المعاش، قطع الرأس ولا قطع المعاش. المهم مستعد أن يبيع دينه وعقيدته، لأنه ما عنده ثقة بالله ولا توكل على الله ولا اعتصام به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب له، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ينبغي أن تعلم أن النصر من الله، وأن الأمور بيد الله، وأن نواصي العباد بيد الله سبحانه وتعالى. أو ما سمعت الله يقول: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول الله عز وجل لأصحاب نبيه مذكرا لهم هذه النعمة: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هكذا يبين الله عز وجل. كانوا في مكة على عدد الأصابع، والناس يؤذونهم من هنا وهناك، وخرجوا إلى المدينة، بل خرجوا قبل ذلك إلى الحبشة أعداد يسيرة وهم في ضعف، فقواهم الله وأيدهم الله ونصرهم الله سبحانه وتعالى. وهكذا ينبغي أن نعلم أن النصر من الله عز وجل. قال الله جل وعلا لأصحاب محمد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، إلى آخر الآيات. يبين لهم أن الأمور من عنده سبحانه وتعالى، وأن الأمر كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فأين التوكل على الله عباد الله؟ أين التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ فإن هذه العقيدة إن غرست في القلوب واطمأنت بها النفوس حصل الخير في الأمة الإسلامية. ولكن ضعف يقيننا، وضعف توكلنا، وضعف اعتصامنا بالله، وضعف اعتمادنا على الله سبحانه وتعالى، فحصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية، حصلت الهزائم النفسية قبل الهزائم الحسية. فتسلط أعداء الإسلام، تسلط أعداء الإسلام. ولكن يا عباد الله، ينبغي لنا أن تكون آمالنا بعيدة ونظراتنا بعيدة، وأن تكون هممنا عالية، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، لن يضيع أهل الإيمان، فإنه القائل في محكم القرآن: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وهو القائل في كتابه يخاطب أصحاب محمد: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، والله ليتمن الله هذا الأمر، وفي رواية: هذا الدين حتى لا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، إما بعز عزيز وإما بذل ذليل، إما عز يعز الله به الإسلام وأهله، أو ذل يذل به الشرك وأهله. والحديث في السلسلة الصحيحة عن المقداد بن الأسود وغيره من الصحابة. فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا ينبغي لنا أن نحزن، لا تحزن، إن الله معنا. نتذكر هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذلك الغار وقد طارده المشركون، ليس له من ينصره ولا من يدفع عنه، يقول له أبو بكر الصديق: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان. وإن تسلط النصارى، وإن تسلط اليهود، وإن تسلطت الرافضة، وإن تسلط المجوس، وإن تسلطت أمريكا، فالعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. وإنما يجب علينا أن نرجع إلى الله، وأن نتوب إلى الله، وأن نستمسك بشرع الله تبارك وتعالى، وأن نأخذ الأسباب الصحيحة والطرق السليمة التي توصل إلى النصر المبين والتمكين من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن نبتعد عن الأسباب الكثيرة التي تسبب الهزائم والضعف والتشتت والتفرق والوهن. وكم حذر الله عز وجل من ذلك في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أسباب النصر كثيرة، وإنما هذه مقتطفات. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله. اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأمريكا ومن تعاون معها، اللهم عليك بالمجوس الصفويين، اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم أعنهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: سائل يقول: ما قول إن المجاهدين في كتاف مرتزقة، فما قولكم

أنهم أتوا على حال ضيق، وتجمع الواحد والاثنان والعشرة والمئة إلى أن يسر الله ذلك العدد الطيب، وهذا بالقليل وهذا بالقليل.

وتلقاهم هؤلاء البغاة الزنادقة الرافضة وقالوا هي قافلة مسيسة لا يمكن تدخل، وما كانوا مريدين أن يدخل إلينا حبة خردل لا منهم ولا من غيرهم، ومكثوا هناك مدة وهم يحاولون إدخال

وأرزوا إلى تلك القبيلة مشكورة، وفتحت لهم القبيلة بلادها، وقام معهم من القبيلة رجال شجعان غيورون صالحون، نعم، محبون للسنة ولأهلها. وفي الحقيقة ما قام من هناك ومن غير هناك إلا محب السنة، أهل السنة ومحبوها، نعم، والغيورون على دين الله. ما كان هناك سبيل، ولا كان هناك أيضا خيار، إلا أنهم إما أن يرجعوا بقافلتهم مهانين منكسي رؤوسهم، وإما أنهم يتقدمون على ما حصل، إما الشهادة وإما النصر لإيصال الغذاء على إخوانهم. وماذا قال يقول قائلهم؟ ماذا نريد بالحياة؟ وفي بداية الأمر جعل الله عز وجل يعني من فضله سبحانه وتعالى عونا، وإلا شيء هيأه الله، وما كان هناك مدد ولا عدد، فيه عدد لكن ما كان هناك مدد ولا عدد، كانوا في فقر، حتى إن القافلة التي أتوا بها وضعوها هناك وذهبوا واشتروا لهم تنانير، وكانوا يأتون لكل يعني تبه بتنور وشيء من الغاز، ويعطون لهم دقيق وأشياء من حق القافلة، وصارت قافلتهم لهم، يخبزون يعجنون يخبزون يأكلون. هذا شيء هيئه الله في بداية الأمر، وبعضهم ربما يمكث اليوم أو أكثر وهو جائع، ما أحد يصل إليه بشيء، لإما للبعد وإما وإما. ومن حيث الذخيرة كانت قليلة جدا، لأني أعرف حالهم ويعني ما هم عليه في ذلك الشأن من أول يوم، حتى إن أبا حسين رحمه الله كان معه سيارة هايلوكس مارتين، هم أن يبيعها يشتري بها ذخيرة، فأبى الإخوان وقالوا نتواصل عليها، وفعلا كانوا يتواصلون عليها في بعض الأمور. بداية ما معهم إلا سيارات التي كانت معهم هناك التي أتى بها أشخاص أصحابها، هيا الله. قام أهل الخير كما تعرفون، وكان الناس يتواصلون يقول ماذا تريد الجبهة، يقول لهم ريد كذا وريد كذا وريد كذا، الناس من العالم والله يعني كلهم يريدون فك الحصار وكف النار عن دار الحديث بدماج بكل ما يستطيع، فمنهم من يشتري قطعة ومنهم من يشتري أخرى ومنهم من يشتري كذلك يعني ذخيرة ومنهم من يشتري، أهل الخير من سائر بلاد الله، واجتمع لديهم خير كثير من الأسلحة والذخائر والعتاد، واشتروا لهم سيارات أيضا، يعني اشتريت سيارات عدة سيارات يعني اللي يتواصلون عليها وكذا، اجتمع خير كثير، ويسر الله من يعطيهم شيء من الغذاء. هذه بدايتها، ما هو من أجل ارتزاق ولا من أجل دنيا فيما نحسبهم، والله حسب الجميع على حال، كما سمعتموه إنما قصدهم نصرة الله ونصرة رسوله

ربما حال تعاوني من أخيار وبعض التجار وبعض فاعل الخير، وأيضا ربما بعض الاستدانات إذا خائر ونحوها، وعندهم خير كثير. فالذي يقول هذا القول إنهم مرتزقة ظلمهم، صحيح ظلمهم، لأن سبل المرتزقة غير هذا السبيل. ويا أخي الذي يريد الارتزاق ما يجعل نفسه أمام العدو، ربما يموت أخوه قريبه عمه خاله، ربما هو يعرف سبيله. وكثير من الناس من أولئك يعني عندهم وظائف ومن تاجر وغير ذلك، ليسوا بحاجة إلى هذا القول أنهم مرتزقة، مثلا أنهم يفتحوا لهم باب ارتزاق ومن قبل ما كان عندهم ارتزاق. ثم إن الوقائع تظهر يا أخي، والحالات تظهر. لو كان عبارة عن مرتزقة لكانوا شغلوا عن ما هو ما هم فيه بالارتزاق، وهمهم الدنيا، ومثل هذا لا ينصره الله بل يخذله ويذله. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. جعل الآخرة نية الآخرة نيته، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وآتته الدنيا وهي راغمة. فلا يبارك الله عز وجل لمن يتخذ أمور الآخرة للدنيا، والله ما يبارك الله له. وما أحسن ذلك الأثر عن ابن سيرين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالعلم وجهاد الأعداء والصلاة والصيام وسائر العبادات من سخرها مراعاة، يعني ماذا، رياء وسمعة، لا ينال من ذلك خيرا، سائر العبادات. ففي الصحيحين عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا نتكلم عن رجال السنة فعلا الذين هناك، لا عن من كان مرتزقا من قبل أو كذلك هو جامع للمال من قبل كما هو معلوم، يعني مثلا سواء في الشرق أو في الغرب أو في أرض الله الواسعة. نحن نتكلم عن الذين أتوا على هذا المعنى والصدق. اتهامهم بالارتزاق ظلم لهم، ولعل ذلك أيضا مما قد قال الله عز وجل فيه: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. هذا وصف ذم الله به المنافقين من تخبيل المجاهدين والمناصرين لدين الله. والله لو سلمنا فتنة الرافضة وسلموا فتنة الرافضة ما قرحت رصاصة واحدة عليهم، على الرافضة بإذن الله. ولكن يا أخي قوم بغاة، قوم قتلوا أكثر من 70 حافظاً للقرآن، نعم قوم منعوا الطعام والشراب والأشياء الضرورية والدواء، قوم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا في كبير سن ولا صغير، ولا يرحمون. لا يصد هؤلاء إلا النار، لا يصدهم إلا بطولة أمام هذا البغي والعدوان، نعم، ودفع عن الأنفس لله سبحانه وتعالى، وجهاد دفع. فما فيه إخواننا هناك وجهاد دفع لا شك فيه، وحكمه معروف عند أهل العلم، عن العقيدة، عن العرض، عن الدين، عن الممتلكات، عن البيوت، عن الأنفس. ثم انضاف إليهم أناس شردوا من صعدة إلى هؤلاء، وقالوا: كما أنكم مظلومون نحن أيضا مظلومون، هدمت ديارنا، قتل إخواننا، شردنا من بلادنا، إيش بعد هذا؟ فانضافوا إليهم وقالوا: نريد نقاتل. قالوا: من أراد يقاتل رافضة يجعل له مترس ويقاتل، يجعل له مترس ويقاتل، يعمل له مترس. فاتخذ له مترسا وانظر له مكان ونصب له فيه خيمة ويقاتل. قاتل مظلوم يريد يرجع بيته، ظلم وبغي عليه وشرد يا أخي، وقتلوا وحصل، يعني فعلوا بهم الأفاعيل الإجرامية
ما لم يفعله يهود ولا نصارى ولا جن ولا إنس من البشر ولا حتى من الجن. صحيح يعني أفاعيل إجرامية تاريخية على مدى التاريخ لا يمكن يعني لا تنسى، لا تنسى إجرامية لا تنسى. فاجتمعوا إليهم وبقوا يقاتلونهم على هذا الحال، أناس يقولوا نريد نقاتلهم من أجل نرجع ديارنا على حياة وموت، وأناس أيضا يقولون الذين هناك نقاتلهم لأنهم قتلوا إخواننا فأردنا أن نوصل إليهم الغذاء فقتلونا. وأيضا هؤلاء قوم كما تعرفون خوانة، لو أنهم رأوا الذل والمهانة والتفرق وكذلك والله ربما ما سلمت تلك القبيلة ولا غيرها من الاعتداء عليها والبغي عليها والسيطرة والهيمنة كما كانوا من قبل زيادة. قلنا لكم هؤلاء ما يعني نحن نقول الرافضة مع بغيهم مع عدوانهم، لكنهم أمام الوقوف الصامد يجبنون وربي، وقد رأيتموهم يجبنون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها تركهم ذلة، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هكذا يقول الله سبحانه. بقي وقوا هناك، ثم قالوا إذن بعد هذا الحال، أنا أشرح لكم الآن بعد ما كان الحال يعني فك الحصار، تقدمنا ما فيه كبير يعني شيء، ربما والله لا نحن نريد دولة، هكذا ولا لا؟ لا نحن نريد دولة حتى نذهب ونصفي بلاد صعدة، ما معنا من بلاد صعدة نسوي نصفيها، ولا نحن كذلك أيضا يعني من السهل أننا نخرج هؤلاء من ديارهم ولا من السهل يخرجونا، ولكن خلونا نقطع هنية ومن قدم علينا خبطنا، وكانت فكرة جيدة ورأي مسدد، ومن قدم عليهم ضربوه، وكل حين والروافض يحملون سياراتهم يدفنون أخذنا فيه. وإخواننا من أراد الله أن يتخذها اتخذها الجريح والقتيل والقليل اليسير، ومعروف أن الهاجم ربما الباغي والهاجم أنه يحصل له ما يحصل له، ووفقوا في هذا الرأي وجلسوا هناك ويأكلون ويشربون والحمد لله، ومن قدم عليها خبطوه. ولن يتزحزح السلفي، أنا أقول صراحة السلفي ما يتزحزح إلا أن يموت، ما هو مثل أولئك الذين يعني قال لهم الله أكبر الموت لأمريكا ورجم بن عالي وشرد حافي، هذا ما لا تتوقعوا من قبل. أن أقول هذا سلفي، هذا صاحب توحيد، هذا إذا مات أخوه، إذا مات أخوه يبكي على أمرين، حزينا على أخيه ولأن الله ما اتخذه، يقول لعل الله ما اتخذني أنا، ما لي نصيب أني أستشهد. والله جاءني واحد يقول يا أخي ادعو الله لي، قلنا ماذا؟ قال يا أخي قتل فلان وقتل فلان عندي في المترس وأنا ما أراد الله لي، ادعو الله أن الله يسر بها. قلنا الله يعافيك. صحيح، فأقول لهم هؤلاء ما فيش معهم سبيل على أهل السنة، والله لو يقاحطونهم بالأسنان قاحطة، هؤلاء رجال توحيد رجال سنة يدافعون عن أنفسهم، مبغى عليهم مظلومون، جهادهم جهاد الدفع، يرون أن من مات إن شاء الله شهيد للجنة، ومن حي حي عزيزا مكرما. فجزى الله إخواننا هناك خير الجزاء، وأوصي نفسي وإياهم بالصدق والإخلاص، وإيانا وإياهم أن تميل النفوس إلى شيء من أمور الدنيا، ونعيذهم بالله ونعيذ أنفسنا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم مؤمنون فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهي جبهة سنة ورجال سنة، ومعروف التوحيد وخيره وإخلاصه، إخلاص أهله ولله الحمد، ومن رماهم بأنهم مرتزقة كذب عليهم وافترى عليهم وظلمهم وقال عليهم بغير علم، وهاهم الواقع شاهد أن بعضهم يذهب وإلى الآن، وبعضهم ما يعني ما
يعني يجهزوا إلا أهل الخير هكذا تجهيزا، ويذهب ربما يحتاج إلى الشيء اليسير يوصله، الشيء الرسيل يرده، والذين هناك حالهم أيضا يعني ما هو حال ذلك الثري ولا ذلك أيضا المترف الذي يتهم بهذه التهمة، حال سداد الحال ودون ذلك، سداد الحال ودون ذلك، يسر الله لهم بخيام وبألبسة حق البرد وحق المطر وهكذا، وذلك فضل الله. ها المرتزقة هؤلاء هم الرافضة المرتزقة الذين ربما ما يقر لهم قرار إلا من أن يكونوا في الجبال، يجمع عليهم هؤلاء يجمعون على الضعفاء أموالا، فهؤلاء في الجبال عند الكدم وربما مع التخازين والزينبيات، وأولئك يجمعون من إيران ومن قطر ومن دول شتى ومن دول الكفار أيضا، يمدونهم ويلهثون بعد المال وما قاموا إلا من أجلها. أما هؤلاء الواحد يدافع عن نفسه يقول اليوم لو زالت عني الفتنة أرجع أقرأ في المسجد، بالله عليك هذا مرتزق، إنما أنا أدفع الفتنة عن نفسي. إياكم والظلم والافتراء على جبهة كتاف معشر المسلمين، اتقوا الله. نعم، فإنها جبهة إن شاء الله نحسبها والله حسيبها، ولا نأمن على أنفسنا ولا على غيرنا الشر والفتنة، ولكن الحال الواقع فيهم دعاة، فيهم سنة، فيهم رجال، والدعوة حاصلة، وكلهم على يعني ماذا، تناصح وتواصي وقيام ليل وكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض والنوافل واحتساب. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا يثني الصالحين هذا القول الذي لا برهان لصاحبه به، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله التوفيق وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. المرتزق مرتزق والله، لو يكون في أي جانب، يعني ما يقر قراره إلا باللهوث بعد الدنيا، والعفيف عفيف سواء في جهاده في دعوته. يا أخي نحن أبينا الجمعيات، أبيناها وتعففنا عنها لما فيها من المعاصي والمخالفات، وما ضيعنا الله سبحانه. فالدعوة تحتاج إلى صيانة وعفة، والجهاد يحتاج إلى صيانة وعفة، والحياة كلها من أولها إلى آخرها تحتاج إلى صيانة وعفة ودين ومراقبة لله سبحانه وتعالى، واستمساك بشرعه ودينه، تمسك بسنته، سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا يفسد على الإنسان دينه ويضيع حاله. لا جهاده يقوم وينفع، ولا طلبه للعلم، ولا أي عبادة تصلح معه، كلها تفسد إذا سخرت للدنيا. وأئمتنا رحمهم الله أئمة حديث، وأئمة نصرة لدين الله، وأئمة عفة وصيانة، وأئمة صدق، وما كانوا ينحازون من الدين بشيء خلاص الجانب الآخر يتركونه، وأن من قام به ذموه وقالوا مرتزق. هاكم ابن المبارك، وادرأوا كريمة، وادرأوا تراجم المبارك، بل تراجم الصحابة. مظلومون إخواننا، مظلومون، مبغى عليهم إخواننا حفظهم الله، مبغى عليهم. وفي الحقيقة ربما يصدق كلمة مرتزقة على من تخلى عن هذه المضايق من أجل ارتزاق أو من أجل عدم الإقحام في الشدائد. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة.

والله لا نريد ذلة لأنفسنا ولا نريدها لغيرنا. فإن يسر الله عز وجل بتعايش سلمي فمن ذا الذي يرفضه؟ تعايش سلمي وبعد عن الفتن. وأما السيطرة والهيمنة والبغي والعدوان من ذلك الفسقي وأمثاله، يعني يقوم لك واحد والله ما يصلح طباخ، والله لو يعني ما تركن عليها يعني في أتفه شيء يقوم لك يؤذي المؤمنين ويعمل فتنة ويقلقل هكذا ويهنجم ويزمجر على الناس من حضرته. يا أيها الناس لا تسلبوا المؤمنين عزتهم، أنا لكم ناصح، اعتزوا بالإيمان، اعتزوا بالسنة، اعتزوا بما عز الله به المؤمنين من الدفاع عن أنفسهم وعرضهم ودينهم. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا. بقينا مع الشيعة سنين، والله لا حدث منا بغي ولن يحدث. يا أخي نحن ما احنا آلة اعتداء ولا بغي ولا نريده، والله أننا نبغض البغي والعدوان حتى لو حصل على حيوان ما هو على آدم، ما نحب البغي والعدوان، أعوذ بالله. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فما وظيفة العلم وما وظيفة الدين والاستقامة وما وظيفة السنة وما وظيفة أيضا يعني الاجتهاد في البحث والتحقيق وغير ذلك إن لم يكن تطبيقه بالعمل وتقوى الله سبحانه ومراقبة الله عز وجل؟ ما سنعيش إلا أن نذهب يعني للفتن، نعوذ بالله. لأن يأكل الإنسان ألا يعني ماذا أوراق الشجر أهون عليه من أن يعرض نفسه وغيره للفتنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والموت خير للمرء من الفتنة، خير للمؤمن من الفتنة، وقال إن السعيد لم يجنب الفتن. لكننا نعتبر أنفسنا في هذا الحال لسنا فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا باغين ولا كذلك ظالمين، مظلومين، نعتبر أنفسنا مظلومين، مبغى علينا مأجورين إن احتسبنا ذلك عند الله، حتى يدفع الله عنا ذلك البلاء. ونسأل الله أن يدفع عنا وعن المسلمين هذا البلاء والفتن. وبعد ذلك ما قدره الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الجهاد ما يموت حد خالد، يعني ما وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتاب مؤجل. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون. إنما من حضر أجله، من حضر أجله ما يستأخر ولا يستقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ربما إذا حضر أجلك بحمى أو لسعة عقرب أو لدغة عقرب فأنت في بيتك، وإن لم يحضر أجلك تحضر حمعة الوطيس وترجع سالما. وأدرسوا سيرة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف من سيوف الله، وهو يخوض تلك المعارك وفي مؤتة، في غزوة مؤتة تلك الغزوة العظيمة، يكسر 9 أسياف في المشركين ولم تبق معه إلا صفيحة يضرب بها المشركين. ومع ذلك كله، مع تلك المعارك في الجاهلية وفي الإسلام، وما تعالى فراشه عليه رضوان الله، سيف الله سماه رسول الله وأخذ الراية سيف من سيوف الله. فدعونا من هذا، نحن مبغى علينا الواجب نصرة المبغى عليه والمظلوم حتى بالمقال فضلا عن الحال. فهذا هو إخواننا الذين بغي علينا، والحمد لله نحن ما زال الحسن هذا يحصل. يا أخي بأي حق هذا الحوثي يأتي يفتشني في الطريق؟ بأي حق؟ وأنا بيني وبينها لا يعترضني ولا أعترضه؟ كيف يا أخي؟ من هو هذا الحوثي؟ بأي حق يأتي يعني يؤذي ويعمل يمسك الطرقات؟ صحيح يملي ثمه شمه

0: فإذا هذا الذي هو في كتاف الذي يقوم به أولئك يقومون به دفعا للشر والبغي والعدوان ورد مساجد السنة إلى أهل السنة وعودة المظلومين المبغين، هؤلاء الذين رجعوا قال نريد نعود ما كنا. والله لو كان أفسق الناس وأفجر الناس وأظلم الناس أنه ما ينكر من هذا مثقال ذرة، أنه بغي وعدوان وظلم وتكبر وتجبر على الناس غير حق، وأنه يجب أن يعود الناس إلى أماكنهم يعبدون الله عز وجل، وهو إن أراد الله له توبة تاب الله عليه، وإن أراد الله له عذابا عذبه، والله خبير بصير بعباده، أعني الذي يسير على هذا الحال. الله يعلم المفسد من المصلح، يعني الناس يعيشون في واشنطن، يعيش في واشنطن لابس قميصه وبراحته ويدرس وما إلى ذلك، وهذا يأتي قنطر على الناس هنا، واحد ما يعني تتعجب، لا مظهر ولا مخبر كما يقال، يأتي يعمل على الناس هذه الحالة ما هو صحيح، فلا يصلح هذا، لا نرضى لأنفسنا ولا لغيرنا ولا لهم، ولا نحن من أهل بغي. تاريخنا معروف من قبل ومن بعد، لا نعتدي أبدا، لكن إنما نريد الأمن والأمان والسلم والسلام، وإخواننا كذلك هؤلاء يريدون ذلك الذين هناك في كتاف، وإخواننا الذين في حجور يريدون ذلك، ويقولون نحن يا جماعة ابعدوا من بلادنا، نريد نأمن على أنفسنا، ما معاكم تأتون إلينا؟ لا حجة أقوى من هذا، لئلا يكون نسألكم حجة إلا الذين ظلموا منه. واحد يقول لك يا أخي ابعد من فوق رأسي، وش جابك في بلادي؟ والله حجة قوية، روح مني وتاك تبغى الدولة، قاتل لك عمل لك دولة، تبغى كذلك أيضا يعني ماذا تفعل، ما تريد فعل ما تريد، لكن تركني في حالي أعبد الله وأنا رجل مثلك يا أخي، أنا وأنت لحم ودم، ولحم ودم إن شاء الله بر وصالح، ولحمك ودمك إن شاء الله للنار. هذا هو بارك الله فيكم، الكذب كذب على إخواننا ما يصلح، فيما نحسبهم الله حسيب الجميع. نحن نقول هذا من مصدر قوة، ما هو مصدر ضعف، أنا أتكلم من مصدر قوة والله، ولله الحمد والمنة، والله لو يقوم الرافضة لبطشهم القبائل من كل جانب، ولأهانهم الله إهانة ما قد عرفوها في الإهانات الماضية، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله عز وجل. إلى هنا بارك الله فيكم.
1: أهل الإسلام ينفذون مخططات الكفار وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فمنع الحج ومنعت العمرة وقل عدد الحجاج والمعتمرون من أجل المحافظة على الأرواح والأجساد، وفي حقيقة الأمر هو مخطط من مخططات الكفار. قبل أغلقت المساجد، عطل الصلاة الجماعة، فرقت الصفوف تنفيذ لخطط الأعداء، لكن الذي أمر بذلك ونفذ لم يقصد محاربة الدين، وإنما من أجل المحافظة على الأنفس والأرواح. وها نحن في هذا اليوم بدأ محاربة الجهاد ومنع جهاد الحوثيين الرافضة، ليس من أجل الدفاع عن الرافضة، ربما الذي يسعى إلى ذلك ممن قد جاهد الرافضة، ممن قد قتل من آبائه وأبنائه وإخوانه وأفراده، ولكن لأمور أخرى. آخر ما أطلقوا التهم على المجاهدين بأنهم يخدمون الإخوان المسلمين وبأنهم ينفذون أوامر علي محسن الإخواني، ثم تجد محاربة للمجاهدين، اللمس والطعن في المجاهدين الذين يجاهدون من أجل الله، الذين قادوا المعارك، والذين كثير من قادة الجنوب الآن كانوا أفراد تحت هؤلاء القيادة من السلفيين الذين تخرجوا من دار الحديث بدماج، ثم نسمع الآن الطعن واللمس في هؤلاء المجاهدين الذين ما خرجوا من أجل مناصب ولا من أجل رتب ولا من أجل مطامع ولا من أجل أموال، وإنما خرجوا من أجل الله تبارك وتعالى، وهم ماضون على ذلك وإن حاربهم من حارب وإن لمز فيهم من لمز والعاقبة للتقوى. وما هذه الحروب إلا نخل وتصفية، ولا يبقى إلا الخلص ممن جاهد الحوثيين من أجل الله تبارك وتعالى، لا من أجل المناصب ولا من أجل الرتب ولا من أجل المسؤولية ولا من أجل الوطن ولا من أجل الثروات، وإنما عقيدة من أجل الدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، من أجل الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مغفل وجاهل من ظن أنه يستطيع أن يتعايش مع الحوثي، جاهل ومغفل من ظن أن الحوثي سيقف في المناطق الشمالية وأنه سيكون رئيسا على الشمال وسيترك لنا الجنوب ونكون دولتان متجاورتان، كل دولة لها حدودها ولها حرمتها ولها مجورتها، فإن مشروعه ليس إلى حدود الشمال وإنما لتنفيذ المخطط الإيراني. نعم يا عباد الله، فالآن يحارب الجهاد باسم أن المجاهدين يخدمون الإخوان المسلمين. ومن الذي تكلم على الإخوان المسلمين؟ أليس الإمام الوادعي رحمه الله تعالى؟ أليس الشيخ العجوري حفظه الله تعالى؟ أليس طلاب دماج هم الذين حذروا من الزنداني؟ والزنداني كان له شأن في الدولة، وكانت الوزارات كلها بيد الإصلاح، وزارة الأوقاف ووزارة التربية ووزارة الصحة وكذلك الأمن والبحث الجنائي وكل ذلك، ولم يقف في وجه الإخوان المسلمين في اليمن إلا العلامة الوادعي رحمه الله تعالى، والشعب كله كان وراء هؤلاء، فتحت لهم المدارس والمعاهد والجامعات وغير ذلك. ثم يقوم الآن الذي ربما ما يصلي ويتلاعب بالصلاة ويطعن في أئمة وفي مشايخ وفي طلبة علم وفي مجاهدين، فعلينا أن نفيق يا عباد الله وألا نادن بترويج مثل هذه الأشياء وبإيقاف جهاد الحوثيين في بلادنا. نعم يا عباد الله، فباسم الدين والمحافظة على الأرواح والأجساد تحارب المساجد، يحارب الحج، تحارب العمرة، يحارب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الناس عباد الله، نشكر لشيخينا الفاضلين أبي عبد الرحمن رشاد بن أحمد الغالي حفظه الله على حسن ترحابه وظنه بإخوانه، وعلى الجهود التي يقوم بها في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم نشكر لشيخنا أبي عبد الرحمن محمد الزبيري حفظه الله على موعظته وعلى كلامه الذي تكلم به، وإن كان لابد من كلمة تلقى في هذا المقام والمقام ليس لنا، فهي عن قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ففي هذه الآية الكريمة يخبر ربنا تبارك وتعالى عن عداء اليهود لأهل الإسلام عامة ولأهل السنة خاصة، وأن هذا العداء منبعث عن حقد وكراهية، كيف لا وقد أخبر ربنا تبارك وتعالى أنهم يسعون بشتى وسائلهم وبكل ما أوتوه من قوة إلى إثارة الحرب وإلى شن الفتن وإيقادها على أهل الإسلام. يقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب ولكن الله مع أهل الإسلام، ولكن الله مؤيد لهذا الإسلام ولهذا الدين. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. هذا العداء مستمر من اليهود للمسلمين إلى قيام الساعة، لا يملون ولا يكدحون حتى يحققوا مقاصدهم السيئة وغاياتهم الدنيئة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا عجب ولا ضير من هذا الصنيع، فإنهم قد تجرأوا على الله عز وجل، تجرأت اليهود على رب العالمين، فكيف بعباده الصالحين؟ فزعموا وخاب زعمهم أن الله اتخذ ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وهكذا زعموا. وخاب زعمهم أن الله فقير وهم أغنياء، كما قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، مع أن الله يقول: والله الغني وأنتم الفقراء. زعموا وقبحه الله من زعم أن يد الله مغلولة عاجزة عن الإنفاق. قال الله عز وجل عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عليهم بقوله: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. أيها الناس عباد الله، اليهود تجرأوا على أنبياء الله عز وجل فقتلوا بعضا وكذبوا آخرين، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، ويقول سبحانه: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وبنو إسرائيل هم اليهود، ولذلك من الخطأ أن يقال لدولة يهود دولة إسرائيل، لأن إسرائيل نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو يعقوب كما قال سبحانه: من ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبينا، إلى آخر الآيات. اليهود تجرأوا على ملائكة الله تبارك وتعالى، وخصوصا جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي المسند من حديث عبد الله بن عباس، والحديث في الصحيح المسند من أسباب النزول للعلامة الوادعي رحمه الله، أن اليهود أقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم، إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا عنها عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. فقال لهم: هاتوا. فقالوا: أخبرنا عن علامة النبي. فقال: تنام عيناه ولا ينام قلبه. قالوا: فأخبرنا عن المرأة، كيف تؤنث وكيف تذكر؟ قال: يلتقي الماءان، فإذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا على ماءها ماء الرجل آنثت. قالوا: صدقت. فأخبرنا ماذا حرم إسرائيل على نفسه. قال: كان يشكي عرق النسا، فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا. جاء في بعض الروايات أنها ألبان الإبل، فحرم لحومها. قالوا: فأخبرنا عن هذا الرعد. فقال: هو ملك من ملائكة الله بيده السحاب، أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب، يسوقه إلى حيث أمر الله. قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع؟ قال: صوته. قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة، فإن أنبأتنا عنها بايعناك. فليس من نبي إلا وله ملك يأتيه بالخبر: فمن صاحبك؟ فقال جبريل. قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا. لو كان ميكائيل الذي ينزل بالقطر والنبات لكان. فأنزل الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى آخر الآيات. أيها الناس عباد الله، فإذا كانت الملة اليهودية قد تجرأت على الله وتجرأت على أنبيائه وتجرأت على ملائكته، فلا غر ولا عجب من أن تتكالب مع أختها وشقيقتها ملة الرفض على أهل الإسلام وعلى محاربتهم وعلى عدائهم. فإن معتقد الرافضة ومعتقد اليهود متشابه في كثير من الأوصاف، وكأنهما خرجا من مشكات واحدة، وقد اتفقوا معهم في كثير من الصفات في معتقدهم ومنهجهم الفاسد. فمما اتفقوا عليه تحريف القرآن، فالله عز وجل قد ذكر عن اليهود أنهم يحرفون القرآن، فوصفهم الله عز وجل بأنهم محرفة. قال الله تبارك وتعالى عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومما حرفوه في كتاب الله أن الله قال لهم: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوا ذلك بقولهم حنطة في شعيرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فأبدلوها، فدخلوا الباب وهم يزحفون على أسداههم، فقالوا: حبة في شعرة، وفي رواية: حبة في شعيرة. وهكذا إخوانهم الرافضة وهم نظراؤهم في هذا الباب، فإنهم قد حرفوا كثيرا من الآيات وأبدلوا معانيها التي أراد الله عز وجل. وقد ذكر شيخ الإسلام كما لا يخفى عليكم في كتابه منهاج السنة النبوية جملة من التحريفات التي أوردتها الرافضة في كتبهم. كذلك مما اتفق عليه الرافضة مع اليهود رد الآيات المحكمات الذي لا تتوافق ولا وتتعارض مع مذهبهم ومع منهجهم الفاسد، فإن الله عز وجل قد أخبر بذلك. وكذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام حتى جاء يهود فقال لهم: هكذا ما تجدون في التوراة على من زنى؟ قالوا نحملهما ونحمم وجوههما ويطاف بهما. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قل هاتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها، فلما وصلوا إلى آية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ الكتاب عليها، فقال له عبد الله بن سلام: يا هذا ارفع يدك، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما عليه الصلاة والسلام فرجما. وقد جاء بنحو هذا الحديث في صحيح مسلم عن البراء بن عازب بزيادات في آخره. وكذلك الرافضة: يا أيها الناس، الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، يردون الآيات التي تتعارض مع مذهبهم ومع رأيهم الفاسد. فمن ذلك أنهم يطمسون سورة النور ويمحونها من مصاحفهم، وذلك لأن فيها تبرئة لعائشة عليها رضوان الله، وفيها تطهير لعرضها الذي اتهموه بها عليهم من الله ما يستحقون. وأوجه الشبه بين الرافضة واليهود كثيرة جدا، لا يتسع مقام واحد لذكرها. فهم ذنب لليهود، الرافضة ذنب لليهود، يتحذلقون بواسطتهم ويركبون على ظهورهم لبث الأفكار اليهودية ولنشرها في أوساط المسلمين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة، الرافضة حمار اليهود يركبون عليه في كل فتنة. فالله أسأل أن يكفينا شر اليهود والرافضة، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، أن يذل الرافضة الحوثيين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، والحمد لله رب العالمين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مباركًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والمسلمين والمسلمات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أيها المسلمون عباد الله، هذه الآيات الكريمات في شأن غزوة أحد، فإننا مع هذه الأحداث ينبغي لنا أن نرجع إلى الماضي وأن نرجع إلى التاريخ، فإن المشركين أصيبوا بمصيبة عظيمة لم يصابوا بمثلها في غزوة بدر، قتل منهم 70 من أشرافهم وكبارهم وصناديدهم وأسر منهم 70، فاشتد حنقهم وغيظهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتجهزوا وتجيشوا لهذه الغزوة وهي غزوة أحد، حتى جمعوا ما يقرب من 3000 مقاتل. فلما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة رضي الله عنهم هل يبقى عليه الصلاة والسلام في المدينة ولا يخرج إليهم حتى إذا جاءوا قاتلهم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم؟ فاختلف الرأي، فكان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى في المدينة ولا يخرج لملاقاة الكفار. ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فجاء جماعة من الصحابة رضي الله عنهم ممن فاتهم يوم بدر، فألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لملاقاة المشركين والكفار. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ولبس لامته، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم، فقالوا كأننا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أكرهناه على الخروج. فقالوا له: يا رسول الله، إن أحببت أن تبقى في المدينة فافعل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 1000 والمشركون 3000، فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العدد بال1000 حتى بلغوا مكانا يقال له الشوط. فانظر إلى الخائنين، انظر إلى المنافقين. فاختزل عبد الله بن أبي بثلث المعسكر، بثلث الجيش 300، فاختزلهم ورجع بهم. هكذا أهل النفاق، هكذا أهل الخيانة. فلم يبق إلا 2/3 الجيش، فدارت المعركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وكفار قريش والمشركين. فكانت الدائرة في أول اليوم لأهل الإسلام والنصر لهم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 50 رابيا، وأمر عليهم عبد الله بن جبير أن يلزموا جبل أحد ولا يبرحوا. قال: وإن تخطفتنا الطير. فلما رأى هؤلاء الرماة، رأوا الانتصار في البداية، فقالوا: حصل النصر، الغنيمة الغنيمة. اجتهدوا فأخطأوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعهم عميرهم فلم يتراجعوا. فلم يبقى مع عبد الله بن جبير إلا نفر يسير نزلوا من الجبل. فاستغل المشركون الفرصة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه قبل أن يسلم، فجاءوهم من الخلف فرشقوا الصحابة رضي الله عنهم، وحصلت الهزيمة. واقترب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شج وجهه عليه الصلاة والسلام، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، بسبب مخالفة واحدة. خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل ما حصل. هشمت البيضة من على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يقدروا على ذلك. فقال الله عز وجل في هذه الآيات الكريمات مسليا لأهل الإيمان: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا، لا تضعفوا، لا تضعفوا، الوهن في الأبدان والحزن في القلوب، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، وإن حصل ما حصل، وإن حصل تمحيص وابتلاء واختبار، فأنتم الأعلون، فالعاقبة لكم والنصر حليفكم. ولكن هذه سنة الله عز وجل، لا بد من تمحيص، ولا بد من اختبار، ولا بد من ابتلاء، ليتميز الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح قروح وجروح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، فأعداؤكم فيهم جروح وفيهم قروح وفيهم قتل ربما أكثر منكم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه سنة الله عز وجل. الحرب سجال، الحرب سجال، لا يستمر النصر ولا تستمر الهزيمة، فلا بد من ابتلاء وتمحيص، والعاقبة للمتقين، والعاقبة لأهل الإيمان. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان سأله كيف حربكم أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سجال يدال علينا وندال عليه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ثم ذكر ربنا جل وعلا حكما عظيمة جسيمة لما قد يبتليه الله جل وعلا أهل الإيمان من الهزيمة ونحو ذلك، قال وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا. يعلم الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان من أهل النفاق، يعلم الصادقين من الخائنين، يعلم المؤمنين من الكاذبين، لأن النصر إذا استمر دائما لم يتبين ذلك ولا يتميز ذلك. إذن هذه حكمة عظيمة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء فيكرمون بالشهادة وبهذه المنزلة العظيمة. والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا تمحيص لهم أي لذنوبهم ومعاصيهم، فالشهادة تكفر الذنوب كلها إلا الدين، وتمحيص أيضا تمييز لأهل الإيمان من أهل النفاق، ولأهل الصدق من أهل الكذب، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، يهلك الكافرين، هذا مصيرهم. وقال الله عز وجل في سورة النساء ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. انظر يا عبد الله، ولا تهنوا لا تضعفوا لا تكسلوا في ابتغاء القوم في طلب المشركين وطلب الكافرين وجهادهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون من الجراحات ومن القروح ومن غير ذلك فإنهم يعلمون كما تعلمون، فيهم آلام وفيهم قروح وفيهم جروح، ولكن ما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ قال الله وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون ثواب الله، أنتم ترجون إعلاء كلمة الله، أنتم ترجون الجنة، وهم ماذا يرجون؟ يرجون الدنيا إن حصلت لهم، وترجون من الله ما لا يرجون. هذه تسليات، هذه الأمور أيها الناس ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا مع هذه الأحداث التي نسمعها ونشاهدها. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الناس، كما تعلمون أننا في هذه الأيام في جهاد مع الرافضة الأشرار، مع هذه الشرذمة الخبيثة، فجهاد الرافضة جهاد شرعي لا شك فيه ولا مرية، لا يختلف في ذلك اثنان ولا تنتطح في ذلك عنزان، أن جهاد الرافضة جهاد شرعي. ولماذا نجاهد هذه الشرذمة؟ لماذا نقاتل هؤلاء الأشرار؟ الجواب باختصار، قال الله عز وجل في كتابه الكريم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. وما المراد بالفتنة؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأكثر السلف على أن المراد بالفتنة الشرك، حتى لا تكون فتنة. فالرافضة أيها الناس أهل شرك، أهل وثنية، الرافضة كفار عندهم ما عندهم من المكفرات، هذا هو سبب قتالهم، لأنهم أهل شرك ووثنية وهدم للإسلام. إي والله، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ليس من أجل الوطن فحسب. نعم نقاتلهم من أجل الوطن، لأنه وطن إسلام، لأنهم إذا تسلطوا على البلاد المسلمة دنسوها ونجسوها بالشرك والكفر والبدع والخرافات حتى لا تكون فتنة. هذا هو سبب جهاد الرافضة الأشرار، ليس من أجل أنهم تسلطوا على ممتلكات الدولة فحسب. الأمر الرئيسي هو الأول، حتى لا تكون فتنة. فلا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن يعرفوا هذا. لماذا نجاهد الرافضة؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ من أجل هذا الأمر، لأنهم أعداء هذا الدين، لأنهم أهل نفاق، أهل نفاق. قد يقول قائل: هم يقولون لا إله إلا الله. نعم يقولون هذه الكلمة، ولكنهم نقضوها، جاءوا بمجموعة من النواقض. فالإسلام له نواقض، عندهم مجموعة من النواقض، نواقض الإسلام. فهم يطعنون في القرآن الكريم، وأنه ليس بالقرآن المطلوب، وأنه قد زيد فيه ونقص. فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون جل الصحابة إلا النفر اليسير، يخونون جبريل الأمين عليه السلام. هذه نواقض، هذه مكفرات. فلا بد أن تعرف هذا يا عبد الله، وأن تعتقد هذه العقيدة. فنعم عباد الله، وما حصل من تقدم للرافضة في هذه الأيام، أولا كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما أراده الله، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد أن تحمل هذه العقيدة، أن كل ما يجري إنه بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما شاءه وما قضاه وما قدره. هذا أولا. ثانيا، لتعلم يا عبد الله أن هذا في الحقيقة ليس انتصار كما قد يزعم بعض الناس ويتحدث بعض الناس أن الرافضة انتصروا. هذا ليس انتصار، وانتصار الرافضة يا عباد الله ليس يعني كما يقال بقوتهم أو بجدارتهم، ليس عندهم ولا واحد بالمئة من أسباب النصر. فالرافضة إنما ينتصرون عبر الخيانات، عبر بعض الخائنين، وعبر البيعات، وعبر المكائد السياسية. هنا يحصل لهم شيء من التقدم، وإلا فهم مهزومون. وأبشركم أيها الناس أن الأمور إلى خير، وتبشر بخير، ولا زلنا في أول المعركة. لا يظن ظان أن المعركة قد انتهت مع الرافضة، لا، لا زلنا في البداية، والأمور إلى خير. وإن تقدم الرافضة بعض القرى سيدحرون بإذن الله عز وجل، سيدحرون وسيهزمون، والأمور إلى ما هو أحسن بإذن الله عز وجل. فلا زالت صفوف المقاتلين ترتب وتهيأ وتعد من جديد وبأحسن ترتيب بإذن الله عز وجل. وسنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. لكن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الناس، أولا من استطاع أن ينطلق فلينطلق ولا يتأخر. من استطاع أن ينطلق إلى صفوف المقاتلين وإلى أوساط المجاهدين لا يتأخر لا يتأخر، والجهاد لا يقدم العجل ولا يؤخره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا معجلا. نعم أيها الناس، فالنصرة النصرة والنفير النفير، من استطاع أن ينطلق فلا يتأخر، وهنيئا له أن يكون في صفوف المجاهدين يحمل نية صادقة مخلصة لله عز وجل أنه يجاهد أعداء هذا الدين، يجاهد أعداء هذا الدين هؤلاء الأشرار. فنعم إخواني في الله، ثانيا مما ينبغي علينا معشر المسلمين أن نثق بالله عز وجل، أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وحذاري أن نركن إلى أمر أو إلى آخر، أن نركن إلى عدة أو عتاد أو قوة أو فلان أو علان، فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم العدة والإعداد مطلوب، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانظر يا عبد الله كيف قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لتعلم أن النصر ليس بعدة ولا بعتاد، إنما هو من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بإذن الله. فلنعلق قلوبنا بالله ونثق بالله سبحانه وتعالى، والدين دينه، والله ناصر دينه، وهؤلاء القوم أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء لصحابته عليه الصلاة والسلام وأعداء للمسلمين أجمعين. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، سيرسل عليهم جندا من جنده، وهو يعلم سبحانه وتعالى ضلالهم وانحرافهم وشركهم وما يأتون وما يذرون من البغي والفساد والعدوان، ولكن ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم عباد الله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنعم أيها الناس، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أن نحذر كل الحذر من نشر الأخبار والتعجل في نشرها. فيا أصحاب الواتساب، ويا أصحاب الحالات، ويا أصحاب المجموعات، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرون. كم من أخبار كاذبة، كم من أخبار لا أساس لها من الصحة، فاتقوا الله يا عباد الله. ولنحذر أيضا كل الحذر من الإرجافات في أوساط المسلمين أو صفوف المجاهدين، حتى لو كان الخبر صحيحا، تقدم العدو أو انتصر، ليس من السياسة الحربية أن ينشر ذلك الكلام وأن يذاع عبر الحالات أو المجموعات أو الواتسابات، هذا ليس من السياسة الحربية، هذا يفت في عضد المجاهدين ويثبط من معنوياتهم. ولكن إلى الله المشتكى من بعض الناس، حتى ممن هو في أرض المعركة. نعم واتسابات، حالات، مجموعات، تقدمنا، تأخرنا، تقدم العدو، تأخر، فعل، صنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب. تحرى فيما تنقل يا عبد الله، تحرى فيما تنشر، في جوالك، في حالتك، واتسابك، مجموعتك، خصوصا في هذه الأيام. ومع هذه يعني الأحداث، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أخيرا أن نجتهد في أمر عظيم جدا، سلاح عظيم، أعظم الأسلحة، أعظم الأسلحة، وهو الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ نحن مضيعون مفرطون، لو ندعو الله عز وجل بعشر معشار ما نتكلم وبعشر معشار ما نتحدث فيما بيننا لرأينا خيرا عظيما وتأثيرا عظيما للدعاء. الدعاء وما أدراك ما الدعاء؟ أين الدعاء؟ أين نحن من الدعاء؟ نحن في غفلة عظيمة عن هذا السلاح العظيم، أن ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله، ندعو للمجاهدين والمرابطين، ندعو على الأعداء، على الكافرين، على المشركين. أين الدعاء؟ أين التضرع؟ أين الابتهال؟ أين تحري أوقات الإجابة؟ في الدعاء كلامنا كثير ودعاؤنا قليل، ولجوءنا إلى الله عز وجل وتضرعنا إليه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، في غزوة بدر ألح على ربه في الدعاء، كما قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا ناعم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ألح على ربه واستنصر ربه سبحانه وتعالى وهو نبي، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فقال له أبو بكر الصديق وقد ألقى رداءه على كتفيه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فالدعاء الدعاء أيها الناس، الدعاء الدعاء للمجاهدين وللمرابطين، والدعاء الدعاء على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الخائنين في صفوف المجاهدين. فالدعاء له أثره البالغ، له أثره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالماكرين، اللهم عليك بالكائدين، اللهم بوّر مكرهم، اللهم بشّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنك خير الناصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
4: أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات. فحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله هذا جزء كبير من القتال. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم

ومنبي له، المنبر أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفصة

0: فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك. وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار. وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي اسمان، بعض الأسماء من أسماء الله تعالى، اسمه جل وعلا الرازق، واسمه الرزاق، واسمه الصمد. وأخذنا معنى الرزاق، فأيهما أشد مبالغة، الرازق أو الرزاق؟ وكلاهما يدل على صفة واحدة. رزاق، لماذا؟ لأنه صيغة مبالغة تدل على الكثرة، رزاق أبلغ من رازق. ثم أخذنا أن الرزق في أفعاله جل وعلا نوعان. رزق عام ورزق خاص. الرزق العام هو رزق الأبدان، وهذا شامل لكل المخلوقات من الجن والإنس والبهائم والحيوانات، فهذا الرزق العام تدخل فيه رزق هذه المخلوقات كلها، ما تقوم به الأبدان وإيصال الرزق إلى أعضائه ومواضع من البدن. الرزق الخاص هو نوعان، الرزق الخاص رزق القلوب بالإيمان والعلم والصلاح، ورزق الأبدان الذي هو الحلال من المطعم والمشرب. أما حسن، قلنا من صفات الله، من صفات الله المأخوذة من هذا الاسم صفات الرزق بالفتح، وأما الرزق فهو ما يعطيه الله جل وعلا الخلق،

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التحريض على القتال. وقول الله عز وجل: حرض المؤمنين على القتال. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وقال رحمه الله: باب حفر الخندق. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة وينقلون التراب على متونهم ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم ويقول: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ويقول: لولا أنت ما اهتدينا. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وار التراب بياض بطنه، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا، ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذان بابان في كتاب الجهاد والسير: باب التحريض على القتال، حرض المؤمنين على القتال. والتحريض معناه الحث على القتال والترغيب فيه بذكر فضائله وثمراته وما يترتب عليه. فالتحريض على الشيء أي الحث عليه والترغيب فيه. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، وقال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم
يحرض المؤمن بقوله وبفعله، امتثل ذلك حرضهم بفعله، فإنهم إذا رأوه مقاتلا مجاهدا مجتهدا في ذلك احتثوا على ذلك ورغبوا فيه وسارعوا إليه. وهكذا كانوا يحرضهم بقوله. ذكر حديث أنس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، وكان في ناحية من المدينة، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، غداة أول النهار أي شديدة البرد، وهم على جوع وتعب، فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، فيجيبون بقولهم نحن الذين بايعوا محمدا على القتال ما بقينا أبدا. قال الحافظ قال وانتزاع الترجمة أي الشاهد منه للباب من جهة أن في مباشرته صلى الله عليه وسلم الحفر بنفسه تحريضا للمسلمين على العمل ليتأسوا به في ذلك، وليس في هذه الرواية أنه كان يحفر معهم، لكن بين في رواية أخرى أنه كان يحفر. وأيضا هناك شاهد أظهر من هذا في هذه الرواية، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجر، هذا تحريض، دعاؤه لهم بالمغفرة. وهكذا إخباره صلى الله عليه وسلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة، وأن عيش الدنيا لا يساوي ذلك ولا يدانيه، فهم في ذلك يتحرضون على القتال ويحتثون عليه. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الحفر والعمل في سبيل الله هو من ضمن الجهاد، وفاعله مأجور كما أن المجاهد والمقاتل مأجور كما سيأتي في الباب الذي يليه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد شرعية تحصن المقاتل، أنه يتحصن، فإنه إذا تحصن لا يتضرر بإذن الله إذا فعل هذا السبب، وأيضا إذا تحصن يثبت في القتال ويستمر فيه، بخلاف إذا لم يكن متحصنا لا يثبت، إما أن يقتل وإما أن يفر، لا سيما القتال في هذه الأزمنة الذي فيه ضرب من بعيد. فإذا لم يتخذ له مكانا يتحصن به ومحجى يحتجي به فإنه إما أن يقتل دون أن يحدث ويفعل نفعا وثمرة، وإما أن يفر ويترك القتال، لكن المتحصن يثبت ويستعين بذلك على القتال، فهذا أمر شرعي تحصن المقاتل في سبيل الله عز وجل، وأن هذا من ضمن الجهاد. وكما يؤجر على القتال يؤجر على الحفر والبناء والتحصن الذي يتحصن به. أيضا في هذا الحديث من الفوائد قول الشعر وإنشاده في الجهاد إذا كان مما يقوي النفوس، يبعث عندها العزيمة، ينشطها على القتال، وهذا كثير في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في جهاده، منها هذا الحديث ومنها الحديث الذي يليه، وإن كان ليس شعرا موزونا متقنا بعضه، لكن من باب إنشاد الشعر الذي فيه تحميس للمقاتلين وتحريض لهم، الذي يبعث عندهم النشاط والقوة. وإذا كان الإنسان يستعمل ذلك في جهاده فلا يكون هذا الأمر غالبا عليه مطغيا له، لا يحتاج إلى
التحريض بكلام الله جل وعلا الذي هو أعظم التحريض بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في إنشاد الشعر في القتال تحريضا وقوة للمقاتلين، فمثل هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفعلونه. أيضا في هذا الحديث المجاوبة في الشعر، ويسمى بالرد، هذا الشاعر يأتي ببيت وهذا يرد أو بقصيدة. في الحديث الأول لفظ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ وهم يجيبونه، وفي الرواية التي ستأتي أنهم هم الذين يبدأون والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم، معنى أنهم يتبادلون ذلك، هذا يبدأ وهذا يرد وذاك، فمن قال إنه بدأ صدق ومن قال إنهم بدأوا صدق. والباب الثاني في حفر الخندق، وهو كما سبق هو من ضمن التحصن في قتال الأعداء، والسبب في ذلك أن المدينة كانت محمية من عدة جهات، إلا جهة واحدة كانت سهلة الدخول منها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق لأجل لا تستطيع خيل المشركين ولا رجالتهم أن يعبروا إلى المدينة، بل يكون بينهم وبين المدينة خندق حائل لا يستطيع أحد أن ينزله ليعبر إلى المدينة، وإذا نزل أحد لا يستطيع الصعود منه فيهلك فيه، وكان خندقا عظيما ولا زالت آثاره باقية إلى أزمنة قريبة. الخندق الذي حفر في غزوة الأحزاب في السنة الخامسة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه كما سبق شرعية تحصن المقاتل وجعل ما يحول بينه وبين عدوه ولا يستطيع أن يصل إليه. هكذا في أن الإمام إمام المسلمين يعاونهم في العمل في تحصين المسلمين وفي حمايتهم، وأن هذا مما ينشطهم ويقوي عزائمهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب حتى وار التراب بياض بطنه. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك.

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا

إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذه القلعة المباركة التي عم نفعها وفاح عبيرها، وهذا من فضل الله عز وجل. وشكر الله لشيخنا أبي عبد الرحمن خفض الجناح لإخوانه وحسن ظنه بهم، ولا ننسى أن نشكر أبا موسى على جهوده، نعم عباد الله، وعلى حرصه على جمع الكلمة. وهذا إخواني حفظكم الله من نعم الله عز وجل علينا في هذه المحافظة.

وهذا من فضل الله عز وجل. ولذلك ذكر الإمام البخاري عليه رحمة الله قال: باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وهذا الحديث وفقكم الله ذكره البخاري رحمه الله في باب تشبيك الأصابع في المسجد من طريق خلاد بن يحيى عن سفيان، وذكره أيضا وهو مما اتفق عليه سندا ومتنا من طريق محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. ذكره البخاري الإمام البخاري رحمه الله في باب نصرة المظلوم.

نلمس أثره في هذه المحافظة الأبية والله، ونتمنى بل ونرجو من الله عز وجل أن يستمر هذا الخير وهذا الإخاء وهذا التناصر والتنازر الذي ربما يفتقده كثير أو يفتقده بعض إخواننا. بل والله لقد أخبرني بعضهم لما كان ضيفا عندنا، قال من أحسن ما يكون أو من أحسن ما وجدنا في محافظة الضالع التآخي والتآزر والتناصر الذي يحصل بينكم، وهذه نعمة إخواني حفظكم الله تحتاج إلى شكر. إي والله أنها تحتاج منا جميعا إلى شكر. وسنتذاكر وإياكم ما يسر الله في قوله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآية العظيمة يحفظها جل طلاب العلم. نعم، ذكر الله عز وجل ممتنا على الصحابة أنه نصرهم، وهذا يفيدك أن النصر من عند الله عز وجل. متى حصل هذا النصر؟ حصل يوم بدر. مع ماذا؟ قال: وأنتم أذلة. عامة المفسرين على أنهم قليلي العدة والعتاد. نعم حفظكم الله،

ومن باب أولى طلبة العلم، إذ أنها ذكرها البخاري، بل ذكرها الله في كتابه، وذكرها البخاري فأطنب، وذكرها الإمام مسلم بموجز، نعم حفظكم الله، بل ذكرها أئمة السنة، ولا تجد كتابا من كتب السنة المعتبر إلا وهو يشير إليها. أما في السير فحدث ولا حرج، إذا قرأت في البداية والنهاية تجد أن ابن كثير عليه رحمة الله قد أسهب فيها. عباد الله، هذه الآية أول آية ذكرها البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد، وكان قبل تبويب بها باب غزوة ذي العشيرة أو العسيرة. ثم ذكر البخاري رحمه الله قال باب، أو باب ذكر من يقتل ببدر أو من قتل ببدر. وكان صنيع البخاري عليه رحمة الله أنه ذكر أولا من أشار النبي أو أخبره أنه سيقتل ببدر، ثم ذكر مضي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدر وما حصل، ثم ذكر ما حصل للأسرى وغيرهم. فانظروا عباد الله، ذكر البخاري عليه رحمة الله حديثا واحدا، أي في هذا من قتل ببدر، ذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أن سعد بن معاذ كان صديقا لأمية بن خلف، فكان سعد إذا نزل مكة أو جاء مكة نزل على أمية، وكان أمية إذا جاء المدينة نزل على سعد. فانطلق سعد رضي الله عنه معتمرا، انطلق معتمرا فوجد أمية بن خلف فقال له يا أمية أو يا أبا صفوان، انظر لنا ساعة نعتمر فيها، بمعنى ساعة خلوة. قال فلما انتصف النهار قال قم بنا، فخرج سعد رضي الله

بمكة آمنا وقد آويتم الصباه؟ فقال سعد رضي الله عنه بشجاعة المسلم: قال والله لئن منعتني الطواف بالبيت لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، طريقك إلى المدينة لأمنعن طريقك. فقال أمية بن خلف: يا سعد، ورفع صوته أي سعد، قال: يا سعد لا ترفع صوتك، أي على أبي جهل، أترفع صوتك على سيد الوادي؟ قال: إليك عني يا أمية، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوا. فكانت هذه الكلمة صاعقة على أمية: إنهم قاتلوا. قال: بمكة؟ قال: لا أدري. فصار أمية الآن ما يفكر بأبي جهل، صار يفكر بنفسه. فلما عاد إلى منزله أخبر زوجته بالخبر، هم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام ما يكذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلما أخبرها بذلك واستنفر أبو جهل الناس، حاول أمية أن يعتذر، فقال له: يا أمية أو يا أبو صفوان، إنك متى تخلفت وأنت سيد الوادي تخلف الناس بعدك؟ قال: أما إن قلت ذاك فلا أشترين أجود بعير بمكة. فرجع فأخبر زوجته الخبر، فقالت له: ألم تسمع ما قال أخوك اليثربي؟ قال: بلى، ولكني سأجوز معهم قريبا. فخرج فقتله الله، وسيأتي معنا كيف كانت قتلته. فخرج فقتله الله. ومن ذلك أيضا ما جاء في صحيح الإمام مسلم، بوب عليه النووي رحمه الله، قال: باب غزوة بدر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس. وهذا حفظكم الله، لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام إقبال العير، وسنؤخره قليلا، نعم حفظكم الله، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن مسعود: بينما النبي عليه الصلاة

أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ بعض الناس يتعجب يقول لماذا يعادين الناس؟ ما قطعنا طريقا ولا شتمنا أحدا ولا أكلنا أموال الناس ولا فعلنا ولا فعلنا. ويذكر من محاسن أهل السنة والجماعة النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون ما قال له ورقة: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. فانظر النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يصلي عند البيت، وأبو جهل وأصحاب له جلوس، وقد نحرت جزور بالأمس، فقال: أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على كتفي محمد إذا سجد؟ جاء في البخاري أن الذي قام هو عقبة بن أبي معيط، وعقبة هذا ذكر البخاري رحمه الله في كتاب المناقب، في مناقب أبي بكر، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فجاء عقبة بن أبي معيط فأخذ بثوبه فخنقه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عند ابن أبي حاتم وعيناه تذرفان، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقام عقبة عليه من الله ما يستحق، فأخذ سل الجزور فوضعه على كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر حفظك الله، ما طلب منهم مالا ولا طلب منهم جاها، يصلي. قال: فجعل بعضهم يميل إلى بعض يضحكون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما يستطيع. قال: فذهب إنسان إلى جويرية، قال: فذهب إنسان إلى فاطمة فجاءت وهي جويرية، فأقبلت عليهم تشتمهم وتسبهم، وألقت ذاك الأذى عن ظهر رسول الله.

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سأل سأل ثلاثا، وإذا دعا دعا ثلاثا، فلما سمعوا ذلك ذهب عنهم ذلك الضحك. ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. جاء في مسلم أنه الوليد بن عقبة، قال أبو إسحاق: وهذا غلط في الحديث، بل في رواية البخاري كلها الوليد بن عتبة، ذكره البخاري رحمه الله عند باب المرأة تطرح عن الرجل شيئا من الأذى في صلاته. فانظر حفظك الله. قال: وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال في مسلم وذكر السابع فلم أحفظ، وقد جاء في البخاري أن السابع هو عمار بن الوليد. يقول ابن مسعود: فوالذي نفس محمد بيده لقد رأيت الذين سمى قتلى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليل.

لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر العير كما ذكرنا في السند المتقدم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إقبال عير أبي سفيان استشار أصحابه قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه ثم تكلم عمر فأعرض عنه ففطن لها سعد فقال سعد بن عبادة كما في مسلم إيانا تريد يا رسول الله والله لو خضت بنا البحر لخضناه معك ولو خضت بنا إلى برك الغماد لخضناه معك ما تخلف منا أحد أو قال ما تخلفنا. واستشكل هنا ذكر سعد أو ذكر سعد بن عبادة لكن كما قال الحافظ عليه رحمة الله قال أن سعد بن عبادة لم يشهد بدرا وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام بسهم وإنما الذي شهد بدر هو سعد بن معاذ قال ولعل المشاورة وقعت مرتين فالمرة الأولى كانت حين بلغه والمرة الثانية حين خرج النبي عليه الصلاة والسلام وإلا عامة الشراح على أن الذي شهد بدرا هو سعد بن معاذ على كل فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا بنا. نعم حفظكم الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه فقال لأصحابه إن لنا طلبة فجعل بعضهم يستأذنه أي أن ظهره في عوالي المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه حتى وصلوا إلى بدر وبدر حفظكم الله قال بعض أهل العلم هي اسم للوادي وقال بعضهم هي اسم لبدر بن كلدة وقال بعضهم هي بئر وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث وبدر بئر ولا يمنع حفظكم الله من هذا وهذا. فجاء وفقكم الله فوجدوا غلاما لبني الحجاج من قريش ورجل آخر فانفلت ذلك الرجل وأمسكوا ذاك الغلام فجعلوا يقولون له أين أبو سفيان ويضربونه فيقول لهم ما لي بأبي سفيان علم ولكن هذا أبو جهل وشيبة وعتبة فإذا ضربوه قال نعم أنا أخبركم هذا أبو سفيان فإذا سكتوا عنه رجعوا يضربونه وهو يخبرهم بالخبر الأول يقول لهم ما لي بأبي سفيان علم هذا أبو جهل وشيبة وعتبة في الناس والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف والله لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم. في الحديث الآخر أنهم اجتهدوا أن يقول لهم كم القوم فما استطاعوا أن يخرجوا منه بعلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام كم ينحرون من الجزر قال عشرا قال القوم ألف وفعلا كانوا كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام. ففي حديث أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقول هذا مصرع فلان بن فلان وهذا مصرع فلان بن فلان
قال: فوالذي نفسي بيدي ما مات أحدهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء مطر كما في بعض روايات الأحاديث. ما الذي حصل؟ نجت القافلة. قال الناس لأبي جهل: نجت القافلة، نرجع. قال: والله لا نرجع حتى ننحر الجزر وتغني القيان وتسمع بنا العرب. كبر وتسمع بنا العرب. فلما اجتمعوا وصاروا قريبا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 312 مع قلة العتاد، ونظر إلى قريش وهم 1000 مع كامل العتاد، فما كان من نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أن رفع يديه يدعو. كم نغفل إخواني عن الدعاء. رفع يديه يدعو وهو يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، اللهم انجزني ما وعدتني. رفع يديه حتى سقط رداؤه، فجاء أبو بكر رضي الله عنه فالتزمه ورداه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فإن الله سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. نعم عباد الله، حصل المدد. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه يفتخر بهذه الوقعة، فقال: ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. ولهذا هذا أفخر بيت قالته العرب. نعم حفظكم الله. ببئر بدر إذ يكف مطيهم جبريل تحت لوائنا ومحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي رضي الله عنه قال: قال للنبي عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر كما في مسند علي: مع أحدكما جبريل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف. نعم حفظكم الله. وبينما أبو جهل مع أصحابه كما في مسند علي أيضا، إذ كان عتبة بن ربيعة

توجب عتبة ولست بأجبنكم يا قوم إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. تفطن. إني أرى أقواما لا تصلون إليهم وفيكم خير. فسمعه أبو جهل فقال ما تقول يا عتبة؟ والله لو كان غيرك لعضضته. ملأ الخوف رئتك فأخذت عتبة الحمية فخرج للمبارزة مع أخيه شيبة ومع ولده. من يبارز؟ فخرج عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. تظنون أن أهل الإسلام أهل الإسلام رجال؟ الصحابة رجال، ولذلك قبح الله الرافضة لما يصبونهم ويشتمونهم. خرج ثلاثة من المشركين، خرج ستة من الأنصار. قال فخرج فتية من الأنصار ستة فقالوا لا نريد من بني عمنا، كبر حتى في المبارزة، نريد من بني عمنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قبل ذلك قال لعلي يا علي نادي لي حمزة، وكان حمزة قريبا من المشركين، فقال إن يكن فيهم خير صاحب هذا الجمل الأحمر، فقال هو عتبة وهو يأمر الناس أن يرجعوا. فقال عليه الصلاة والسلام قم يا علي، قم يا حمزة، قم يا عبيدة بن الحارث، فكل واحد قتل صاحبه. قتل علي من قابله، وقتل حمزة من قابله، وكذلك عبيدة، ولكنه جرح رضي الله عنه. ولذلك هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال هم الذين تبارزوا يوم بدر. ثم ذكر عليا وحمزة وعبيدة وذكر الثلاثة المشركين. أول من يجثو الخصومة هذان خصمان اختصموا في ربهم. بل قال ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره في البخاري في كتاب التفسير، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال نعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. فحصلت مشاهد عظيمة، منها أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله

يقول بينما أنا في الصف يوم بدر إذا أنا بغلامين من غلمان الأنصار ولله درهما من غلامين، قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، وددت أني كنت بين أضلع منهما. تعرف وقت الحرب وقت الشدة يحتاج الإنسان أن يتقوى وأن يحتمي بالرجال الشداد الأكفاء. جاء في بعض روايات البخاري قال لم آمن بمكانهما، قال فإذا بأحدهما يغمزني خفيا من صاحبه، يدور على غلام، قال يا عم هل تعرف أبا جهل؟ تعجب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. انظر إلى همة هذا الغلام، وإذا بالآخر يغمزه خفيا من صاحبه، يقول يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قال وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. انظر إلى هذين الغلامين، الواحد منهم كتيبة. قال عبد الرحمن رضي الله عنه فإذا بأبي جهل يزول في الناس، فقلت لهما دونكما صاحبكما، قال فابتدراه كالصقرين فقتلاه، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما يقول أنا قتلته، قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا، قال أرياني سيفيكما، فرأى الدم على السيفين فقال كلاكما قتلا. انظر إلى همة هذين الغلامين، من يطلبون؟ يطلبون سيد الوادي، وعلامة المقصد كان واحد، وكل منهما يريد أن يفوز بالدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل سألنا أنفسنا يوما ما موقفنا من الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل أو القول أو الجاه أو المال؟ يا أيها الناس، جاء في مسند أبي داود أو في سنن أبي داود وبوب عليه قال باب حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وبوب عليه النسائي عليه رحمة الله قال باب إن الساب للنبي عليه الصلاة والسلام يقتل، إن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر ابن المنذر والخطابي وغيرهما الإجماع على أن ساب النبي عليه الصلاة والسلام يقتل. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، والحديث في الصحيح المسند للعلامة الوادعي، كانت له أم ولد فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فكان ينهاها فلا تنتهي، يزجرها فلا تنزجر، فجاء يوما وقد وقعت في النبي عليه الصلاة والسلام.

رضي الله عنه، فأخذ المغول فوضعه في صدرها فاتكى عليه فقتلها. أصبحت فوقع طفل بين رجليها، والظاهر كما في شرح سنن ابن أبي داود أنه لم يقتل أو لم يمت. قال فلطخت ما هنالك بالدم، أصبحت مقتولة. فلما أصبحت مقتولة قال النبي عليه الصلاة والسلام أنشدوا الله رجلا فعل ما فعل، لي عليه حق إلا

0: وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا قتلتها يا رسول الله أو قال أنا صاحبها قال كانت تشتمك وتقع فيك لكن انظر حفظك الله قال كانت بي رحيمة أو قال رفيقة كانت بي رفيقة أي لم أقتلها انتقاما لنفسي وكان لي منها ابنان مثل اللؤلؤتين رجل أعمى رضي الله عنه والأعمى يحتاج إلى خدمة كيف إذا كان من يخدمه رفيقا به كيف إذا كان منها له ولد تزداد الشفقة ويزداد الود عند حصول الولد والرفق لكن لم يستطع أن يتحمل أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع ما استطاع وهو أعمى يحتاج إلى خدمة وهو أعمى له أولاد ما فكر بمن يخدمه ولا فكر بمستقبل أولاده وكيف يكون حال أولاده بعد موت أمهم أيها الناس فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أشهد أن دمها هدر يا إخواني حفظكم الله الرافض الآن يسبون ويطعنون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بك تعجب حين يقوم محمد الإمام على هيئة البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم لا إله إلا الله يا إخواني وفقكم الله الرجل مهرول هل بقي من أصحابه من عنده مسكة عقل يراجعه يرده يزجره ينهى قام كأنه البطل الذي يدافع عن البخاري ومسلم على حساب من؟ يمجد الرافضة ويمجد من طعن فيهم هو في كتابه رافضة اليمن على مر الزمن إلا إذا كان هناك رافضة لهم قرون أو كان هناك رافضة غير هؤلاء يا أخوة نسأل الله الثبات والله نسأل الله الثبات قال لا نستحل قالوا الناس مكره قال تدينا قالوا حنكة صنع الوثيقة قالوا حافظ على الدعوة وكلما جاء ببلوى أكبر من أختها وبمصيبة أكبر من الأولى وكل هذا زعم من ومن أصحابه أنه يحافظ على ماذا يحافظ على الدعوة وبالأخير يدافع عن البخاري ومسلم سلمها واسلم والله يا إخوة يسلمها واسلم نعم حفظكم الله وكان من مشاهد بدر أيضا بعد أن حصل نصر للمسلمين حصل هناك أسرى وكان من الأسرى العباس رضي الله عنه جاء به رجل من الأنصار فقال أنا أسرته يا رسول الله قال ما هذا أسرني إنما أسرني رجل أجلح على فرس أبلغ قال أنا أسرت يا رسول الله قال اسكت فقد أيدك الله بملك كريم فقد شهدت الملائكة بدرا نعم حفظكم الله شهدت الملائكة بدرا وأيضا مما حصل بينما رجل من الصحابة يتبع رجلا من المشركين قال إذا فارس أمامه قد تقدمه وهو يقول أقدم حيزوم قد ضرب ذاك المشرك في رقبته قال قد اخضر ذلك الموضع أجمع فقتله فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا ملك من مدد السماء الثالثة نعم حفظكم الله ولذلك الإنسان حفظكم الله يتعظ ويعتبر وهناك أسباب تحصل بسببها الذلة منها حفظكم الله الكفر. قال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم ماذا؟ كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فهذه أربعة أسباب من أسباب الذلة، منها الكفر، ومنها حفظكم الله القتل الأنبياء، ومنها العصيان والاعتداء. ومن أسباب الذلة الشرك. قال الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. بل قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ومن أسباب الذلة ترك الجهاد في سبيل الله، فقد جاء في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة، أي الربا، فالربا أيضا من أسباب الذلة، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم، وفي لفظ حتى ترجعوا إلى دينكم. ومن أسباب الذلة الاهتمام بالدنيا وترك الآخرة أو على حساب الآخرة، كما جاء في البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل بيتا ورأى فيه سكة، يعني آلة من آلات الحرب، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. نعم، حفظكم الله. ومن أسباب الذلة مخالفة السنة. نعم، كما في حديث ابن عمر: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري. ومن علامات الذلة أو من أسباب الذلة حفظكم الله المحاداة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومن أسباب الذلة الحرص الزائد على الأولاد وحب الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء هذا الحديث عن جمع من الصحابة: الولد مجبنة مبخلة. ومن أسباب الذلة التفرق والتنازع. قال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عامة المفسرين في قوله وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم، تذهب قوتكم. نعم، حفظكم الله. ومن أسباب الذلة قلة الصبر، كما في هذه الآية: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومن أسباب الذلة حب الدنيا وكراهية الموت، كما في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة بنا يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير. الآن فوق المليار. أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. ما السبب في ذلك يا إخوة؟ أصابهم الوهن. ما هو الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت. إخواني حفظكم الله، والأسباب كثيرة جدا. ومعنا في رفقتنا أخونا خالد حفظه الله، فنستسمح من الشيخ ومن إخواننا أن يتكلم قليلا بما يسره الله، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المحراب
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بيان معنى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهما الحي والقيوم. تقدم معنا أن الحي أي ذو الحياة الكاملة، والقيوم يتضمن معنيين، ما هما؟ القائم بنفسه والمقيم لخلقه، وقائم على كل نفس بما كسبت. أيضا قلنا من معنى القيوم الذي لا ينام، ولذا ذكر الله نفي السنة والنوم بعد ذكر اسم الحي القيوم. أيضا من معنى القيوم نعم الدائم الباقي الذي لا يزول.

أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

0: يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم، بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد حط شارب، يقاتل معهم، بعضهم له معهم شهرين 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتله. بل يقول العلماء: لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دور شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع، كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. فيحتسب من قتل بعض الرافضة، يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا. فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال: شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم، قاتلوه ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدرك واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول: أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة بحث عن أماكن مواقعهم، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ إذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور، ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: ما النصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا. سبحانك. فني يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت له. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، للاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. فهذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة، طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس، ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان في معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد، ولم يتمكنوا ولم يثبتوا، في حروب، في حروب دائمة، في حروب مستمرة، فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة لأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين، كبار دول الكفر أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد، يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوها في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. ما هو الجيش اليمني إلا الحوثي. فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غير من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، نذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر دمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أنه يعترض على هذا الحرب حرب سياسة.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا

يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في

مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي.

إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المؤمنين

رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعلم

من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما

شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.

0: يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
2: حتى لا تكون فتنة، فلا بد للمسلمين أن يعرفوا هذا، أن يعرفوا هذا. لماذا نجاهد الرافضة؟ لماذا نقاتل الرافضة؟ من أجل هذا الأمر، لأنهم أعداء هذا الدين، لأنهم أهل نفاق، أهل نفاق. قد يقول قائل: هم يقولون لا إله إلا الله. نعم، يقولون هذه الكلمة، ولكنهم نقضوها، جاءوا بمجموعة من النواقض. فالإسلام له نواقض، عندهم مجموعة من النواقض، نواقض الإسلام. فهم يطعنون في القرآن الكريم، وأنه ليس بالقرآن المطلوب، وأنه قد زيد فيه ونقص. فهم يطعنون في أمنا عائشة رضي الله عنها، فهم يطعنون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكفرون جل الصحابة إلا النفر اليسير، يخونون جبريل الأمين عليه السلام. هذه نواقض، هذه مكفرات. فلا بد أن تعرف هذا يا عبد الله، وأن تعتقد هذه العقيدة. فنعم عباد الله، وما حصل من تقدم للرافضة في هذه الأيام، أولا كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما أراده الله، لا يكون إلا ما قدره الله عز وجل. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لابد أن تحمل هذه العقيدة، أن كل ما يجري إنه بقضاء الله عز وجل وقدره، لا يكون إلا ما شاءه وما قضاه وما قدره. هذا أولا. ثانيا، لتعلم يا عبد الله أن هذا في الحقيقة ليس انتصار كما قد يزعم بعض الناس ويتحدث بعض الناس أن الرافضة انتصروا. هذا ليس انتصار، وانتصار الرافضة يا عباد الله ليس يعني كما يقال بقوتهم أو بجدارتهم، ليس عندهم ولا واحد بالمئة من أسباب النصر. فالرافضة إنما ينتصرون عبر الخيانات، عبر بعض الخائنين، وعبر البيعات، وعبر المكائد السياسية. هنا يحصل لهم شيء من التقدم.

0: وإلا فهم مهزومون. وأبشركم أيها الناس أن الأمور إلى خير وتبشر بخير، ولا زلنا في أول المعركة. لا يظن ظان أن المعركة قد انتهت مع الرافضة، لا، لا زلنا في البداية والأمور إلى خير. وإن تقدم الرافضة بعض القرى سيدحرون بإذن الله عز وجل، سيدحرون وسيهزمون، والأمور إلى ما هو أحسن بإذن الله عز وجل. فلا زالت صفوف المقاتلين ترتب وتهيأ وتعد من جديد وبأحسن ترتيب بإذن الله عز وجل. وسنسمع بإذن الله سبحانه وتعالى خيرا. لكن ما هو المطلوب منا؟ المطلوب منا أيها الناس، أولا من استطاع أن ينطلق فلينطلق ولا يتأخر. من استطاع أن ينطلق إلى صفوف المقاتلين وإلى أوساط المجاهدين لا يتأخر، لا يتأخر. والجهاد لا يقدم الأجل ولا يؤخره أبدا. قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم أيها الناس، فالنصرة النصرة والنفير النفير. من استطاع أن ينطلق فلا يتأخر، وهنيئا له أن يكون في صفوف المجاهدين يحمل نية صادقة مخلصة لله عز وجل أنه يجاهد أعداء هذا الدين، يجاهد أعداء هذا الدين، هؤلاء الأشرار. فنعم إخواني في الله، ثانيا مما ينبغي علينا معشر المسلمين أن نثق بالله عز وجل، أن نثق بالله سبحانه وتعالى. وحذاري أن نركن إلى أمر أو إلى آخر، أن نركن إلى عدة أو عتاد أو قوة أو فلان أو علان. فلنعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر إنما هو من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. نعم العدة والإعداد مطلوب، قال الله سبحانه: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وانظر يا عبد الله كيف قال الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم، ما قال الله جل وعلا: وأعدوا لهم مثل ما أعدوا لكم، لتعلم أن النصر ليس بعدة ولا بعتاد، إنما هو من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذن الله. فلنعلق قلوبنا بالله ولنثق بالله سبحانه وتعالى، والدين دينه والله ناصر دينه. وهؤلاء القوم أعداء لله وأعداء لرسول الله وأعداء لصحابته عليه الصلاة والسلام وأعداء للمسلمين أجمعين. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذا كلام الله، هذا كلام الله. ولو شاء الله لانتصر منهم، سيرسل عليهم جندا من جنده، وهو يعلم سبحانه وتعالى ضلالهم وانحرافهم وشركهم وما يأتون وما يذرون من البغي والفساد والعدوان. ولكن ابتلاء، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. نعم عباد الله، فلنثق بالله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فنعم أيها الناس، ومما ينبغي لنا إخواني في الله أن نحذر كل الحذر من نشر الأخبار والتعجل في نشرها. فيا أصحاب الواتساب ويا أصحاب الحالات ويا أصحاب المجموعات، اتقوا الله عز وجل فيما تنشرون. كم من أخبار كاذبة، كم من أخبار لا أساس لها من الصحة. فاتقوا الله يا عباد الله، ولنحذر أيضا كل الحذر من الإرجافات في أوساط المسلمين أو صفوف المجاهدين، حتى لو كان الخبر صحيحا، تقدم العدو أو انتصر، ليس من السياسة الحربية أن ينشر ذلك الكلام وأن يذاع عبر الحالات أو المجموعات أو الواتسابات، هذا ليس من السياسة الحربية، هذا يفت في عضد المجاهدين ويثبط من معنوياتهم. ولكن إلى الله المشتكى من بعض الناس حتى ممن هو في أرض المعركة. نعم، واتسابات، حالات، مجموعات، تقدمنا، تأخرنا، تقدم العدو، تأخر، فعل، صنع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، من حدث بكل ما سمع سيقع في الكذب. تحرى فيما تنقل يا عبد الله، تحرى فيما تنشر في جوالك، في حالتك، واتسابك، مجموعتك، خصوصا في هذه الأيام ومع هذه يعني الأحداث. ومما ينبغي لنا إخواني في الله أخيرا أن نجتهد في أمر عظيم جدا، سلاح عظيم، أعظم الأسلحة، أعظم الأسلحة، وهو الدعاء. وما أدراك ما الدعاء؟ نحن مضيعون، مفرطون، لو ندعو الله عز وجل بعشر معشار ما نتكلم وبعشر معشار ما نتحدث فيما بيننا لرأينا خيرا عظيما وتأثيرا عظيما للدعاء. الدعاء، وما أدراك ما الدعاء؟ أين الدعاء؟ أين نحن من الدعاء؟ نحن في غفلة عظيمة عن هذا السلاح العظيم، أن ندعو الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأهله، ندعو للمجاهدين والمرابطين، ندعو على الأعداء، على الكافرين، على المشركين. أين الدعاء؟ أين التضرع؟ أين الابتهال؟ أين تحري أوقات الإجابة؟ في الدعاء. كلامنا كثير ودعاؤنا قليل، ولجوءنا إلى الله عز وجل وتضرعنا إليه قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون عليه الصلاة والسلام، في غزوة بدر ألح على ربه في الدعاء، كما قال علي رضي الله عنه: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا ناعم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. ألح على ربه واستنصر ربه سبحانه وتعالى وهو نبي، حتى سقط رداؤه من على كتفيه، فقال له أبو بكر الصديق وقد ألقى رداءه على كتفيه: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك، إنه منجز لك ما وعدك. فالدعاء الدعاء أيها الناس، الدعاء الدعاء للمجاهدين وللمرابطين، والدعاء الدعاء على الكافرين وعلى المنافقين وعلى الخائنين في صفوف المجاهدين. فالدعاء له أثره البالغ، له أثره العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الجبهات، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم عليك بالخائنين، اللهم عليك بالماكرين، اللهم عليك بالكائدين، اللهم بوّر مكرهم، اللهم بشّل خططهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم، اللهم عليك بالرافضة ومن تعاون معهم. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم دمرهم ودمر أسلحتهم، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، إنك خير الناصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول الروافض يستدلون بهذه الآية أنه ليس في القبر عذاب، سبق أنه لا دليل فيها، أولا لأن أدلة إثبات عذاب القبر كثيرة، والراسخون في العلم كما أخبر الله يفسرون المتشابه من الأدلة بالمحكم، وعندنا أدلة محكمة صريحة في إثبات عذاب القبر. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا العرض على النار أين كان؟ ليس إلا في القبور، فإن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار هي الآخرة. فلو نظرنا في الدنيا لم يكن هناك عرض لهم على النار، ما عرضوا على النار في الدنيا، لم يعرضوا عليها غدوا وعشيا. ولو نظرنا إلى دار القرار فهذا ذكر الله تعالى حكمه بقوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن لم يبق إلا دار واحدة وهي دار البرزخ، فهذا العرض على النار غدوا وعشيا لآل فرعون يكون في هذه الدار، في دار البرزخ. فإن هذا الحكم لا يمكن تنزيله على دار الدنيا ولا على دار القرار. أما على دار الدنيا فإنه لم يأتي في الدليل أنهم عرضوا على النار غدوا وعشيا، وأنهم كانوا يعرضون عليها غدوا وعشيا، بل كانوا في ملك ونعيم. وأما في دار القرار فمذكور حكمه في آخر الآية: ويوم تقوم الساعة. فهذا دليل أن العرض على النار في غير اليوم الذي تقوم فيه الساعة، وذلك في دار البرزخ. وأما تسميته بالمرقد كما سبق، بالنسبة لما بعده: فبعده شدة وأهوال تجعل القبر كأنه مرقد، أو لطول بقائهم فيها ومكثهم شبهت بأماكن الرقود التي يطيل الإنسان بقاءه فيها.
2: الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك الناس ينتظرون قيام الشيخ حفظه الله تعالى، وهو يشعر بشيء من التعب، فأحب أن أتقدم بشيء من الكلام حتى يأخذ نشاطه وقوته. فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله جل وعلا خيره وبركته، وجزى الله أخانا الشيخ رشاد حفظه الله تعالى على ترحابه بإخوانه وحفاوته وإكرامه. هو وإخوانه من المشايخ وطلبة العلم من أهل السنة في هذه البلاد، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من جهد جهيد، وعلى ما يقومون به من نشر الخير والتصدي للشر والباطل، فلهم جهود تشكر والله، سواء كان الشيخ رشاد والمشايخ الذين معه وطلاب العلم من أهل السنة، وهكذا من ذوي الوجاهة والمال والرأي الحسن، فلهم جهود تشكر والله، بل كلنا مدانون لأهل السنة، مدانون لأهل السنة لعلمائهم وللمجاهدين منهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، الكل مدان، الراعي والرعية والدولة والناس كلهم مدانون لأهل السنة بما يقومون به من جهد لا تقوم به دول لو اجتمعت، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى. فما نتقلب فيه أيها الناس من أمن واجتماع ودعوة ومراكز ومساجد، ما نتقلب فيه من هذه النعم هو بسبب أهل السنة. أي والله، المجاهدون وكذلك العلماء، فالعلماء يحرسون الصدور من أن تدخل إليها شبهات أهل الباطل وعقائد أهل الأهواء ومناهج أهل البدع والتحزب، فالعلماء حراس الأرض يحرسون هذه الصدور من هذه البلايا والرزايا، والمجاهدون يحرسون الثغور من دخول العدو الخارجي أو الداخلي، وهذه منة وفق الله جل وعلا لها أهل السنة، وحرمها من ضاد الحق وأهله. وإلا يا إخوة، لولا هؤلاء الرجال من أهل السنة العلماء والمجاهدون، لولاهم بعد الله جل وعلا لكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ولكان الحال كما قال الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما قال لفسد الناس، بل قال لفسدت الأرض. إي والله، يفسد دين الناس ودنياهم، لا تقوم لهم قائمة إلا بوجود العلماء وبوجود المجاهدين في سبيل الله الذين يحرسون العلم ويحرسون دور العلم ويحمون بيضة الإسلام. نعم أيها الناس، فهذه أمور ينبغي لكل مسلم ولكل عبد أن يعرف المعروف لأهله، أن يعرف المعروف لأهله. وهذا المعروف قد عرفه كثير من الناس لأهل السنة بما فيهم المسؤولون، إلا ما كان من أهل الأهواء وأهل البدع الذين تنكروا لمعروف أهل السنة. وهذا الأمر ليس في هذا الزمن بل في الأزمنة المتقدمة، فما يقوم به أهل الأهواء وأهل البدع إنما هم خلف لشر سلف، أي والله خلفوا أناسا أشرارا، فخلفوهم بمثل هذه العقائد ومثل هذه المواقف ومثل هذا اللؤم حين يتنكرون لهذا الخير ولهذه النعم التي أجراها ربنا سبحانه وتعالى على أيدي أهل السنة علماءهم والمجاهدين منهم. ولهذا أيها الناس تجد هذه الدعوة محاربة والمكر عليها كبار، كما قال الله جل وعلا: ومكروا مكرا كبارا. مكر ليس بالهين، بل مكر لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها، لزالت الجبال من أماكنها بسبب قوة هذا المكر. ولكن الله جل وعلا موهن كيد الكافرين وموهن كيد المبطلين، وهؤلاء يمكرون، ولكن الله جل وعلا كما قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكما قال الله جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، أي أن الله جل وعلا دفع مكرهم ودفع شرهم. ولو كان هذا المكر مكر الكفار ومكر الأعداء لو سلط على الجبال لزالت من أماكنها. فهذه نعمة ينبغي أن يعرفها أهل السنة، وأن الله جل وعلا حباهم بمنة ونعمة ما حبى غيرهم بها. فليكثروا من شكر الله، وليكثروا من ذكر الله، وليستعينوا بالله، وليقبلوا على عبادة الله جل وعلا، وليحرصوا على الأخوة فيما بينهم، أخوة تقوم على كتاب الله وتقوم على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، المكر كبار على هذه الدعوة وعلى الإسلام والسنة، مكر كبار من الداخل ومن الخارج. نعم، كلما فشل من فشل قوموا آخرين لضرب هذه الدعوة، خاصة الدعوة السلفية، دعوة أهل السنة في هذه البلاد الطيبة، بلاد اليمن والإيمان والحكمة والفقه. ولهذا كم حاولوا من زمن شيخنا الإمام الوادع رحمه الله تعالى وهم يكرون على هذه الدعوة، قوموا رجلا يقال له فالح الحربي، وكثير من الحاضرين لا يعرفه، أصبح نسيا منسيا. كان ماذا يتكلم على شيخنا الإمام الوادعي من طرف خفي، وذلك لخوفه منه رحمه الله تعالى. ويصرحون أنه لا يوجد علماء في بلاد اليمن، هكذا كان يصرح فعله ومن إليه وسقط وانتهى. وهكذا كان هناك ممن يكر على الدعوة ويهمز ويلمز في علمائها وفي دعاتها وفي أهلها، من أمثال محمد بن هادي، نعم، وعبد الرحيم البخاري. وقد صدرت منه كلمات سيئة، ومع هذا يقول للسامعين: وقد نصحكم الشيخ محمد بن هادي بأكثر من هذا. لا إله إلا الله، مع أنه قد أتى بأشياء خطيرة وكبيرة في أهل السنة، فيها الازدراء وفيها التنقص لهؤلاء الرجال من أهل السنة. وهكذا انتهوا اليوم المشاكل بينهم والفتنة بينهم، وكفى الله المؤمنين القتال. ثم قام أبو الحسن، قام أبو الحسن وفعل فعلته ثم انتهى. وهكذا قام البكري وفعل فعلته وانتهى. وأهل الباطل ما قر لهم قرار، وما طابت أنفسهم إلا أن يمكروا بهذه الدعوة. فقوموا عبد الرحمن وأمدوه بالأموال الطائلة لخلخلة الدعوة في بلاد اليمن، وفصل الدعوة عن علمائها في اليمن، وربطها بالسعودية ببعض الدعاة والمشايخ هناك كعبيد ومن إليه. ولكنهم فشلوا والله، وكل من قام سيفشل، لأن هذه الدعوة بعيدة المنال، لا تصل إليها يد عابث مهما طالت يده، ولا يصل إليها سهم أهل الباطل وإن تكالبوا على وتعاونوا على ضربه ورميه على أهل السنة، فإن الحق بعيد المنال، ما يصل إليه إلا من رفعه الله جل وعلا إليه. ولهذا انظروا في قول الله جل وعلا: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، وما ينطوي عليها، وهو الإسلام كله، كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمثله ربنا جل وعلا بشجرة أصلها ثابت ضارب في أعماق الأرض، ما يستطيع الأعداء أن يصلوا إلى أصلها، وفرعها في السماء لن يستطيعوا ولو اجتمعوا أن يصلوا إلى فرعها. فإذن الطريق أمامهم مغلقة، الطريق أمامهم مغلقة، مهما حاولوا ومهما جمعوا ومهما تجمعوا فلن يصلوا. إي والله فلن يصلوا، الطريق عنهم والباب ماذا عنهم؟ مغلق، ما يستطيعون أن يصلوا إلى فرعها أو أن يصلوا إلى أصلها. طيب إذن من يستفيد إذا كانت هذه الشجرة أصلها ضارب في أعماق الأرض وثمارها في السماء؟ من يصل إليها؟ يصل إليها أهلها، يصل إليها أهلها. ومن يوصلهم إليها؟ يوصلهم إليها ربنا سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرفعة لأهل الإيمان، والرفعة لأهل العلم، والرفعة لأهل العمل الصالح. فمن كان على إيمان وعلم وعمل فهو ممن يصل إلى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله عز وجل، وعرفنا معناها. اسمه
2: من شاء، والعبد مهما قوي مهما قوي لن يصل إليها، كما قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما كانت قوتك ما تستطيع أن تخرق الأرض، مجرد خرق، فكيف تصل إلى أصل هذه الشجرة؟ وإن طلت فلا تتعدى الجبال. وهذه الدعوة أرفع من هذه الجبال. إي والله ما يصلون إليها، حتى لو جاء أعداء الله من اليهود والنصارى ومن إليهم، وهم يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، يزعمون أنهم وصلوا إلى سطح القمر، نقول لهم: هذه الدعوة أرفع من سطح القمر، هاتوا مركباتكم وفضائياتكم واصعدوا. لن تستطيعوا، لن تستطيعوا. إذا كنتم لن تستطيعوا أن تطولوا الجبال أو أن تخرقوا الأرض، فكيف تستطيعون أن تطولوا حتى تصلوا إلى ثمار هذه الشجرة الطيبة المباركة؟ فالله جل وعلا جعل من صفات أهل الإيمان العلو، من صفات أهل الإيمان العلو. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، أنتم الذين تصلون إلى ثمار هذه الشجرة، أنتم الذين تنالون منها، من ثمارها ومن شرابها ومن ظلها ومما فيها من الخير والنعم. نعم. أما دونكم فلا. فالله جل وعلا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفعهم حتى يصلوا إلى هذه الثمار الطيبة اليانعة فيأكلون ويهنؤون منها. نعم. وأما من لم يرد الله جل وعلا به خيرا فإنه لن يصل وسينقطع وسينصرف عنها بسبب أو بآخر. نعم. ولهذا كما قال الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يرتفع بهذه الآيات حتى يصل إلى تلك الثمار الطيبة فيتغذى من العقيدة الطيبة ومن المنهج الطيب ومن العلوم النافعة. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. انظر، هو نفسه ما يريد، وإلا فربنا يريد له الخير، يريد له الخير شرعا، لكن هو ما يريد الخير لنفسه، انصرف عن هذه الثمار الطيبة إلى الدنيا، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تتركه يلهث أو تحمل عليه يلهث. نسأل الله السلامة. فالذي يصل ويتغذى من تلك الثمار ويتذوق حلاوتها فإنه يصعب عليه أن يتركها. ولو أن تذهب روحه وتذهب دنياه ما دام أنه قد ذاق طعم الإيمان فإنه سيثبت عليه، سيثبت عليه ولا يتركه أبدا. ولهذا لما سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه حين كان على الشرك، ومن ضمن هذه الأسئلة قال له: وهل يرتد أحدهم سخطة لدينه؟ أي إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ورسخ الإيمان في قلبه هل يرتد؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وهكذا من وصل وأكل من ثمار السنة، من ثمار العقيدة الطيبة، تغذى بغذائها ولم يخلط معها شيئا، فإنه بإذن الله يثبت ويستمر ويحرص عليها ويبذل الغالي والنفيس من أجلها، من أجلها. أما من لم يذقها ولم يتغذى منها وإنما أكل منها شيئا وخلط معها آخر من الطعام، هذا في الغالب أنه لا يثبت عليها، لا يثبت عليها وربما مال إلى غيرها، ربما مال إلى غيرها، وربما زين له الشيطان أن يأكل من غيرها وأنها أنفع له وأقوى له. ولهذا تجدون المتساقطين بين فترة وأخرى: فلان انحرف، فلان سقط، فلان ترك أهل السنة. هذا تجده في الغالب ما كان يتغذى، ما كان يتغذى على هذا الغذاء، علم نافع وعمل صالح، ما كان كذلك، وإنما يأكل شيئا من ثمار السنة ويخلط معه أشياء أخرى وربما أكثر منها، ولهذا ما يستمر، سرعان ما ينحرف ويسقط. نسأل الله الثبات، ونسأل الله جل وعلا أن يثبت قلوبنا وأقدامنا على هذا الخير. نعم أيها الناس، فأهل الباطل، أهل الباطل الذين ما تغذوا بغذاء السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، وإن أظهر أحدهم أنه من أهل السنة، لكن لما لم يتغذى من هذا العلم الخالص الصافي النقي فإنه يرجع إلى أهله. ولهذا تجدون من يترك السنة إلى من يأوى، إلى من يذهب، وإلى من يميل، يميل إلى أهل البدع. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. هذه الأرواح إن تغذت بغذاء واحد اجتمعت وتآلفت، وإن اختلف غذاؤها افترقت. اي والله افترقت مهما كان، مهما كان. فلا بد علينا أيها الناس أن نثبت على الخير. وهذا المثل الذي ضربه ربنا جل وعلا والله يعتبر بشارة، بشارة لأهل الإيمان وبشارة لأهل السنة، أن هذا الحق لن يستطيع أعداء الله من الكفار أو من أهل البدع والأهواء أن يصلوا إليه، لن يستطيع. كيف لا وربنا سبحانه وتعالى مع علو الحق جعل له حراسا، جعل له حراسا وجعل له فرسانا يدافعون ويجاهدون ويناضلون، نعم وينافحون عن هذا الحق. وكما قال بعض السلف لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أهل الحديث أو قال أصحاب الأسانيد، نعم. وقال آخر الملائكة حراس السماء، وأهل الحديث حراس الأرض. فكيف يستطيع أحد أن يصل إلى الحق، أن يصل إلى الحق والحراس على غاية من الانتباه والتيقظ والفطنة، والله جل وعلا يدافع عنهم، والله جل وعلا يحفظهم ويكلأهم بالليل والنهار. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أنه حافظ دينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فيحفظه بأهله، يحفظ هذا الدين بأهله من أهل العلم والمجاهدين في سبيل الله، يحفظهم، يحفظ دينه بهؤلاء الرجال، نعم، ومكنهم من أسلحة مدمرة، أي أنها تدمر الباطل، تدمر الباطل، نعم. فربنا جل وعلا كما سمعتم أولا أنه أخبر أن أهل الإيمان في علو وأن أهل الباطل في دنو، ولا شك أن من استعلى يكون متمكنا ممن هو أسفل منه، فكيف إذا كان بيده سهام خارقة وقذائف حارقة وتأتي على مقتل، تأتي على مقتل ما تجوز الهدف، ما تجوز الهدف، وإنما تأتي على مقتل، كما قال الله جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل، فدل على أن الحق في علو وأن الباطل في سفل، وأن هذه القذيفة تأتي من أعلى على الباطل، وأين تأتي؟ تأتي على الدماغ. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ذاهب لا وجود له. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهكذا لما بعث ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام وكانت الجن لها مقاعد في السماء تستمع الوحي، فبعد ذلك أرصد الله جل وعلا لمن يستمع هذا الوحي شهابا رصدا، فمن يستمع الآن يجد شهابا رصدا، قد رصده ربنا جل وعلا لهؤلاء. وهكذا يا إخوة، هذه الدعوة محفوظة بأهلها، محفوظة بعلمائها، محفوظة بالمجاهدين فيها، نعم الذين يجاهدون في سبيل الله، بالعلماء خاصة الذين يحملون راية الجرح والتعديل، فهم حراس الشريعة، حراس الشريعة يتفطنون لمداخل الأعداء، لا يستطيع العدو أن يدخل، وإذا سولت له نفسه أن يدخل وأن يبرز برأسه فما يشعر إلا وسهام أهل السنة قد توجهت إليه، توجهت إليه من كل مكان، فيحاصر ويقتل ويستريح الناس من شره. فلهذا يبقى الناس في أمن وأمان إذا ماذا؟ إذا وجد أهل السنة. فأي بلد وأي مدينة وأي مكان يوجد فيه أهل السنة يحل فيه الخير، ويحل فيه الأمن، ويحل فيه الاستقرار، ويحل فيه الهدوء، ويأمن الناس على دينهم وعلى دنياهم. فإذا أراد الله جل وعلا بأناس خيرا أوجد فيهم العلماء وأوجد فيهم المجاهدين. نعم. ولهذا ربنا جل وعلا يقول ممتنا على الصحابة رضوان الله عليهم وعلى سائر هذه الأمة ممن سار على طريقهم، قال الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يذكرهم بهذه النعمة وجود النبي عليه الصلاة والسلام. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه التركة المباركة العظيمة أخذها عنه العلماء، فمن أخذ بها فقد أخذ بحظ وافر. فهم يحملون هذه الدعوة بعد الأنبياء، بعد الأنبياء. فوجود العلماء في الأمة نعمة لا تقدر، وهكذا وجود المجاهدين المنافحين المناضلين في الأمة نعمة لا تقدر. كما سمعتم، لولا هؤلاء بعد الله جل وعلا لما قامت المساجد، لما قام دور العلم، لما اجتمع الناس يصلون في أمن ويطلبون العلم في أمن ويعبدون الله جل وعلا في أمن، وماذا وكذلك ينتشرون في الأرض بعد أرزاقهم في أمن، لما حصل ذلك. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى امتن على بني إسرائيل بداود عليه الصلاة والسلام عندما طلب بني إسرائيل ملكا أو من يقاتلون تحت رايته، بعث الله جل وعلا لهم طالوت عليه الصلاة والسلام ملكا، فاعترضوا كيف أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال بعض أهل التفسير: البسطة في العلم هي علم القتال، علم الجهاد، علم الحرب. وبسطة في الجسم كذلك، جسم قوي يقاتل به في سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا في سياق الآيات التي جاءت في قتال داود عليه الصلاة والسلام ذكر الله جل وعلا قوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالم. تفضل عليه بأن أوجد فيكم أمثال هؤلاء وعلمهم من علوم الشريعة، وعلمهم كذلك من علوم الحرب والقتال ما يحمون به هذه الشريعة، وما يحمون به بيضة الدين وحوزة الإسلام. فهذا فضل من الله جل وعلا أن يوجد أمثال هؤلاء في الأمة. ولكن الذي لا يعرف قدر هؤلاء هذا محروم والله، هذا لا يراد به ما أريد به خيرا. الذي ما عرف قدر هؤلاء وما عرف النعمة بوجود هؤلاء في الأمة فعليه أن يراجع نفسه، عليه أن يراجع نفسه. بل هؤلاء يستحقون أن ندعو لهم العلماء، وهكذا ندعو للمجاهدين، ندعو لهم بالخير، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالثبات، ندعو لهم بالسداد. فإذا استقام هؤلاء وثبت هؤلاء حصل الخير للأمة، حصل الخير للناس، عاش الناس في خير وفي أمن. وفي ماذا؟ قد أمنوا على دينهم، وأمنوا على ماذا؟ على دنياهم. إذن هذه الآية التي سمعتموها والمثل الذي ضربه الله جل وعلا هو بشارة، وأن الله جل وعلا يطمئن أهل الإيمان أن دينهم محفوظ، وأنه في مكان عال لا تصل إليه الأيدي ولا تصل إليه الأسهم ولا يصل إليه أحد إلا من أوصله الله جل وعلا إليه. ولو شئنا لرفعناه بها. نعم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حافظوا على الإيمان، حافظوا على العمل الصالح، حافظوا على ماذا؟ على دينكم. حافظوا على دينكم وقدموا الدين على ماذا؟ على الدنيا. فنسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، وأن يثبتنا على هذه السنة، وأن يبارك في علمائنا، وأن يبارك في المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى في كل مكان. ونسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة أهل الإسلام على كلمة سواء. وجزاكم الله خيرا، وقد أخذنا وقتا طويلا من وقت شيخنا الفاضل أبي حمزة، فليتفضل مأجورا مشكورا، والمعذرة مرة أخرى، والحمد لله وجزاكم الله خيرا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبحان الله.

مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.

آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربنا

ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد.

وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب

من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخ

عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.

ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون

كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنك

نفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم

يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر

أو أضل سبيلا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن

القرآن لا يأتون بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا

زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان

أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق

يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل

الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن

الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما سمعتم أن هذه المجالس مجالس الذكر ومجالس العلم ومجالس الطاعة، يستفيد منها الصغير والكبير، ويستفيد منها كل من حضرها. ولو لم يكن إلا ما ذكر الله عز وجل من البركات والخيرات في الجلوس في مجالس الذكر، من تنزل السكينة وغشيان الرحمة، ومن إحاطة الملائكة تحف الحاضرين بأجنحتها، فهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، وبما أنكم في هذه البلدة وما جاورها تشهدون القتال الضاري بين أهل الإسلام وبين الرافضة الحوثيين الزنادقة اللئام، فأحببت أن يكون موضوعي في هذا الباب لأننا بحاجة إليه. أيها المسلمون عباد الله، كلمتي بعنوان: لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ لماذا نقاتل الرافضة الحوثيين؟ هذا سؤال يجيب عنه كثير من الناس، ولكن الإجابات تختلف. فقائل يقول: نقاتلهم لأنهم قاتلونا، وآخر يقول: نقاتلهم لأنهم دخلوا بلدنا، وآخر يقول: نقاتلهم من أجل أننا نعطى مالاً وراتباً فنقاتل من أجل هذا، وآخر يقول: نقاتلهم من أجل عقيدتهم الفاسدة، وآخر يقول: نقاتلهم من أجل أن نحصل على شيء من الغنائم والفيد وما أشبه ذلك. وهذه الإجابات بعضها خاطئة وبعضها قاصرة، تحتاج إلى تكميل. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام بعض الأسباب التي لأجلها يقاتل أهل الإسلام الرافضة اللئام من الحوثيين ومن دخل تحت رايتهم وقاتل في صفهم. فالسبب الأول: اعتداؤهم على الدماء والأرواح والأموال والأعراض، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلاً جاء يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: أنت في الجنة. فقد اعتدوا على الأموال والأعراض والدماء وانتهكوا الحرمات.
وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فالدفاع عن الدماء، والدفاع عن الأعراض، والدفاع عن الأموال من المعتدين الباغين أمر شرعه الله تبارك وتعالى. كم سفكوا من الدماء، كم هدموا من البنيان. لو سألتم أنفسكم يا أهل هذه المدينة، لولا أن الله عز وجل يسر بدفاعات التحالف كم سقطت من الصواريخ البالستية على هذه المدينة، كم ستكون خسائرها، كم ستسفك بها من الدماء، كم ستحطم بها من الدور والمساكن، كم سيقتل بها من الأبرياء. وهكذا في سائر البلاد اليمنية، ليس من جبل إلا وقد سفكت عليه الدماء بسبب الرافضة إلا الشيء اليسير، ليس من مدينة إلا وقد حصل على أهلها الضر والنكبات بسبب الرافضة. كم قتل من الأبرياء في مدينة عدن، كم قتل من الأبرياء في مدينة تعز، كم قتل في مدينة الحديدة، بل كم قتل في بلاد صعدة لا تكاد تجد جبلاً ولا وادياً في محافظة صعدة إلا وقد سفكت دماء اليمنيين فيه من قبل الرافضة. وهكذا، فلهذا كان دفعهم ورد كيدهم من الواجبات التي شرعها الله تبارك وتعالى، فإنهم بغاة معتدون، فإنهم بغاة معتدون. وقد سمعت الأدلة في دفع الصائل الباغي، ومن الأسباب أيضا أنهم خرجوا على ولي أمر المسلم، فقد جمعوا مع الزندقة والكفر والبغي صفة الخوارج. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عرفجة بن شريح قال صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوا عنقه كائنا من كان. الخوارج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرجون على حين فرقة من الناس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. وهذا كله في شأن الخوارج الذين يخرجون على الأمة الإسلامية فيقتلون برها وفاجرها، وها هم قد خرجوا على دولة مسلمة وانتهكوا الأعراض وسفكوا الدماء وقطعوا السبل وروعوا الآمنين وفعلوا الأفاعيل، حتى حصل لأهل اليمن ما حصل من الضر في الداخل والخارج بسبب فتنة الحوثيين ومن والاهم. أيها المؤمنون عباد الله، من الأسباب في قتال الرافضة ما هم عليه من العقائد الفاسدة الكاسدة التي تناقض الإسلام من أصله وتهدم الإسلام من قواعده. ولو رجعت إلى كتبهم وإلى تأليفاتهم لرأيت ذلك واضحاً جلياً. الرافضة الحوثيون في اليمن جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، جزء لا يتجزأ من رافضة العالم، فعقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد. ولو قرأت التاريخ لوجدت أنهم على مر العصور يعملون لصالح اليهود والنصارى،
من الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أمير المؤمنين المبشر بالجنة، من الذي قتله؟ إنه قتله أبو لؤلؤة المجوسي الذي يعظم الرافضة قبره في هذه الأيام، ويطوفون حوله ويترحمون عليه ويدعون له، لأنه قتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من الذي قوض أركان الخلافة العباسية في زمن الخليفة المستعصم إلا ابن العلقمي الرافضي وابن الطوسي الذين وصل بهم الحال إلى إدخال التتار إلى بلاد بغداد، التي حصل من جراء ذلك أن سفكت دماء أهل الإسلام حتى سالت في شوارع بغداد، وقتل في تلك الحادثة مئات الآلاف، وأخذ الخليفة وقتل ولم يقتل كما يقتل غيره، وإنما رفس في جوالق حتى لا يصل دمه على الأرض. كم فعلوا من الجرائم، وهؤلاء منهم ويعتقدون عقيدتهم ويسيرون على طريقهم. إذا فتشت عن الحوثيين وجدت أنهم يدينون بملازم معلومة، فليس عندهم قرآن وليس عندهم شيء من كتب السنة، وإنما هي ملازم كتبها حسين بدر الدين الحوثي لا رحمه الله، سمى بعضها من هدي القرآن تفسير القرآن الكريم. وستسمع ما ذكر في تفسير القرآن لتعلم أنهم أعداء القرآن، وسمى بعضها يوم القدس العالمي، وسمى بعضها إرشاد طلاب الحقائق. وهكذا والده الهالك له رسائل صغيرة وملازم يدينون بها وينشرونها ويلزمون أتباعهم بالنظر فيها والدعوة إليها، فدينهم محصور في تلك الملازم، تلك الملازم التي فيها الكفر البواح والزندقة الصراح، التي فيها مخالفة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقاتل الرافضة الحوثيين لأنهم أعداء القرآن. أوما علمت يا عبد الله أن أقدامهم النجسة قد وطئت المصحف الشريف في بلاد الإيمان والحكمة أربع مرات؟ أربع مرات، ومن يتابع ذلك يعلم ذلك، بعضها في صعدة وبعضها في صنعاء وبعضها في ذمار، بل فعلوا في بعض بلاد حجة أن دخلوا بعض المساجد وجعلوها أماكن للتخزين، وأهانوا المصحف الشريف فقطعوه وأحرقوه وأهانوه، فكيف لا يقاتلون؟ أشد عداوة من اليهود والنصارى للإسلام وأهل الإسلام. الرافضة الحوثيون يقول سيدهم، وبئس السيد سيدهم، في تلك الملازم التي جمعت الكفر والزندقة، يقول فيها: كل بلاء في هذه الأمة وكل فتنة سببها عمر بن الخطاب، وكل بلاء في هذه الأمة سببه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان. قال: والسبب الأعظم عمر بن الخطاب، لأنه هو مهندس العملية. هذا في تفسير سورة آل عمران. أهكذا يفسر القرآن الكريم بسب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ويقول والده الهالك بدر الدين الحوثي، كما سئل في بعض مواقع الشيعة الأربعة الاثني عشر الأربعة العشرية أو الاثني عشرية، سأله بعضهم كما هو على الشبكة العنكبوتية عن الصحابة، قال: أما أنا فإني أؤمن بتكفير الصحابة، فإني أؤمن بتكفير الصحابة. يا ترى ما هو السبب؟
ما الذي صنعه الصحابة حتى يكفرهم هذا الدجال؟ قال: لكونهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا سبحان الله، الصحابة خالفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: لا، رحمه الله، لما أجمع الصحابة على تقديم علي على عثمان كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين، كان موقفهم شبيها بموقف المنافقين. أي دين يحمله مثل هذا وهو يطعن في خيرة العباد بعد الأنبياء؟ يطعن في حملة القرآن، يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يطعن في قوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، يطعن في قوم بشر الكثير النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة، ومع ذلك يطعن فيهم. وهكذا يقول حسين بدر الدين الحوثي في تلك الملازم، يقول: وقد شك عمر بن الخطاب في دين الله عز وجل يوم الحديبية. عمر يشك، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، إن الشيطان ليفرق منك يا عمر، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر. وقال: إن يكن في أمتي محدثون أي ملهمون فإنه عمر، عمر الفاروق الذي أيده الله عز وجل في مسائل عديدة، كان يقول قولا فينزل القرآن بتأييده، ومع ذلك يقول شك في أمر الله أو في دين الله. ويقول: لا، رحمه الله، في تلك الملازم وما يسميه بتفسير القرآن، وهو تكسير للقرآن وإفساد له، يقول: انهزم أبو بكر يوم خيبر، وانهزم عمر يوم خيبر، هزمه اليهود، هزمه اليهود، وما نجح إلا علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أشجع الصحابة. قال شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي: الإمام علي بن أبي طالب من أشجع الصحابة، إن لم يكن أشجعهم، ولكن الرافض يريدون أن يدنسوه. أبو بكر انهزم من اليهود، أبو بكر الذي وقف بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في وجوه أهل الردة وقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا لقاتلتهم عليه. ثم يأتي هذا الهالك ويقول أيضا فيما يسمى بتفسير القرآن، يقول: لماذا يقاتل أصحاب الردة وناس مؤمنون يقولون لا إله إلا الله؟ أخطأ، لماذا يقاتلهم ويتكلم في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ ويقول أيضا في بعض ملازمه: لا، رحمه الله، يقول: من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد أخطأ الطريق. يعني أنا وأنت وسائر المسلمين الذين يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر ضلوا عن الطريق، انحرفوا عن الإسلام، ولم يبق إلا الرافضة على دين الإسلام. من كان في قلبه ذرة من ولاية لأبي بكر وعمر فقد ضل عن الطريق. ويقول: لا، رحمه الله أيضا، وهو موجود في ملازمه بنصها وصفحتها، يقول: لا، رحمه الله، وما يسمى بالسلف الصالح، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة. السلف الصالح: المهاجرون والأنصار، الصحابة الأخيار، التابعون الأبرار، هؤلاء هم الذين أضلوا الأمة، وهم الذين أوصلوا الأمة إلى ما وصلت إليه. فيا سبحان الله، يقدحون في أهل الإسلام ويمدحون أهل الكفر والطغيان. فالخميني لا رحمه الله لما ذكر في بعض كتبه ما صنع ابن العلقمي في أهل الإسلام في بغداد أثنى عليه ودعا له وترحم عليه،
وهكذا يباركون كل الأعمال الإجرامية التي تكون في أهل الإسلام. إذن فلهذا يقاتلون بل ويقدمون على قتال اليهود والنصارى، لأنهم يتحدثون باسم الدين ويتكلمون باسم القرآن. يقول عبد الرحمن المجاهد في كتابه التشيع في صعدة، قال: كان حسين بدر الدين الحوثي، وكنا نسمع هذا كثيرا ونحن في صعدة في دماج، يخرج يوم الغدير، يوم عيد الغدير، فيأتي بكلبة سوداء فيحفر لها حفرة في الأرض فتدفن إلى نصفها، ثم يأمر أتباعه بنتف شعرها وجلدها، ويقول: هذه عائشة أقيم عليها الحد، فإنه لم يقم عليها الحد أخزاه الله ولا رحمه الله. عائشة أم المؤمنين التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، عائشة أم المؤمنين التي حفظت للأمة علما غزيرا، وما من باب من أبواب الدين إلا وتجد أحاديث عائشة رضي الله عنها التي برأها الله عز وجل في سورة النور في أكثر من 10 آيات، والله يدافع عنها ويطعن في المنافقين. ويأتي هذا يعزز مذهب المنافقين ويتهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله. وقد أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله عز وجل فهو كافر. فالذي يقول بأن الحوثيين ليسوا بكفار، هذا إما أنه مؤيد لهم أو أنه مغفل لا يحسن القراءة في أدلة القرآن والسنة. أجمع أهل العلم على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فقد كفر بالله عز وجل، ليس فيه خلاف، أجمع أهل العلم. وهكذا يا أمة الإسلام، هكذا حال الرافضة مع صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول حسين بدر الدين الحوثي، وهو مسجل بصوته وصورته، يقول: وما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر، ما كان معاوية إلا سيئة من سيئات عمر بن الخطاب. إذن فهؤلاء كيف لا يقاتلون وهم يمجدون أهل الكفر ويطعنون في أهل الإسلام؟ وقال وهو يشكك في حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، كتاب الله الذي قال الله عز وجل عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، تنزيل من حكيم حميد. ماذا قال عنه حسين الحوثي لا رحمه الله؟ قال: حتى القرآن العظيم قد حصلت له هزات. قال: ولولا حفظ الله لكان فيه سورة لمعاوية وسورة لعائشة، ولكن حفظه الله. قال: حتى الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يشكلون بعد موته خطورة على القرآن. قبحك الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكلون خطورة على القرآن؟ يا أيها الناس، لا بد أن نستفيق مثل هؤلاء. لو سيطروا على بلداننا كيف سيصنعون بنا وبمساجدنا وبعقيدتنا وبمناهجنا وبأعراضنا وبديننا؟ كيف سيصنعون إذا كان هذا ما زال في ملازم، لم يكتب في كتب فاخرة ولم يطبع بمطابع متطورة، وما زال في تلك الملازم؟ كيف إذا تمكنوا من العباد والبلاد كيف سيصير حالهم؟ إنهم سيحولون هذه البلدة بلدة السنة، بلدة الدين، بلدة العقيدة، كما حولت بلاد إيران. فإن بلاد إيران
كانت بلادا سنية حتى دخل عليهم الصفويون وغيروا عقائد الناس واستخدموا لهم العقائد الفاسدة. وانظر إلى حالهم اليوم، مئات الآلاف بل ملايين من السنة في طهران ليس لهم مسجد، والكنائس ملئت في شوارعها وليس هناك مسجد للسنة. الكنائس والمعابد ملئت بها طهران وليس هناك مسجد لأهل السنة، بل خرج أهل السنة في بعض الأعوام لصلاة العيد فأرسلت عليهم الشرط والجنود فضربوهم بالهراوات وبمسيل الدموع حتى فرقوهم ومنعوهم من صلاة العيد. هكذا يريدون أن تكون بلادنا وهم في شدة الحرب والضرب من الجو والبر والبحر ومن كل مكان، ومع ذلك يؤذون أهل الإسلام. كم من المساجد التي غلقت، كم من الأئمة الذين أدرجوا في السجون، كم من الكتب التي حرقت، كم من الأمور العظيمة التي قد حصلت. البارحة يجمعون بعض الخطباء في مدينة الحسينية قريبا منكم فيمنعونهم ويلزمونهم بالتعهد ألا يتكلم أحد في محاضرة ولا درس ولا شيء بالمكبر إلا خطبة الجمعة، وحجزوا بعض المكاتب في المساجد وأغلقوا عليها ومنعوا القراءة فيها. كيف إذا سيطروا؟ كيف إذا تمددوا؟ إذن فقتالهم ليس من أجل الدنيا. لا يجوز لك يا أيها المسلم أن تكون صاحب هذه النية الفاسدة أن تقاتل من أجل الألف السعودي أو من أجل الغنائم والفيد والنهب، وإنما من أجل هذه العقيدة التي يخشى عليها أن تسلب، ومن أجل أن يدحر هذا الباغي عن بلاد الإيمان والحكمة. فإن بلاد أهل اليمن عرفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس، هذا حال الحوثيين مع أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف سيكون حالهم معنا إذا كان هذا حالهم مع أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يقول عبد الله المحدون، وكان قائدا ميدانيا للحوثيين في بلاد بني معاذ من محافظة صعدة، ونحن نعرف تلك البلاد، قال بعد أن كأنه تركهم قبل فترة من الزمن، قال: إن عبد الملك الحوثي يسعى لإعادة ملك فارس بدعم سخي من إيران. هذا الذي يريدونه، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله. متفق عليه. يا أيها الناس، ينبغي أن نرجع إلى التاريخ. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان على وجه الأرض مملكتان عظيمتان، المملكة الأولى مملكة فارس، والمملكة الثانية مملكة الروم قيصر. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر الإسلام كسرت المملكتان وأهين أصحابهما، فها هم يحاولون إعادة ذلك الملك، يسعون في كل زمان وفي كل مكان بكل ما يقدرون عليه، وذلك بمباركة اليهود والنصارى. لا تصدق تلك الشعارات. أتدري ما يقول حسين الحوثي عن قولهم: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل؟ قال حسين الحوثي في تلك الملازم لا رحمه الله، قال: ليس معنى هذا أن توجه سلاحك إلى باريس ولا إلى موسكو، وإنما من هنا نبدأ. الموت لأمريكا أي الموت لأهل الإسلام لأهل اليمن، وإلا كم قتل الحوثيون الرافضة،
كم قتلوا من الأمريكيين وكم قتلوا من اليهود، وبالمقابل كم قتلوا من أهل الإسلام، كم قتلوا من الأطفال، كم قتلوا من النساء، كم قتلوا من الرجال العزل. إذن فلا يصدق شعارهم. ولهذا قال يحيى بدر الدين الحوثي في مقابلة صحفية وهو في أوروبا في حضن دار الكفر، يقول في تلك المقابلة الصحفية: إن أمريكا لم تكن يوما من الأيام عدوة للحوثي، وإن الحوثي لم يكن يوما من الأيام عدوا لأمريكا. ولهذا عباد الله لا نستغرب أن يوقف المقاتلون في المخا أو في منطقة كذا، أو يمنعون من التقدم من هنا إلى هناك، لأن وراء الرافضة اليهود والنصارى، وراء الرافضة اليهود والنصارى يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن كبلاد الشام، كبلاد العراق، كبلاد لبنان، كبلاد إيران التي طمست فيها السنة وأهين أهلها وقتل رجالهم وانتهكت أعراضهم. يقول الخميني لا رحمه الله، أو ليس الخميني وإنما قائد الثورة في ذلك الزمن في عام 87 رفسنجاني، يقول: إننا نسعى لتحرير المسجد الحرام والمسجد الأقصى من أعداء الله. يا سبحان الله، يسعون لتحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يرسلون الصواريخ إلى مكة. يسعون إلى تحرير المسجد الحرام، نعم، ولهذا يزرعون العبوات الناسفة في المدينة النبوية بجانب المسجد النبوي، ويقتلون الحجيج في عام 1406 وفي عام 1410 يقتلونهم في مكة ويثيرون الفوضى. حتى قال حسين الحوثي لا رحمه الله، قال: إن الخميني هو الذي فهم الحج فهما صحيحا، ولهذا أرشد الإيرانيين الحجاج إلى أن يرفعوا الشعار في مكة المقدسة ضد أمريكا وإسرائيل. سبحان الله، هكذا فهم الحج؟ أن تسفك دماء الحجاج، أن تثار الفوضى في البلد الآمن في حرم الله عز وجل؟ يباركه حسين الحوثي ويقول: هو الذي فهم الحج فهما صحيحا، فأرشد الحجاج الإيرانيين لرفع الشعار والبراءة من أمريكا وإسرائيل. لتعلم يا عبد الله أن الرافضة في بلاد اليمن قطعة من الرافضة في بلاد إيران، ومن هناك يستقون ومن هناك يمدون. ولهذا وجب على أهل اليمن أن تتضافر جهودهم وأن يتعاونوا على قطع دابر الرافضة وإخراجهم من هذه البلد. كان شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 سنة، بل نحو 25 سنة، ويؤلف كتاباً بعنوان وهو مطبوع في المكتبات: إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ينصح فيها ولاة الأمور في ذلك الزمن أن يطردوا هذه الشلة الخبيثة وهذا السرطان في جسد الأمة، إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن. ولكن لم يستفد من هذه النصيحة، لم يستفد من هذه النصيحة، بل ترك أهل السنة وهم يحاصرون في بلدة دماج، والعالم كله ينظر إليهم ويتفرج إليهم، ولم يمد لهم يد العون إلا أنهم أعينوا على الخروج والتهجير. ولو وقف الناس مع أهل السنة في ذلك الزمن لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما وصل الرافضة إلى سواحل البحر العربي، ولما وصلوا إلى باب المندب والمخاب، ولما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولكن هذه دروس وعبر لمن كان له قلب ويتفكر. يا أيها الناس، الرافضة يريدون تبديل عقيدتنا، يريدون إبعادنا عن مبادئنا العظيمة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه
وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أيام قبضوا على مجموعة من إخواننا في مدينة الخوخة قبل فترة من الزمن، والجيش والمقاومة ما زالوا في باب المندب، فكان أول سؤال لهم في التحقيق: ماذا تقول في الصحابة؟ ماذا تقول في صحيح الإمام البخاري؟ ماذا تقول في البخاري؟ يطعنون في أصول ديننا وعقيدتنا. فإن قال الصحابة رضي الله عنهم أدرجوه في السجن وعذبوه، وإن سب الصحابة الكرام قالوا: نعم أنت كحال الشيطان. وأما صحيح البخاري فهو عدوهم، لأنه مليء بالأحاديث التي تنقض عقائدهم الفاسدة والتي تهد عروشهم الكاسدة. إذن فلأجل هذا نقاتل الرافضة، ومن دخل في صفهم سواء كان من العفافشة أو غيرهم، من دخل تحت راية الرافضة فإنه يقاتل، والمؤمن يقاتلهم وهو مطمئن، وهو مطمئن لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك. فأنت تقاتل عن عقيدتك، وتقاتل عن دمك، وتقاتل عن عرضك، وتقاتل عن أرضك، وتقاتل عن أخلاقك، وتقاتل عن قيمك، وتقاتل عن هذا الخير الذي عرفته عن آبائك وأجدادك وأهل الخير في أوساط بلدتك، تقاتل عن هذا الخير. يا أيها الناس، إذا تركنا هذا وتخاذلنا فإننا سننال العقوبة العاجلة قبل الآجلة، سننال العقوبة. لو سمعت أخبار أهل العراق وأخبار أهل سوريا لرأيت وسمعت ما يندى له الجبين، وتتفطر له القلوب لما سيطر الرافضة، ودول الكفر تنظر إليهم وكأنها تقول: زيدوهم عذابا. لما أطلق بشار النصيري الرافضي الزنديق تلك الصواريخ الكيماوية التي أهلكت الأطفال وأهلكت أولئك الأبرياء، ماذا قال كبار المسؤولين في دولة أمريكا؟ قال بعضهم في وزارة الدفاع الأمريكية: لو كرر بشار هذه الضربة سيلقى عقوبة عظيمة. يا سبحان الله، يعني كأنه ما صنع شيئا، وكأنهم يقولون له: زد مرة أخرى ثم نجتمع ونجتمع ونجتمع ونحقق حتى ينسى أهل الإسلام. ولو قتل كلب أو قرد أو خنزير من اليهود والنصارى في أي بلدة من بلدانهم لأطلقوا الصواريخ، ورأيت أسراب الطائرات بدون اجتماعات ولا تحقيق ولا تشييب ولا نداءات، لتعلم أن أهل الكفر يتظافرون. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. لا يجوز لأهل الإسلام أن يطمعوا أن يتعاون معهم النصارى أو أن يتعاون معهم اليهود، فإن اليهود والنصارى والمنافقين والرافضة يرضعون من ثدي واحد وعلى منهج واحد، بل كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية بأن الرافضة أكفر من اليهود والنصارى. قال الله جل وعلا في سورة الحشر: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. إذن فهم إخوانهم يرضعون من ثدي واحد. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. واقرأ التاريخ تجد ذلك واضحا جليا في تعاون الرافضة مع اليهود والنصارى، فهم الذين أسقطوا بلاد العراق وباركوا ذلك، وتعاونوا مع أمريكا، وهم الذين أسقطوا بلاد أفغانستان، وهم الذين يسعون إلى سحق السنة في بلاد الشام، وهم الذين يسعون إلى إسقاط بلاد اليمن.
وهكذا. ولكن كما قال الله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله

ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا قلبت صفحات الحوثيين السوداء لما كفى مجلس ولا مجالس لبيان فضائحهم وجرائمهم، قوم لا يتحاشون من منكر فعلوه. فالمتعة عندهم عبادة، الزنا باسم المتعة عندهم عبادة، وتنزل عليها الفتاوى وتحث النساء على تسليم أنفسهن للمجاهدين زعموا. وقد وجد إخواننا في أكثر من جبهة بعض النساء في مواقعهم. وأما الفواحش الأخرى من اللواط وغيرها فلا تستغرب، فقد وجدنا بنفسي رأيت ذلك في بعض الجبهات. يقبض على بعض الأطفال الذي ربما لا يصل أحدهم إلى سن الخامسة 15 من ضمن الأسرى، فيحقق معه لماذا جئت وما الذي تصنعه معهم، وفي آخر المطاف يقول جاءوا بي للعبث ليلعب به سيدهم أو قائدهم، يبقى لهذه المهمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما السحر والشعوذة والدجل والكذب فحدث ولا حرج، فكم من مقاتل يحمل في طيات بدنه الخيوط والأوراق والحروز والتمائم، فربما يدفعونه أمام الدبابة بزعمهم أن هذا يصرفه عن مدافعها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوم فسدت عقائدهم وخربت أخلاقهم وفسدت فطرهم، فكيف نرضى بأن يكونوا في بلداننا وكيف نسكت عن قتالهم؟ فمن أجل هذا يقاتلون ومن أجل هذا يجاهدون، وهنيئا لمن قاتلهم، وهنيئا لمن جرح في قتالهم، وهنيئا لمن قتل في قتالهم. قال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن لم يكن هذا هو السبيل الصحيح لجهاد أعداء الله عز وجل فلا نعلم على وجه الأرض جهادا صحيحا. فقد عاثوا في الأرض الفساد وزادوا في العناد وكفروا برب العباد سبحانه وتعالى، فكان جهادهم من الواجبات العظام. يا أيها الناس، إنه يجب علينا أن تتوحد صفوفنا، لا يكون كل مسلم في شعب وكل مسلم في وادي، تترابط صفوفنا وتتوحد لقلع هذه النبتة الخبيثة والجرثومة السيئة من بلاد الإيمان والحكمة. يجب علينا عباد الله أن نقبل على طاعة الله عز وجل حتى ينصرنا الله. لا يكن همنا المال، لا يكن همنا الدنيا، فإن من كان همه المال فشل وانهزم وتعثرت قدماه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يكون هدفنا نصرة الدين والعقيدة، يكون هدفنا الدفاع عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلم، لو قال لك قائل أمك الذي ولدتك زانية، كيف يكون جوابك وكيف يكون دفاعك؟ فكيف وهذا الكلام يقال لأم المؤمنين، يقال لأم المؤمنين أجمعين بأنها زانية؟ فكيف نسكت عمن هذا حاله؟ كيف نسكت عمن هذا حاله؟ بل أعجب من هذا، بعض رافضة إيران يقول كما في كتبهم، يقول ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل النار. لماذا؟ قال لأنه جامع عائشة وعائشة من أهل النار. انظروا إلى هذا السفه وإلى هذا الفجور وإلى هذه الزندقة. إذا كان يطعن في زوجته وفي رفقته

0: وفي صحابته، فهو طعن فيه وطعن في دينه وطعن في رمبه. ولهذا قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أتدري في من نزلت هذه الآية؟ إنها نزلت في بعض المنافقين الذين قالوا في الصحابة: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أجبن عند اللقاء وأرغب بطونا وأكذب ألسنا. قالوها في الصحابة، فنزلت هذه الآية وبين الله أن هذا الكلام طعن في الله وفي آياته وفي رسوله. فكيف بمن يقول أبو بكر وعمر ارتدى عن الإسلام؟ كيف بمن يقول عائشة ارتكبت الفاحشة؟ كيف بمن يقول معاوية سيئة من سيئات عمر؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن فلأجل هذا وغير هذا يجب قتال الرافضة الحوثيين، ليس من أجل الدنيا ولا من أجل السياسة ولا من أجل المصالح، وإنما من أجل ما سمعتم وغيره كثير، وإنما هذه قطرة من مطرة. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم عجل بزوالهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، اللهم عليك بهم وبمن تعاون معهم من الداخل والخارج، إنك قوي متين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء وقت الأذان وبقي وقت بعد الأذان أو بعد الصلاة يتكلم أخونا أبو خليل السوداني، وبارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.
1: أخ يقول: إخوة مرابطون في الجبهة يريدون إقامة الجمعة، فهل لهم إقامة الجمعة؟ لأن قال بعضهم يضطر إلى الرجوع إلى المدينة حيث تقام الجمعة. أغلب المواقع التي في هذه الأماكن حول المواقع قرى، فيقيم الجمعة في هذه القرى وينزل جماعة يصلون معهم، جماعة يحرسون، هذا أفضل من أن يقيموا جمعة بمفردهم وحولهم قرى. بقي إن كانوا مقيمين ليسوا مسافرين وليس حولهم قرى واحتاجوا أن يقيموا جمعة وليس هناك ضرر على المرابطين، بعضهم يرابط وبعضهم يصلي، فلهم الحق، لهم حق أن يصلوا جمعة. وإذا وجدت قرى فالأفضل أن يقيموا الجمعة في القرى التي حول المواقع ويصلون معهم، فما عليهم جمعة هؤلاء؟ إذا كانوا مسافرين ما عليهم جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العون بالمدد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وسهل بن يوسف عن سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم أسلموا واستمدوه على قومهم، فأمدهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار. قال أنس: كنا نسميهم القراء، يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة غدروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحيان. قال قتادة: وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا: ألا بلغوا عنا قومنا بأنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد، أي نسخ. وقال رحمه الله: باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا. والمراد عرصتهم العرصة هي البقعة الواسعة التي تكون أمام القرية ليس فيها بناء. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. تابعه معاذ وعبد الأعلى. حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذان بابان في كتاب الجهاد. الباب الأول: العون بالمدد. والمراد بالمدد أي ما يمد به الإمام عسكره وجيشه من الرجال، يجعلهم يلحقونهم إذا حصل عليهم نقص في العدد، أو إذا اشتد عليهم القتال ولم يفتح لهم البلد، يمدهم الإمام برجال من عنده لمؤازرتهم ومناصرتهم. وهذا الفعل فيه فوائد: أولا، أن هذا عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من هديه إرسال المدد، ثم عمل به الخلفاء، بل كانوا ربما أمدوا الجيش إلى العراق أو إلى الشام من المدينة. وفي هذا العمل أيضا من الفوائد تقوية نفوس المقاتلين، فإنهم إذا قل عددهم أو تعسر عليهم فتح بلاد ربما تضعف الهمم أو تنكسر النفوس، فإذا جاء مدد من إخوانهم لهم كان في ذلك تنشيط لهم ورفع لمعنوياتهم وتقوية لعزائمهم، ففي فائدة عظيمة. أيضا من فوائد ذلك أنه يتيسر بذلك ما يريدون، فرب بلد يوشك على الفتح ولكن بسبب قلة العدد لا يستطيعون من جهة كذا أو من جهة كذا، فإذا حصل لهم مدد غطوا ما يريدون من نقص وحصل الخير لهم ويحصل الفتح والنصر، لا سيما وأن المدد يأتون وعندهم نشاط وما زالوا في قوتهم، ليس فيهم جراح ولم يكن لهم غيبة كثيرة عن البلد، فيأتون في نشاط وقوة. فلذا كان هذا الأمر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العون بالمدد. بقي قوله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعصية وابن لحيان فزعموا أنهم أسلموا واستمدوا على قومهم فأمدهم بسبعين. قال الحافظ قال الدمياطي قوله في هذه الطريق أتاه رعل وذكوان وعصية ولحيان وهم، نعمها، لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة وإنما هم أصحاب الرجيع، وهؤلاء القراء الذين قتلوا السبعين هم في بئر معونة، وأما هؤلاء رعل وذكوان وعصية ليس هم أصحاب بئر معونة. فهذا القول هو وهم من بعض الرواة، دخل عليه حديث في حديث. الباب الثاني من غلب العدو، إذا انتصر المسلمون على عدو في بلد فأقام على عرصتهم ثلاثا. وعرصتهم المراد بذلك أي المساحة الواسعة التي تكون أمام القرية أو أمام المدينة أمام البلدة ليس فيها بناء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ذلك لفوائد كثيرة، منها أنه يحصل استراحة بذلك بعد الفتح وبعد الجهد في القتال والتعب والمشقة، يريحون أنفسهم ويريحون دوابهم ثلاثا ثم ينصرفون. أيضا في هذا من الفوائد ليظهر تمكنه في الغلبة، ليظهر أنه مستعد لكل ما يأتي إليه بعد ذلك. ولذا قال ابن الجوزي قال إنما كان يقيم ليظهر تأثير الغلبة وتنفيذ الأحكام وقلة الاحتفال، فكأنه يقول من كانت فيه قوة منكم فليرجع إلينا. وأيضا ذكر بعضهم أنه يقيم ثلاثا ليعمل بالطاعة من صلاة وذكر في هذه الأرض التي كان يعمل فيها بمعصية الله جل وعلا، ذكره ابن المنير كما ذكره الحافظ. قال فيحتمل أن يكون المراد أن تقع ضيافة الأرض التي وقعت فيها المعاصي بإيقاعه الطاعة فيها بذكر الله وإظهار شعائر المسلمين، وإذا كان ذلك في حكم الضيافة ناسب أن يقيم عليها ثلاثا لأن الضيافة ثلاثا. وإذن هذه فوائد من إقامته صلى الله عليه وسلم بالصحابة بعد فتحهم لبلد وبعد غلبتهم يقيمون حول البلد ثلاثا لأخذ الراحة لهم ولدوابهم ولإظهار تمكنهم من الغلبة واستعدادهم لما يأتي بعد ذلك، ولأجل أن يقيموا طاعة الله ويظهروا شعائر الإسلام في هذه الأرض التي عمل فيها بمعصية الله جل وعلا. قال الحافظ نقلا عن المهلب قال: ولا يخفى أن محله إذا كان في أمن من عدو طارق، أي في أمن من أن يطرقه عدو يباغثه، فيكون ذلك معناه بمعنى الاستعداد وأخذ الأهبة، يقيمون ثلاثا مع الحراسة مع التنبؤ لذلك. فهذا الأمر سنة أن المسلمين إذا غلبوا وانتصروا يقيمون بعرصة ذلك البلد حوله بعد الغلبة ثلاثا إذا أرادوا أن يرجعوا إلى بلدهم، حتى يظهروا شعائر الإسلام ويظهروا عزة الغلبة والنصر وتمكين الإسلام. فكون المقاتلين يصلون إلى مكان ينتصرون يغلبون ثم يرجعون، هذا كما أنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أضرار ومفاسد كثيرة كما هو معلوم مشاهد. فهذان بابان نبه عليهما البخاري رحمه الله، وهي من الأبواب المهمة في كتاب الجهاد. أخي يسأل إن تكون المحاضرة تكون إن شاء الله هنا، كانت أعلنت في مسجد الوعرة ثم نقلت إلى هذا المكان، ونرحب بضيوفنا الذين قدموا من بلاد حضرموت دعاة إلى الله تعالى وزائرين، فحياهم الله وأهلا ومرحبا بهم. وبإذن الله تعالى المحاضرة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد. وأخي نبي يقول غدا أول الأيام البيض. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الملك.

فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم.

غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم.

فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبظلم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل النفقة في سبيل الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف، وتقدم أن ذرية عبد الرحمن كثير منهم أئمة ثقات حفاظ، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة كل خزنة باب أي فل هلم. فل ترخيم فلان، معنى أي فلان، هلم أي أقبل. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه، توى بمعنى الهلاك أو الضياع، أي ذاك الذي لا ضياع عليه، لا هلاك، يدخل من أي باب شاء ويترك الباب الآخر، فلا يخشى عليه ضياع. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا هلال، هو المشهور بهلال بن أبي ميمونة، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض. ثم ذكر زهرة الدنيا فبدا بإحداهما وثنى بالأخرى، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: يوحى إليه. وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير، ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء أي العرق، فقال: أين السائل آنفا؟ أو خير هو ثلاثا، إن الخير لا يأتي إلا بالخير، وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، يقتل حبطا. قال الحافظ: معناه الحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل، أو يلم أي يجعله يقارب ذلك، يعني بعض ما ينبت الربيع إذا أكثرت الماشية منه الأكل نفخ بطونها وماتت أو قاربت الهلاك، أن يمثل له أن هذا خير وخضرة لكن قد تضر. فزهرة الدنيا وبركات الأرض إذا فتحت تهلك الناس، كما أن هذه الزراعات والخضرة قد تهلك البهائم. وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر، كذا في نصها، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ففلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه، فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين، ومن لم يأخذها بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. هذا الباب في فضل النفقة في سبيل الله، وأن النفقة في سبيل الله مضاعفة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاءت أحاديث كثيرة تؤيد هذا المعنى أو تبين هذا المعنى، وأن نفقة الإنسان في سبيل الله 700 ضعف. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف. حديث خريم ابن فاتك عند النسائي وغيره. وهكذا جاء أن من تصدق بناقة في سبيل الله كانت له عدل 700 رقبة. وهكذا من رمى بسهم في سبيل الله ضعف إلى هذا الفضل. فالنفقة في سبيل الله، من أنفق سهما في سبيل الله، النفقة في سبيل الله مضاعفة، وتضاعف إلى أضعاف كثيرة. فبوب البخاري رحمه الله هذا الباب لينبه به على فضل الإنفاق في سبيل الله. من أنفق زوجين في سبيل الله، وقد بين الحافظ رحمه الله هنا أن الزوج يطلق على الشيء الواحد، فمعنى من أنفق زوجين أي أنفق شيئين من جنس واحد، أنفق شيئين من نوع واحد مما ينفق في سبيل الله يكون له هذا الفضل. دعاه خزنة الجنة: كل خزنة باب أيفل هلم. أي يقول له: أي فلان أقبل، أدخل من هذا الباب. هذا فضل عظيم في عمل ليس بالكبير. أنفق شيئين من نوع في سبيل الله يدعى من أبواب الجنة يوم القيامة. فقال أبو بكر: ذاك الذي لا توى عليه، أي هذا لا يخاف عليه، لا ضياع عليه ولا هلاك، يترك أي الأبواب شاء ويدخل من أي الأبواب شاء، فهو رابح وهو في نجاه على كل حال، من أي أبواب الجنة شاء دخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. قال الحافظ: وقوله زوجين أي شيئين من أي نوع كان مما ينفق، سلاح أو مركوب أو لباس أو طعام، كل ما يحتاج إليه في سبيل الله. من أنفق شيئين من أي نوع كان. قال: والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين، وهو هنا على الواحد جزما. قال المهلب في هذا الحديث: أن الجهاد أفضل الأعمال، لأن المجاهد يعطى أجر المصلي والصائم والمتصدق وإن لم يفعل ذلك، أي لأنه يدعى من أبواب الجنة كلها، وبعض هذه الأبواب للصائمين، بعضها للمتصدقين، بعضها للمجاهدين، والمجاهد يدعى من هذه الأبواب كلها. والحديث الثاني الشاهد منه قوله في آخره: وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين. نعم صاحب للمسلم هذا المال إذا أخذه بحقه، أي من حلال من مكاسبه الشرعية، ثم أنفقه في سبيل الله، أنفقه في اليتامى في المساكين. وهذا يؤيد أن سبيل الله المراد به الجهاد، لأنه لو كان المراد به عموم الطاعة لكان شاملا للنفقة على اليتامى والمساكين فلم يذكرها. فلما ذكر سبيل الله وعطف على النفقة على اليتامى وعلى المساكين جاء في نسخة أيضا ابن السبيل، تبين أن المراد بقوله في سبيل الله أي الجهاد. وهذا هو الأصل شرعا ولغة، إذا أطلق سبيل الله المراد به الجهاد. فإذن النفقة في سبيل الله أجرها عظيم، أي في الجهاد، من اشترى سلاحا جعله في سبيل الله، أو اشترى ما يحتاج السلاح من رصاص ونحوه، أو لباس مما يحتاجه المجاهدون، أو طعام، أو وسائل نقل، أو غير ذلك مما يحتاجه المجاهد في جهاده، فالنفقة في ذلك باب أجر عظيم لمن وفقه الله تعالى لذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد عن الزهري حاء، وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد واللفظ له، قال أخبرنا إبراهيم واللفظ له. هذا من دقة الإمام مسلم أنه يأتي بروايات هؤلاء الأئمة، ثم بعضهم قد يكون لفظه يغاير لفظ الآخر، وإنما بالمعنى أو بالقرب من ذلك فيقول واللفظ لفلان، سياق هذا اللفظ هو لفظ هذا الراوي، يعني هذا اللفظ الذي سيسوقه في الحديث لفظ محمد بن جعفر بن زياد. قال أخبرنا إبراهيم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس الحبر البحر ترجمان القرآن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وهذا فيه فضيلة مدارسة القرآن، يدارسه القرآن كل رمضان، كل سنة في رمضان، وإن تيسر لك أن تدارس القرآن باستمرار فافعل، فإن المدارسة تعين على الإتقان والممارسة، حيث أنك إن حصل عندك زلل أو خطأ نبهك، وإن حصل عندك فتور نشطك، أعني المدارس النشيط، وربما نبهك على بعض معاني الآيات تنبيها ينفعك الله به وتذكيرا يقوي معلوماتك، فالمدارسة للقرآن فيها فضل عظيم. كان جبريل يدارسه النبي، كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها العرض، كونك تقرأه ويسمع معناه أنك تعرض عليه ما تقرأه. هذا ما يسمى في كتب الحديث بالعرض، وفي هذا الحديث أيضا كما ترى فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وفيه مزيد شكر الله عز وجل عند حدوث النعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجبريل: ما لك لا تزورنا؟ ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فيحب أن يلقاه وأن يزوره. فأنزل الله: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. الشاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر تلك الزيارة نعمة، وعند حدوث تلك النعمة يكافئ بعض ما يعني من نعم ما يقال إن النعم تكافئ كلها، ولكن يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى بتلك الصدقة والإنفاق وبذل الخير. فينبغي للمسلم التأسي به عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الأمر العظيم عند حدوث النعم وحصول التزاور بين الإخوة، وحصول كذلك اندفاع الشر، وحصول اجتلاب الخير وغير ذلك، يحصل منه مكافأة تلك النعمة أو بعض، إنما نقول مكافأة باعتبار أنه قدر المستطاع بشكرها بما يسر الله له. ومن هذا الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ففي مثل هذه الزيارة المباركة ومنادات رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصل شكر لله سبحانه وتعالى على ذلك بإكرام رسوله ومن أتى مع رسوله. هذا نوع عند التأمل يعود إلى شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الجود من مكارم الأخلاق، كان شرفاء العرب في الجاهلية يتحلون به، كثير منهم يتصف بالكرم، العرب كثير منهم يتصف بالكرم في الجاهلية وفي الإسلام. وتأمل ترجمة حاتم الطائي قبل أن يسلم كيف كان في غاية من الكرم، إلا أنه على ما هو عليه من النصرانية. الشاهد أن هذه منقبة الجود كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الذروة: وإنك لعلى خلق عظيم. وينبعث ذلك عن أمور: ينبعث عن محبة الخير، هذه واحدة، فإن الذي يحب للناس الخير يكرمهم لقصد الخير، ويحب الكرم لإيصال الخير إلى الناس، وكونه يعني يتسع الخير للناس ويمضي، بينما الشحيح يقتر على نفسه ويكسر الخير عن الناس. الأمر الذي يليه ينبعث عن الإيمان بالقدر وأن الكرم لا يفقر، بل هو من أسباب الغنى. اللهم أعطِ منفقاً خلفاً وأعطِ ممسكاً تلفاً، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الأمر الذي يليه ينبعث

وجد من العرب القليل لا الكثير بالنسبة لمن ليس بمحتسب. وعند أن ترى أحاديث الصلة، صلة الرحم وقر الضيف وحسن الجوار وغير ذلك من النفقات الشرعية التي حث عليها الشرع وأمر بها، ترى أن الشرع يهدف كثيرا إلى أن ينبعث الإنسان في الكرم بقدر المستطاع، بقدر المستطاع. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. وعند الناس مثال يقول: جودك موجودك، جودك موجودك، هكذا باللهجة، أي الموجود الذي عندك تجود به على قدر الحال هو الجود. فقد تأتي إلى إنسان موسع، وهذا الموسع في حقه يعني ما أعطى بقدر سعته، يعتبر كرما على قدر سعته، والآخر يعطيك دون ذلك بكثير وعلى قدر عدم سعته، يعتبر كرما على قدر حاله. ومرة زارنا بعض الناس وأتى بنكتة، يعني يقول: نحن ما نستطيع يعني أنتم الآن في هذا الحال، حال حصار وكذا، وحنا والله نعتذر إلى الله عز وجل مما حصل من القصور، وهو عن ضعف. وفي الحقيقة يقول عندنا مثال يقال: الذر على ضعفها تعذر. قلنا خير، هذه سجعة لا بأس بها. هذا الحديث فيه فضيلة شهر رمضان وما فيه من الخصائص الخصوصيات، فيه كذلك أيضا الاهتمام بمدارسة القرآن والعناية به وإتقانه، فإنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا به أسوة. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث فوائد منها، وفي هذا الحديث فوائد منها بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، ومنها استحباب إكثار الجودة، أن الجود إكثار الجودة، الجودة في رمضان، ومنها زيادة الجود والخير عند ملاقاة الصالحين وحدوث النعم بمثل هذا الحال، وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم، ومنها استحباب مدارسة القرآن، مدارسة القرآن والانشراح له. أساس ذلك يعني أقصد من حيث من انشراح الصدر، فمدارسة القرآن الدافع إليها الإيمان، فتبعث انشراح الصدر ويزداد الإنسان في ذلك رغبة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، كل ما قرأ لان قلبه واستراح وازدادت رغبته وحسن صوته واطمأن قلبه، وهكذا مدارسة أو غير ذلك من التلاوة. قال: وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك عن يونس حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. المدبر يريد أن يدبر الناس معه، كثير من المدبرين يريدون أن يدبروا الناس معهم. الشيطان وجنود الشيطان يريدون أن يحتنكوا الناس إلى سبلهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فهم يريدون أن يدبروا الناس معهم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين أن

0: نزل عليكم الخير من ربكم. وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا لو تكفرون كما كفروا تكونون سواء. انظر، هذا شأن المدبر. وهؤلاء المجرمون مدبرون، قطاع صلاة، يعني ربما يمكث الأيام ما يمس جسمه الماء، مرجوم لك في أي مكان مع القتل والقتال، ومع كذلك أيضا الشر، لا يذكر الله ولا يعرفه، نجس رجس عن جسم ظلف الديك. اي والله، ويريد ان يدبر الغير في ايام ماضيه. هؤلاء المدبرون شغلوا الناس ولا زالوا عن تلاوه القران وتلاوه ماذا ومدارسه الاحاديث وكذلك العلم والعباده لله سبحانه من فرض ونفل، شغلوا عن كثير من الأمور لا سيما نوافل العبادات. حتى والله القرآن ما كنا نستطيع أن نراجع. كيف تراجع؟ ما تستطيع تراجع. وإذا أردت أن تراجع هكذا مشدوه البال. فالله يشغلهم بأنفسهم ويكفي المسلمين شرهم. نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وفتنة الرافضة وفتنة المحيا والممات، لأنها فتن كثيرة.
1: يقول: يوجد مع الحوثيين في الجبهات أطفال يحفرون الخنادق، فهل هناك حرج في قتلهم؟ ليسوا فقط يحفرون الخنادق بل يقاتلون في صفوفهم. بعض الأسرى في سن 14 عام في صف سابع، حتى الشارب ما عنده، ما قد خط شارب، يقاتل معهم. بعضهم له معهم شهرين 3 أشهر وأخذ دورات. فهل نقول هذا فيه حرج لا نقتله؟ فكل من قاتل معهم حفر متارسهم، ويقاتل معهم غالبا ما يحفر المتارس إلا المقاتل، ليس هناك أي حرج في قتلهم. بل يقول العلماء: لو تترس الكفار بالمسلمين، يعني جعلوا بعض المسلمين كالمتارس لهم لأجل ألا يقتلهم المسلمون خوفا على المسلمين، وتيقننا أن هؤلاء الذين معهم من المسلمين ولا يمكن الوصول إلى العدو إلا بقتل هؤلاء، يجوز قتلهم. كيف من هو مقاتل في صفوفهم؟ كثير من هؤلاء الذي هو تجده صغيرا ولكن قد درس هذه العقيدة الرافضية الخبيثة ولقنها تلقينا، أخذوا دورات، هذا يأخذ دورة شهر وهذا شهرين. بعض الأسرى الذين رأيناهم في صف تاسع كم يكون؟ بين 15 إلى 16 سنة، أخذ دورة معهم نحو 40 يوما ورأسه مليء بالشبه. فكل من كان في صفوفهم يقتل ولا حرج في قتله، فإننا نعتقد كفر الرافضة، ولا يقاتل معهم إلا من هو منهم أو يدافع حماية عن عقيدتهم وله حكمهم. وهذا من أعظم القربات، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً. فيحتسب من قتل بعض الرافضة يحتسب أن الله لن يدخله النار أبدا. لا يجتمع كافر وقاتله إذا قتلوا في سبيل الله في النار أبدا، فقتلهم من أعظم القرب إلى الله تعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، والخوارج ليسوا على عقيدة الرافضة، قال: شر قتلى تحت أدين السماء، خير قتلى من قتلوه. فالذي يقتلون هذا خير قتيل، وهم شر قتلى على وجه الأرض. هذا الخوارج الذين ليس عندهم عقيدة الرفض. كيف هؤلاء خوارج روافض؟ خوارج هؤلاء على ولي الأمر المسلم قاتلوه، ومع ذلك يعتقدون عقيدة الرافضة، فتلذذ بقتلهم واشرح صدره واعلم أن هذا من أعظم القرب إلى الله تعالى، فضلا عن أن يكون في ذلك حرج. وأخي يقول سؤال آخر أيضا، يقول أسئلة من المجاهدين: استخدام كاميرات التصوير في الكشف عن الرافضة، بحث عن أماكن مواقعها، ممكن استخدام هذه الكاميرات دون التقاط؟ فإذا كان يستخدم بذلك فلا بأس، يجعلها كالناظور. ونحن قد رأينا هذه الكاميرات قوية جدا، تقرب كثيرا، توضح، فتستعمل وتستخدم بما يؤدي مهمة الناظور، أي للتقريب دون التقاط صورة. فإذا كان كذلك فليس في هذا حرج، أما أن يصور بها ذوات الأرواح فلا يجوز ذلك. وأخ يقول: من نصيحة لمن يستمع الزوامل وبعضها أصله لأصحاب القاعدة وداعش، ولكن غيرت فيها بعض الكلمات وصارت متداولة بين بعض أهل السنة؟ قد سبق مرارا أن استماع هذه الزوامل يذهب من القلب الالتذاذ بسماع القرآن، وهذا مجرد، بل من أدمن عليها لا يستطيع استماع القرآن. واستماع القرآن والله أنفع للقلب، أقوى له، أشد تثبيتا له، أشرح للصدر. لما تسمع الآيات التي قصها الله عن الصحابة وكيف كانوا وما أمرهم به عن الأنبياء والرسل، هذا يربط على القلب، يزيد المؤمن ثباتا. فننصح إخواننا باستماع كلام الله، استماع المحاضرات النافعة التي فيها التحفيز والحث على الجهاد من كلام الله، من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا أنفع. هذا كالدواء للمسلم يثبته الله سبحانه وتعالى به، لا سيما إذا كان في وقت قتال واستمع إلى القرآن أو تلا القرآن، يرى في القرآن شيئا عظيما مما يثبته الله تعالى به ويشرح به صدره ويقوي به قلبه. فلا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لا نستبدل هذه الزوامل، هذه الأناشيد بكلام الله جل وعلا. ذلك خير. نكتفي بهذا، سبحانك. خني يقول: ولد لم يأذن له أبوه للخروج إلى الجهاد، وسبب عدم رضاه أنه يقول هذا ليس بجهاد بل هو لأجل السياسة، فلو كان جهادا صافيا لأذنت له. أولا، ما مراد بهذه السياسة؟ حرب الكفار من زمن النبي صلى الله عليه وسلم كله لأجل السياسة أو لا؟ كله للسياسة، للاستيلاء على البلاد المسلمة. فما معنى لأجل السياسة؟ فكل حروب الكفار سياسة، لو لم يكن عندهم سياسة وتدبير الأمور ما حاربوا المسلمين. فهذا كلام لا معنى له، ليس له معنى صحيح، لا يستقيم. حروب الكفار كلها على المسلمين سياسة للاستيلاء على بلادهم، لطمس الدين الإسلامي منها، لإذهاب الدين الإسلامي منها، فكيف حروب سياسة؟ المسلمون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم. وانظر الآن البلدان التي حاربها الرافضة ولوا فيها الكافرين، كل البلدان التي سيطر عليها الرافضة طمست فيها معالم الإسلام، إلا القليل في أوساط الناس. بل في إيران قبل أكثر من 20 سنة، كما في أواخر كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين للشيخ رحمه الله، رسالة بعض طلبته الذي دخل للعلاج في بعض تلك الدول وشرح حال إيران، وأنه بقي هناك في رمضان وفي عيد الفطر، وأن نحو 90% من الشعب مفطرون في رمضان جهارا نهارا، وأنه جاء يوم العيد عيد الفطر ولم تحصل عطلة في المستشفى، بل العمل مستمر والدوام. فلما جاء عيد المجوس الذي هو عيد النيروز والمهرجان جعلوا عطلة لمدة 5 أيام، وهكذا من الشرك والوثنية وعبادة القبور من دون الله واستقبالها واستدبار الكعبة شيء كثير، وهكذا من التبرج والسفور والفواحش والمنكرات، هذا قبل أكثر من 20 عام، كتبها بعض طلاب الشيخ أحمد المطري، رسالة مشاهداتي في إيران. وهكذا بلدان الرافضة التي سيطروا عليها فشى فيها من هذا الأمر الكثير. فمعنى حرب الرافضة تنحية للإسلام وتمكين للكفر. انظر، لا تذهب بعيدا، انظر هذه المناطق، المناطق اليمن التي سيطروا عليها من زمن قريب، في حدود 3-4 سنوات، انظر كيف قد غيروا معالم كثير من معالم الدين، منعوا إقامة شعيرة صلاة العيد، منعوا إقامة صلاة التراويح، ألزموا الناس إلزاما بألا يفطروا في رمضان إلا بعد مضي نحو 20 دقيقة من بعد الغروب، وهكذا بثوا عقيدة الرفض. تسمع الناس كما أخبرنا كثير من الإخوة، قال والله بعض الناس الذين كانوا معنا في الحارة وحضر معنا الدروس واستفاد من الخطب والمحاضرات مساجد سنة، صار ينكر عذاب القبر، ينكر رؤية الله، ينكر الشفاعة، ينكر كثيرا من مسائل القضاء والقدر. هكذا دم للصحابة طعن في أبي بكر وعمر أمام الملأ، هؤلاء الذين يقولون هذا ابن جرموز أو الجرموزي الذي أتى بتلك القصيدة في ميدان 70 أمام آلاف من الناس ويطعن في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي معاوية رضي الله عنه. هذه كم سنوات؟ نحو 4 سنوات منذ سيطروا على هذه البلدان، وما زالوا لم يستقروا بعد ولم يتمكنوا ولم يثبتوا في حروب دائمة في حروب مستمرة فلم يتمكنوا حتى ينفذوا ما يريدون. كيف بعد ذلك يقال سياسة؟ ما معنى السياسة هذا؟ ما معنى السياسة الذي يقصدها بعض الناس أن هذا حرب سياسة؟ كل حروب الكفار سياسة ليأخذ بلدان المسلمين ومحو الإسلام منها. فلنترك هذا الكلام الفارغ ولننظر إلى الواقع. من أعظم السياسة التي تبين لنا يقينا أننا نحارب اليهود والنصارى الوقوف الشديد والمستميت من كبار دول الكفر مع الحوثيين. كبار دول الكفر: أمريكا، بريطانيا، روسيا، إسرائيل وغيرها من دول الكفر، صف واحد لدعم الرافضة، لدعم الحوثيين، لتمكينهم من البلاد. يوقفون هذه الجبهة إلزاما، يلزمون اليمن ودول التحالف كما وقفوا في الحديدة 6 أشهر. تفرغ الحوثي للأماكن الأخرى، كان انتهى الحوثي وما بقي إلا خطوات يسيرة والاستيلاء على الميناء، بل قد دخلته المقاومة، ومعناه انقطع إمداد الحوثي نهائيا، ولكن أبوا ذلك وسلموا للحوثي من جديد بحجة أنه سلم للجيش اليمني. من هو الجيش اليمني إلا الحوثي؟ فهذا يبين لك يقينا، يعني يبين لك جليا واضحا أن هؤلاء الأعداء من أشد من يشجعهم ويدفع بهم اليهود والنصارى. فحربهم حرب لليهود والنصارى الذين يريدون تبديل معالم الإسلام في بلاد اليمن وفي غيره من البلدان. وكما سبق لا نذهب بعيدا، اذهب إلى جيراننا، انظر جيراننا، انظر إب، انظر صنعاء، انظر ذمار، ما قد حل بها. لا نقول لك ذهب إلى صعدة، صعدة هذه بلاد تشيع فيها من زمان، لكن انظر هذه المناطق التي دخل الحوثي من مدة 4 سنوات إلى 5 سنوات، وانظر الحال الواقع فيها. والله يسحبون الناس من جانب مساجد أهل السنة، بل من جانب مراكز أهل السنة إلى جبهات القتال. وإلى تعبئة على عقيدة رافضية، وإلى تضليل على هؤلاء المقاتلين أن الناس في هذه المناطق كفار. هكذا بالصراحة يقول كثير من الأسرى، قال: جئنا نقاتلكم باعتبار أنكم كفار، لستم مسلمين. فهذا كلام كما تقدم لا معنى له، كلام ليس له معنى، أي ليس له معنى صحيح أن يعترض على هذا الحرب حرب سياسة.
2: هذه من الخطط الجديدة للأعداء، يغزون المسلمين على ظهور أهل الأهواء والبدع. أما نسمع اليوم أن أمريكا قد مكنت لطالبان في أفغانستان، وهي فرقة صوفية أهل خرافة وشرك، وبعد أن مكنوا لطالبان في أفغانستان يسفكون دماء أهل السنة ويقتلون علماء السنة في أفغانستان. اليوم ما هي إلا أيام من تمكينهم لهذه الفرقة الضالة طالبان، مكنت أمريكا لها وصار تعيث فسادا في أفغانستان. خطط جديدة للأعداء، يغزو الأعداء بلاد المسلمين عن طريق أهل البدع والأهواء. أما رأيتم كيف صنعت فرقة الإخوان المفلسين قبل 10 سنوات حين جعلها اليهود والصليبيون مطية هذه الفرقة لزرع الفتن في بلاد المسلمين فيما يسمى بالربيع العربي. قام هذا الربيع العربي على ظهر الإخوان المفلسين. خرج فلان في مصر رجل تربى في أحضان اليهود والنصارى، وخرجت في صنعاء تلك المرأة الماسونية التي أعطيت بعد ذلك جائزة نوبل للشر، جائزة نوبل للفتن لما نفذت مآرب اليهود والنصارى وأوصلت اليمن إلى ما هو إليه اليوم، وهي ساعة بدتها تلك المرأة الفاسدة المفسدة. وهكذا في بلاد تونس، وهكذا في بلاد سوريا. انظروا ماذا يفعل النصيرية الباطنية الشيعة الرافضة في بلاد الشام في سوريا وبلاد الكفر، تتفرج بل وتدعم ما دام القتل في المسلمين السنة. هذه فرق تستعملها اليهود والنصارى، فرقة الشيعة الرافضة وفرقة الصوفية، نعم، فإنهم يشتغلون مع الحوثة اليوم في اليمن كما صنعوا في بلاد البيضاء، وكما كانوا ينتظرون الحوثي في وادي حضرموت. وهكذا فرقة الإخوان المفلسين ها هم اليوم يتصالحون مع الرافضة الحوثة. هذه فرق عميلة لأعداء الإسلام، عميلة لليهود والصليبيين. حرب جديدة على الإسلام والمسلمين على ظهور هذه الفرق الضالة، وكل ذلك حرب على المسلمين الذين ما زالوا على السنة. فيا عباد الله، استيقظوا من سباتكم معشر المسلمين، وانتبهوا من هذه الغفلة العميقة، فالأعداء استغلوا هذه الغفلة في المسلمين، الغفلة عن عدوهم، عن معرفة عدوهم، عن التبين في حال عدوهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. استغل الأعداء غفلة المسلمين عن الحذر من عدوهم، هم العدو فاحذرهم. استغل الأعداء جهل المسلمين بدينهم، استغل الأعداء انشغال المسلمين باللعب واللهو والانهماك في الشهوات والمعاصي، استغل الأعداء ذلك. نعم أيها الناس، فصرنا نسمع من بعض الناس مصالحات مع الرافضة الحوثة، مصالحات الإخوان المفلسون يصالحون الحوثة، صالحون الحوثة الرافضة الزنادقة. وهكذا من بعض القبائل التي قد خذلت وخذلت صاروا يصالحون الحوثة الرافضة. أما يعتبر هؤلاء بما قد حصل في صنعاء وما حولها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين. هزمهم يوم بدر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا، وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب، وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمنين. ذكر عدة أحاديث: ملأ الله بيوتهم وقبور النار شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال الحافظ: وفيه الدعاء عليهم بأن يملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، وليس في الدعاء عليهم بالهزيمة، لكن يؤخذ ذلك من لفظ الزلزلة، لأن في إحراق بيوتهم غاية التزلزل لنفوسهم. يعني في الدعاء بقول ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا يدعو أن يزلزلهم الله، وهذا بعده الهزيمة. والحديث الذي يليه: اللهم اشدد وطأتك على مضار، وهذا دعاء عليهم أن يهزمهم الله. وشدة الوطأة يدخل فيها الهزيمة لهم والزلزلة. قال الحافظ: فإن المراد بقال اشدد وطأتك أي اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد. اشدد عليهم البأس والعقوبة والأخذ الشديد، ومن ذلك أن يهزموا ويزلزلوا. والحديث الذي يليه ثالث صريح: اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وهكذا الذي يلي: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، أي أن يعاقبهم وأن ينتقم منهم. والحديث الذي يليه في قوله عليه الصلاة والسلام: وعليكم، في قول اليهود السام. ثم قال في بعض الطرق: يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فيستجاب للمؤمنين فيهم، فيكون الموت عليهم ولا يستجاب دعاهم في المؤمنين. وقد مضى معنا في الأدب المفرد التنبيه على أن قوله وعليكم من الرواة من كان يرويها بدون واو عليكم، كما كان يرويها سفيان بن عيينة إذا حدث به يقول عليكم، لأنه كما سبق أن وعليكم إذا أثبتنا الواو السام عليكم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، أي يقتضي المشاركة علينا وعليكم. لكن لو قال عليكم أي عليكم وحدكم وليس علينا. وإذا كثير من شراح الحديث يقولون: وإن كانت ثابتة في الرواية إلا أن من حيث المعنى زائدة، أكثر الرواة يروونها بإثباتها، وبعض الرواة يروي بدون واو كرواية سفيان بن عيينة رحمه الله، ولكن أكثرهم على أن من حيث المعنى زائدة لئلا يقتضي ذلك المشاركة، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم هم بالهلاك والموت ويرد هذا الأمر عليهم، وليس معنى يقول علينا وعليكم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
3: وأخ يقول: أتتنا رسالة من شركة الاتصالات أن من شحن رصيدا بمناسبة المولد يتم الزيادة له، هل شحن الرصيد في هذه الأيام يكون مشاركة لهم؟ إذا احتاج الإنسان إلى شحن رصيد وشحن دون التفات إلى هذا الأمر وليس في نية هذا الأمر فلا حرج عليه، وأما أنه يتعمد أن يكون كذلك لأجل أن يزاد له بمناسبة إحيائهم لبدعة المولد فهذا فيه وجه مشاركة لهم فيجتنبه. وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز مشاركة الذين يحتفلون بمثل هذه البدع، لا بالحضور معهم ولا بالأكل من طعامهم ولا بالبيع لهم ونحو ذلك، حتى لا يكون مشاركا لهم في بدعتهم هذا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألف لام را.
4: تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات.

يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم.

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا

ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع

إنه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن

يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

به رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

قال سحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك.

لكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

الآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع

الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق.

فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله

كانوا يكسبون. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم

من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم

الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها.

قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله

وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا

يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن

أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

وقوله لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين.

أهواءهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم

وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا

0: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال: حدثنا محمد ابن سعيد الخزاعي. قال الحافظ: وهو بصري يلقب بمردويه، ليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في غزوة خيبر، يعني ليس له رواية في البخاري إلا في موضعين. محمد بن سعيد الخزاعي لقبه مردويه. قال: حدثنا عبد الأعلى، وهو ابن عبد الأعلى السامي، عن حميد الطويل قال: سألت أنسا حا وحدثنا عمرو بن زرارة قال: حدثنا زياد. قال الحافظ: لم أره منسوبا في شيء من الروايات زياد. وزعم الكلاباذي ومن تبعه أنه ابن عبد الله البكائي، زياد بن عبد الله البكائي صاحب ابن إسحاق وراوي المغازي عنه، ليس له ذكر في البخاري سوى هذا الموضع. قال: حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وقال، أي أنس، إن أخته وهي تسمى الربيع كسرت ثنية امرأة، أي سنا من أسنانها، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص. فقال أنس: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فرضوا بالأرش وتركوا القصاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل ابن أبي ويس قال حدثني أخي وهو عبد الحميد عن سليمان وهو ابن بلال أراه عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصحف في المصاحف ففقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين وهو قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا الباب في بيان هذه الآية معناها وفي من نزلت وذكر ما يتعلق بها. باب قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وما اسم موصول بمعنى الذي. من المؤمنين رجال صدقوا الذي عاهدوا الله عليه، صدقوا ذلك العهد، وفوا به وأقاموه. وهذا العهد قال الحافظ المراد به ما تقدم في قوله تعالى ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، وكان ذلك أول ما خرجوا إلى أحد، وهو قول ابن إسحاق. وقيل أي أن العهد المشار إليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه ما وقع ليلة العقبة من الأنصار إذ بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤوه وينصروه ويمنعوه والأول أولى. إذن فالعهد المذكور في هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، العهد هو الذي كان في خروجهم إلى غزوة أحد الذي ذكره الله تعالى بقوله ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل، أي من قبل غزوة الأحزاب، فإن هذه الآية نزلت في غزوة الأحزاب. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل وهو في غزوة أحد لا يولون الأدبار، فأثنى الله تعالى عليهم أنهم صدقوا هذا العهد، أنهم وفوا به وعملوا بما التزموا به لم يخلفوا ذلك. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، أي منهم من مات قتل في سبيل الله ومنهم من ينتظر ذلك، ينتظر أن يوفي بذلك العهد أنه لا يفر ولا يولي الأدبار، فإن كانت منيته في ذلك فقد وفى به وما بدلوا تبديلا. فإذا أثنى الله تعالى على المؤمنين بتوفيتهم لهذا العهد وصدقهم فيه، وأن من عاهد على شيء ينبغي أن يوفي به، لا سيما إذا كان في نصرة الإسلام في الجهاد في سبيل الله ولو أدى إلى مقتله فإنه في سبيل الله يفي بعهده. ثم ذكر هذا الحديث الأول أنه نزلت في شأن أنس بن النضر، قال أنس رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر وكان قد سمي باسمه، كما جاء في بعض الروايات قال وهو الذي سميت باسمه، عن قتال بدر، لأنه كما هو معلوم لم يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر لقتال، فلذا تخلف أناس عنه وعذرهم لم يعاتبهم. فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، أي قاتلت فيه بنفسك، وإلا قد كانت تقدمت سرايا وبعوث حصل فيها قتال، ولكن هذه أول غزوة يخرج إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، إذا وفقني الله وحضرت قتالا آخر للمشركين سيرى الله تعالى ما أصنع من الجد والاجتهاد والبأس الشديد في قتال أعداء الله. هذا عهد عقده على نفسه رضي الله عنه. قال فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، جاء في رواية وانهزم المسلمون، قال اللهم إني أعتبر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. وانظر إلى هذا التعبير الجميل من أنس رضي الله عنه، اعتذر مما صنع المسلمون وتبرأ مما صنع المشركون. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ وهو من أفضل الصحابة وخيارهم، حتى إنه لما مات اهتز عرش الرحمن لموته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن مناديله في الجنة خير من تلك الحلة من الحرير التي رأوها وعجبوا من لينها، قال لمناديل سعد في الجنة خير من هذه وألين. ومع ذلك لم يستطع سعد أن يصنع ما صنع أنس ابن النضر رضي الله عنه. استقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر. قال الحافظ الجنة بالنصب على تقدير أريد الجنة، ويجوز الرفع الجنة ورب النظر، أي الجنة مطلوبي ومقصدي، والنظر قيل هو والده وقيل ولده، فإنه كان له ولد يسمى النظر، أي أقسم برب والده أو رب ولده. الجنة ورب النظر إني أجد ريحها من دون أحد. وما معنى يجد ريحها؟ هل معنى أنه فعلا شم حقيقة الجنة؟ قال الحافظ، قال ابن بطال وغيره في قول إني أجد ريحها دون الجنة دون أحد، قال يحتمل أن يكون على الحقيقة، وأنه وجد ريح الجنة حقيقة، أو وجد ريحا طيبة ذكره طيبها بطيب ريح الجنة، يعني أن هذا على الحقيقة، ولا مانع أن يجعل الله هذا لبعض أوليائه، يجد ريح الجنة وهو لا يزال حي لأنه سائر إليها. قال ويجوز أن يكون أراد أنه استحضر الجنة التي أعدت للشهيد، فتصور أنها في ذلك الموضع الذي يقاتل فيه، فيكون المعنى إني لا أعلم أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فأشتاق إليها. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ومعنى هذا الكلام أي لم أستطع أن أصنع كما صنع، لم أستطع أن أفعل مثل فعله، أي وفى بعهده رضي الله عنه، تقدم بشجاعة، حتى تأمل ما الذي وجدوا في جسده. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين، البضع من الثلاثة إلى العشرة، ما بين الثلاثة والعشرة، بضع وثمانين ما بين ضربة بسيف أو طعن برمح أو رمي بسهم، يعني كم استوعب هذا الجسد من ضربات أكثر من 80 ضربة منها طعنات بالرماح ومنها ضربات بالسيوف ومنها رميات بأسهم من بعيد كلها في جسده رضي الله عنه. ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون, تمثيل هو تغيير الخلق التشويه, قطع الأنف أو قطع الأذن, وكان يصنعه المشركون في غزوهم كما قال أبو سفيان إنكم ستجدون في القوم مثله, أي في قتل الصحابة, لم آمر بها ولم تسؤني. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن التمثيل, وكان إذا بعث سرية أوصى قائدهم ألا يمثلوا إكراما لهذا الإنسان واجتنابا لما هو من مساوئ الأخلاق وقبيح الفعال وهو التمثيل بالقتيل. ما دام أنه قد قتل ولو كان مشركا فليس هناك فائدة من التمثيل به, قد تكون الفائدة في قتله وكف شره عن الإسلام والمسلمين, أما وقد صار مقتولا فلا فائدة من التمثيل به, فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه, والبنان هي الأصابع, أي عرفت أصابعه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, أي صدقوا العهد, صدقوا في ذلك الشيء الذي عاهدوا الله تعالى عليه ولم يولوا الأدبار. ثم ذكر زيادة في الحديث متعلقة بأنس بن النضر أن أخته كسرت ثنية امرأة أي سنها, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص, أي أن تكسر ثنية الربيع بنت النضر أخت أنس. فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. أنس رضي الله عنه لم يحلف بهذا اعتراضا على حكم رسول الله, لا, ليس معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تكسر ثنيته وقال لا نكسر ثنيته معترضا على حكم الله وحاشاه رضي الله عنه, ولكنه حلف على ذلك ثقة بالله أنها لا تكسر ثنيته. قال الرسول تكسر ثنية هذا القصاص, فأخبر أنس إخبارا لا اعتراضا أن ثنيتها لا تكسر, وحلف على ذلك ثقة بالله وحسن ظن به. فتنازل أهلها, قبلوا الأرش أي العوض وتركوا القصاص, فعجب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أبر قسم أنس رضي الله عنه. قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. والحديث ثالث حديث زيد بن ثابت في قصة جمعه للقرآن, وأنه حين جمع القرآن فقد هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, ثم وجدها عند خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. جاء في رواية البخاري أنه فقد قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم, ووجدها عند خزيمة. قال الحافظ رحمه الله قال وقد أخرج البخاري الحديثين جميعا بالإسنادين المذكورين, أي ذكر الإسنادين, فكأنهما جميعا صحا عنده عند البخاري. ويؤيد ذلك أن شعيبا حدث عن الزهري بالحديثين جميعا, أي لعله وجد عنده الآيتين, هذه الآية التي في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه, والآية التي في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم. إذن هذا الباب في بيان معنى هذه الآية وفي بيان في من نزلت, كما جاء في بعض رواية الجزم أنها نزلت في شأن أنس بن النضر ومن معه. أخوني يقول فائدة كنا في دماق في الحصار الأخير، فبعض إخواننا من طلبة العلم أصبح يوما يقول: والله إني أجد ريح الجنة، ولم يأتي الظهر حتى قتل رحمه الله. قد يكرم الله تعالى عبده بذلك، يطلعه أو يجعله متوقعا لما هو صائر إليه، ومن ذلك قد يبشر بالجنة، يجد ريحها أو يصبح مشتاقا إليها ونحو ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
2: إلا الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل، وجاء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عند الإمام أحمد، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه فقال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله عز وجل. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الجهاد في سبيل الله عز وجل هو من أعلى مقامات الدين، ومن أعظم الطاعات التي يتقرب بها العباد إلى رب العالمين، فهو ذروة سنام هذا الدين العظيم. الجهاد في سبيل الله عز وجل الذي به ترفع راية لا إله إلا الله، ويعبد الله وحده سبحانه وتعالى، لا يشرك به شيئا، وبه ترد الحقوق إلى أهلها، ويدفع الظلم عن المظلومين، وتنكس رايات الكافرين. بالجهاد في سبيل الله عز وجل ينال العباد الدرجات العلى في الدنيا والآخرة. ولهذا كم ذكر الله عز وجل في كتابه هذه العبادة العظيمة، وحث عليها ورغب فيها، وكم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في سنته. قال الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما فرض الله عز وجل هذه العبادة العظيمة فرضها لما فيها من المنافع والمصالح للعباد، وإن كان في ظاهرها مشقة على الأنفس ولكن عاقبتها حميدة في الدنيا والآخرة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كثير من الناس يكره أن يموت ويكره أن يجرح ويكره أن يخاف، ولكن الله عز وجل أعلم بمصالح العباد من منافعهم بمضارهم. ولهذا جاء من حديث سبرة ابن أبي الفاكهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: تسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: تهاجر وتدع عرضك وسماءك، وإنما هي هجرة المال. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: تجاهد وإنما هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل فتنفح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك فمات في سبيل الله عز وجل وجبت له الجنة، إلى آخر الحديث، حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فنحمد الله تبارك وتعالى معاشر المؤمنين أن يسر الله هذه العبادة العظيمة التي لم تتيسر لكثير من الخلق ولم تتيسر لكثير من العباد. واحمد الله تبارك وتعالى أن هيأك من بين كثير من الناس الذين غرقوا في شهواتهم وفي أموالهم وفي دنياهم وفي ملذاتهم، وخرجت نصرة لله جل وعلا ودينه، ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضه، ونصرة للمستضعفين. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه طريق توصل إلى الجنة، ثمرتها الجنة، وما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم العظيم والنعيم المقيم يناله أهل هذه العبادة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أنفسهم يبيعونها لله وأموالهم يبيعونها لله، ويكون المقابل جنة عرضها السماوات والأرض، جنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فيا من تريد الجنة ونعيمها وحورها وسعادتها وفضلها وما أعد الله فيها من الكرامات، فهذه طريقها التي توصل إليها. يا أيها الناس، إن كنا صادقين مع الله عز وجل محتسبين للأجر عند الله تبارك وتعالى فإننا نصبر على هذه العبادة ونصبر على هذه الطاعة. أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من حديث أبي عبس ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. فكيف إذا جرح؟ فكيف إذا سال دمه؟ فكيف إذا قتل في سبيل الله عز وجل؟ كيف يكون أجره؟ وكيف يكون ثوابه؟ يا أيها المؤمنون إن أهل الإيمان من الرجال والنساء والأطفال الذين يضربون ليلا ونهارا في مدينة عدن وغيرها يعولون على هؤلاء الرجال من أهل هذه الجبهة لينصرونهم ويفكوا حصارهم ويقفوا إلى جانبهم لدحر هذا العدو الغاشم الظالم الكافر الفاجر الذي لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا يجوز لنا أن نتخاذل ولا أن نتأخر ولا أن نتوانى ولا أن نتململ. إياك أن تكون من المذبذبين الذين ربما يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى الذين ربما يتكاسلون فيبقى أياما ثم ينقلب إلى أهله متدمرا متسخطا. أيها المؤمنون عباد الله إن الرافضة اللئام والحوثيين أهل الإجرام وغيرهم على وجه الأرض ممن كان على شاكلتهم يخططون للسيطرة على بلاد الإسلام كلها وأخذ أرض الحرمين والمقدسات الإسلامية ويسعون من عدد سنين ليلا ونهارا وهم يخططون لأخذ أرضنا وسلب عقيدتنا وإهانة كرامتنا وسفك دمائنا وانتهاك أعراضنا. وقد حانت الفرصة لفض عدوانهم وكسر شوكتهم. أفلا نجتمع على ذلك؟ أفلا تتضافر جهودنا؟ أفلا تتوحد صفوفنا؟ أفلا تقوى عزائمنا؟ فوالله وبالله والله وبالله أن الرافضة إذا سيطروا على بلاد أهل الإسلام لباطن الأرض خير من ظاهرها لباطن الأرض خير من ظاهرها. ليكن لنا عبرة بالبلاد التي وصلوا إليها وسيطروا عليها كيف صنعوا بأهلها. اسأل عن أهل السنة في بلاد إيران كيف حالهم وكيف حياتهم وكيف معاشهم. في العاصمة الإيرانية 33% هم من أهل السنة ولا يوجد لهم مسجد واحد يعبدون الله تبارك وتعالى. في بلاد الأحواز وفي عربستان وفي غيرها من البلاد التي يجتمع فيها بعض أهل السنة ويوجد فيها العرب مضطهدون تسفك دماؤهم وتنتهك أعراضهم لأتفه الأسباب وأقلها. بل يا أيها الناس في تلك البلاد لا يجوز للمسلم أن يسمي ولده باسم يحبه باسم يحبه وإنما يذهب إلى مصلحة الأحوال ثم يختار اسما رافضيا ليغير تلك البلاد كلها ومعالم الإسلام وسنن النبي عليه الصلاة والسلام. أهل السنة والجماعة تسفك دماؤهم في بلاد العراق منذ تلك الحرب التي من ورائها قتل صدام حسين رحمه الله إلى أيامنا هذا أكثر من 100,000 من أهل السنة الذين سفكت دماؤهم والذين سحنوا في الشوارع والذين قتلوا شر قتله. انتهكت الأعراض امتلأت سجون الرافضة بنساء أهل السنة اللواتي انتهكت أعراضهن وفعلت بهن الفواحش وحصل من الإجرام ما حصل من الرافضة في بلاد لبنان في بلاد فلسطين في سائر البلاد. وهكذا يريدون أن يجعلوا بلاد اليمن مكانا لهم لينشروا العقيدة الرافضية العقيدة الصفوية العقيدة المجوسية فيحول ديننا ويغير كتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف نعيش في وصف أم في أناس يفعلون مثل هذه الأفاعيل؟ كيف نرضى أن تطع أقدامهم بلادنا وقرانا؟ ستخرب مساجدنا وتحول شعائرنا. هذه المنابر التي تسمعون فيها قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لو دخل الرافضة لسب من على هذه المنابر أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، ولطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لانتهكت أعراضنا وأهينت كرامتنا، ومع ذلك تجد من المسلمين من يتخاذل، ومنهم من يتغافل، ومنهم من ليس له هم إلا أن يحصل على شيء من المال، ومنهم من يتطلع إلى المناصب والكراسي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، أنتم تسمعون وتقرؤون ما يجري لإخواننا وآبائنا وأمهاتنا في مدينة عدن من الضر والظلم والإجرام والتعدي الذي ربما لا يحصل حتى من اليهود والنصارى. في أيام شديدة الحر انقطعت عنهم المياه وانقطعت عنهم الكهرباء، وليس عندهم ما يدافعون به عن أنفسهم إلا الشيء اليسير. وهؤلاء الرافضة الأنجاس يصبون عليهم القذائف من ذات اليمين وذات الشمال، فكيف لنا عباد الله أن يقر لنا قرار وهؤلاء يريدون أن يحولوا هذه البلاد الطيبة، بلاد السنة، بلاد القرآن، بلاد الإسلام، أن يحولوها إلى بلاد الرافضية وإلى بلاد شيعية وإلى بلاد مجوسية؟ فعلينا عباد الله أن نشمر عن ساعد الجد. وقد يقول قائلها نحن في هذا المكان لم نتقدم ولم نتأخر، فنقول يا عبد الله اصبر، فأنت في خير عظيم وفي رباط في سبيل الله عز وجل. ولو كان أمر الجهاد لكل فرد هو الذي يقدم ويؤخر ويحلل ويأمر وينهى لصارت المسألة فوضى، ولكن عندنا من العقلاء وعندنا من أهل الشأن وعندنا من أهل الخبرة، فهم الذين ينظرون المصالح والمفاسد. وأنت في عبادة لله عز وجل، سواء كنت في المقدمة أو المؤخرة، أو كنت في بالتعاون أو في الرباط أو في غير ذلك، إذا أوكل إليك أمر فقم به محتسبا للأجر عند الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، أي إن كان في الحراسة كان في الحراسة وقام بما يقوم به الحراس، وإن كان في مؤخرة الجيش كان في مؤخرة الجيش وقام بما أوكل إليه، محتسبا للأجر عند الله عز وجل، متواضعا لربه سبحانه وتعالى. أنت في عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير

0: أن نصبر وأن نصابر، والفرج قريب والنصر من الله تبارك وتعالى. إذا اعتمدنا عليه وتوكلنا عليه واعتصمنا به واستقمنا على شرعه واتبعنا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. إنما ننظر أين نحن من طاعة الله عز وجل والإيمان به سبحانه والاستقامة على شرعه حتى يهيئ الله عز وجل لنا النصر من عنده. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا أيها المجاهد اعلم حفظك الله أن تقدمك إلى جبهات القتال وأن شجاعتك وبسالتك لا تقدم من أجلك، فإن الآجال محتومة والأرزاق محكومة كما بين الله في كتابه وكما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإياك أن تكون من المترددين ومن المتخاذلين ومن المتخوفين، فإن الآجال محتومة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. التقدم لا يقدم من الأجل، والتأخر لا يؤخر من الأجل. والشهادة في سبيل الله عز وجل أمنية عظيمة ومنزلة رفيعة ودرجة عالية يختار الله جل وعلا لها من شاء من عباده ويصطفي لها من أحب من أوليائه. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهو اتخاذ من الله واختيار منه سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده ولمن أحب من أوليائه. تجعل على قلبك البرد والسلام، وإياك أن تكون مناقضا للإيمان بالأقدار، فإن العبد ينبغي أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يقوي عزيمته وأن يثبت إيمانه وأن يشتد توكله على الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين نحن من هذه العقيدة العظيمة التي لا تزلزلها الجبال ولا تعصف بها العواصف لمن كان من أهلها؟ فالثبات الثبات عباد الله، الثبات الثبات، والاستمرار الاستمرار، والإخلاص الإخلاص، والصدق مع الله جل وعلا، والاحتساب للأجور عند الله سبحانه. فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وإنما نسعى لإنقاذ أنفسنا ونيل الأجور العظيمة، وإلا فإن دين الله محفوظ ورسالته محكمة. والله جل وعلا يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه يهيئ له من يحمله ويقوم به. تخلفنا أو تقدمنا، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: يقول: هل صحيح أن

0: الرجال ما يدخل اليمن لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وما عدا ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه، هم أصحابه، يصلح أصحابه وإلا أصحابه. اليمن يا إخوان مبتلى، اليمن مبتلى، ولهذا تقرأ تاريخه يعني ما تمر عليه سنين إلا ويصاب بحروب من أزمنة ماضية من قبل البعثة وإلى الآن وإلى ما شاء الله. صحيح لا تمر عليه فترة إلا وفيها حروب، فيه حروب، حتى كرهه كثير من الناس وتركوه وسافروا بلدان أخر، ولا يزال فيه خير، لكن الحق أنه فيه البلوى كثير، والله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا، سائر الأعوام قل أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه. أجواءه، خيراته، فيه خير، خير دنيوي، بحاره، أشجاره، أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان، أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه لهذه الأمور، لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة يحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا تفشلوا ذهب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح والقوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة، كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب. مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور، وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا، هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل: لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فريحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين للتغريب الحاصل فيه، يخرج من المدرسة، يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك. هذا أضر بكثير من الناس، على مستوى مدرس في الإنجليزية أو كذا، يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة. فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك، اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين كثير من الجوانب الأخرى التي لم تعتني بالتوحيد. فيكون ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة، والبدع موجودة، والشر حاصل ودون نكير، خلوهم. هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق، يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم، يقولون لا إله إلا الله، يصلون، يصومون، كثير منهم الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. الشركية حصل، يحصل شركيات عند ابن العجيل، ابن علوان، فلان فلان، هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا، ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد، إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء. إن وجد عالم، هذا صوفي، هذا شيعي، هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة، تخرجهم من الظلمات إلى النور، وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبداً، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطبة عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج، وقصة ابن عربي، وقصة يعني ماذا، أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا تشبه بالكفار، حصل فيه حصلت وقعت فيه الفرق لما فيه من الخير، تدافع عليه الناس وانهمرت عليه الفرق من خارج اليمن. من الذي جاء بالقرامطة؟ من أين الهادي؟ من أين جاء الهادي؟ الهادي ما هو يمني، يهادي من الرس جاء اليمن. ومن أين جاءت الباطنية؟ من أين جاءت من جاء علي بن الفضل القرمطي أمثال هؤلاء؟ من ما جاءوا إلا من الخارج، هجموا عليه لبسطه واستعمر، والحاصل مبتلى وسبب ما يحصل فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها لأنها من نعم الله عز وجل فإنها علاج القلوب، وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر، ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ما تقول عام، قل شهر، إذا والشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعده شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني تمسك لك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر، جمرة نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر، جمرة فكذلك القابض على دينه كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه صابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيورين على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، المثل النبوي المذكور، ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني إيش ما إيش تقول مثلا خلاص أنا سأذهب أغطي راسي في تاك الحدبة، ما أدري لو الدبور بعدك في الحدبة، وين رايح؟ الفتنة عمت الدنيا وما لك مفر، خاصة إن كنت عندك خير أو كذا، الخير ما حد تارك لك، سيلحقك أهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع أن تغطي رأسك من البلاء إلا أنك تتجنب الفتن، تغطي رأسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر. وارد يبحث بعدنا بحث هكذا يبخش بخاش بعدنا ونحن في عزلة ولله الحمد جالسون نعبد الله نقرأ ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن الذي الآن يعني يجرون إليه جري هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا فدلاري، عندنا في اليمن ما في الآن يشاء الله، أقصد ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه. إلا أنها على الله، الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه، إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلا ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد يسالم يسالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنهم هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص وبدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته. ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة يتوفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هن من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص على كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو. وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة، شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تألم عليه الآخر ما هو تألم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وتعاون البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد، المزيد من رجال صعدة. ما الرجال صعدة مالها؟ يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم، وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، ما نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكفيرا، يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير. نحب أن يحصل التكفير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مظافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا، ولا من أهل صعدة ولا من غيرهم، أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول: والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير، لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه، قام أخوك معه، قام ذاك معه، سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم، كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله، بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاث الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل، في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك، وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بها المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك.
1: أخ يقول: الطعام الذي يكون معلبا الذي إذا جمع في الغنيمة لا يتغير، فهل يجوز أكله أم يجعل في الغنيمة؟ ما احتاج إلى أكله جاز لهم أن يأكله، إذا احتاجوا إلى أكل شيء منه جاز أن يأكله. فكان الصحابة رضي الله عنهم يأكلون الزبيب، والزبيب مما يبقى ولا يتغير، وما لم يحتاجوا إليه جمعوا في الغنيمة.
0: أخ يقول: رجل جاهد بنفسه وماله وقتل وهو لا يصلي، هل تكتب له الشهادة؟ نسأل الله العافية. ما مثل هذا يكون شهيدا؟
2: فكان تاركا للصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عمن أخذ شملة، عمن غل غلولا، قالوا شهيد، قال كلا ليس بشهيد. فأهل العلم يقولون من مات مصرا على، من قتل في سبيل الله مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب ليس بشهيد. فكيف بإنسان لا يصلي؟ غالبا مثل هذا تراه ما قاتل لله، ما قاتل لتكون كلمة الله العليا، إما يقاتل عصبية قومية حماس مع الناس، وربما ينفق الأموال، بعضهم ينفق الأموال عصبية لبلده لقبيلته. فغالبا مثل هذا ما يكون قتاله لتكون كلمة الله العليا، كيف يجاهد لتكون كلمة الله العليا وهو لا يصلي؟ وليس مثل هذا شهيدا. أخي يقول هل يرفع يديه في دعاء الاستخارة؟ نعم يرفع يديه، يشرع رفع اليدين عند الدعاء إلا ما ورد الدليل أنه لا يرفع فيها، وإلا الأصل أنه يستحب.
3: يقول هل صحيح أن الدجال ما يدخل اليمن؟ لعله من أول بلدان يدخلها، هو جيشه من أول البلدان يدخلها، فكيف تقول لا يدخل إلا مكة والمدينة فقط؟ الدجال لا يدخل مكة والمدينة، ومع ذلك من البلدان لم يعصمها الله منه ولم يجنبها منه، فقل له ما يدريك، لعله من أول ما يدخلها، من أوائل ما يدخلها هي، لما فيها من الروافض أصحابه.

كثير الله المستعان. بعض الأوقات تقرأ في تاريخ اليمن وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا حرب بين كذا وفي عام كذا سائر الأعوام، قل لا أن تجد 10 أعوام تخلو من الحروب، 20 عاما تخلو من الحروب هكذا، والله المستعان. ويعود السبب في ذلك والله أعلم إلى أمور. الأمر الأول قدر الله، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الأمر الثاني نفاسة البلد، فإنه بلد نفيس ومنفوس، ويتنافس عليه كثير من الناس من الدول، وقد وقع في الاستعمار عدة مرات، بعضه استعمر من أجل نفاسته يحاولون السيطرة عليه، أجواءه خيراته فيه خير، خير دنيوي بحاره أشجاره أنهاره، نعم، وخير أخروي من حيث أنه إيمان وحكمة، فيه إيمان أهله فيهم إيمان فيهم حكمة، فيتنافس عليه بهذه الأمور لوجود الخير فيه الدنيوي والثناء الأخروي عليه. الأمر الذي يليه الفقر، في أزمنة تحصل فيها الفقر، فإن هذا الفقر مع وجود من يعني ماذا يمد يده له يجلب لهم أمورا تجعل بينهم ما هو قد ما قد ذكر. الأمر الذي يليه وجود الفرق، مؤخرا وجود الفرق، فإن بلدا تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم إلا أن يشاء الله. كل بلد تكثر فيه الفرق الضالة لا ينعم بخير الخير الدنيوي والأخروي إلا أن يشاء الله، وإن حصلت عليه نعمة مدة حصلت عليه نقم مدد، يعني لما فيه من الاختلاف. والله يقول لا تنازعوا وتفشلوا ثب ريحكم، فإن التنازع يسبب الفشل ويذهب الريح، والريح هو القوة، فمن مذهبات النعمة والقوة التنازع، ومن أشد ما يحصل التنازع بين الفرق. الآن مثلا تكون 50 فرقة 20 فرقة 100 فرقة كل فرقة تنازع الأخرى، ولا يمكن لملمتها بما يسمى بالتعايش وهكذا، ما يمكن. إنما الذي يجمع العباد هو ربهم وكتابهم ودينهم سنة نبيهم والصراط المستقيم، فإذا ضبطوا هذا الجانب بإذن الله وضبط لهم هذا الجانب ضبط لهم خير الدنيا والآخرة، وإذا افتلتوا على هذا الجانب والله لا ديمقراطية تجمعهم ولا تعددية تجمعهم ولا تحالف يجمعهم ولا كذلك أيضا دول تجمعهم مهما كانت، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يكونون طيب نحن مثلا نجتمع في كذا وسنفعل كذا واتفقنا في كذا، لكن الفكر يختلف مع الفكر فيحصل من وراء ذلك التخذيل، وكل يترصد خذلان صاحبه. هيهات أن تجتمع القلوب مع اختلاف العقائد، ما يمكن، إنها عقيدة مغروسة في القلب مهما كان، مهما قالوا مثلا أنت أسكت وهذا يسكت وتعايش وما إلى ذلك، لكن هذا يرى منكر في نظره وهذا يرى ما يخالف عقيدته في نظره، وهذا فيكون مدعاة إلى خلخلة الأمور وكل يتحيز إلى فئته. ومن هذه الأمور أيضا هذه أشدها، تعتبر أشدها، وهي وجود الفرق، التشبه بالكافرين، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وملتهم معروفة، التمزق والتشرذم على باطل. قال الله عز وجل لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم، وقال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. فضرب التشبه بالكفار بأطنابه في أوساط اليمنيين

0: التغريب الحاصل فيه، يخرج المدرسة يخرج كذا، يعني تجد ربما كثير من الناس ما يرجع موظفا هنا إلا بعد أن يأخذ يعني دورة هناك وأعمال هناك، هذا أضر بكثير من الناس. على مستوى مدرس الإنجليزية أو كذا يأخذ دورة هناك وأعمال هناك ويرجع يدرس هنا، وهكذا طبيب، وهكذا أيضا بعض القيادات، وهكذا وهكذا أمور كثيرة، فأدى ذلك إلى شر على نظير الشر الذي هو حاصل هناك اقتبس هنا. مما يليه وهو جانب مهم، جانب ضعف التوحيد بين جانب من كثير من الجوانب الأخرى التي لن تعتني بالتوحيد. في كل ربما مثلا الشرك موجود في القبور والأضرحة والبدع موجودة والشر حاصل ودون نكير خلوهم، هذا يؤدي إلى عدم أمن الدنيا والآخرة، ولا يكون أمن أبدا إلا بإقامة توحيد الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فمن حقق توحيد الله حقق يعني وعده الله بخير كثير في هذه الآيات وغيرها. ومن أخل بتوحيد الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اختلت أموره كلها، خلخلت شؤونه كلها، فحصل ضعف في التوحيد. هذا الواقع لا ينكر. نعم يقول لا إله إلا الله، يصلون يصومون كثير منهم الأصل البلد مسلم والله الحمد، إلا أنه يحصل من الشركيات ما يسبب النقمات. شركية حصل يحصل شركيات عند ابن العجيل ابن علوان فلان فلان هود وما إلى ذلك، والصراخ حاصل، هذا لا يجوز، نحو هذا ابعدوا هذا، ومن هنا يخاف الضرر. جانب آخر، جانب آخر وهو جانب يعني مما سبب البلاء في البلاد إضافة إلى ما تقدم، وجود الجهل. والله الجهل شر كثير على الدنيا والآخرة، وجود الجهل، قلة العلماء، إن وجد عالم هذا صوفي هذا شيعي هذا كذا هذا كذا، ما يعتنون بالمجتمعات. والله لا تطمع أن هذه الأصناف تربي المجتمعات تربية علمية صحيحة نافعة تخرجهم من الظلمات إلى النور وتبصرهم بدينهم وبحق ربهم ولي أمرهم، وتبصرهم كذلك بما يرضي الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون والجوانب على مستوى الفرد والجماعة. أبدا، هذا يعود على تقبيل ركبته والطبطب عليه، وهذا يعود على تدليك رجليه، وهذا يعود كذلك على يعني جباية الأموال إليه، والمهم تقديس، كل واحد يعود على تقديس نفسه. هذه الأصناف معروف، قصة الحلاج وقصة ابن عربي وقصة يعني ماذا أهل الأهواء، هذا شيء لا ينكر. لما كان اليمن على هذه الأحوال حصل فيه الجهل وقلة الدعوة السلفية في أزمنة من الأزمان، أزمنة من الأزمان في بعض الأزمان وأزمنة وبعض الحقب، نعم حصل فيه كذلك أيضا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض أسماء الله سبحانه وتعالى، منها اسمه جل وعلا الرب.
0: فيه من النكبات أمور منها ما ذكرناه، ولعل من يتقصى ذلك يجده في أكثر من هذا وأوسع. وإن مثل هذه الحلقات تعتبر علاجا لأمراض فتاكة، لكن عند من يعرف قدرها ويشكرها شكرها أنها من نعم الله عز وجل، فإنها علاج القلوب. وإنها كذلك أيضا تربية الأجيال، وإنها إصلاح المجتمع، وإنها إصلاح الأخلاق والعقيدة وإصلاح القيم وزحزحة الفتن. فبمثل هذه الحلقات تربى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثلها عاشوا، وهكذا على مثل ذود عن دين الله وقتال المعتدين على دين الله وعلى حملة دين الله وصد عدوان المعتدين عليه، هكذا قاموا بدين الله خير قيام. والحاصل يا إخوان البلوى كثير، وعلى قدر البلوى ينبغي يكون الصبر. ونحن في أزمنة متأخرة، لا يأتي شهر، ماكم تقول عام، قل شهر، إذا الشهر الثاني فيه ربما أمور تتقلب والبلاء يكون فيه أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عام إلا والذي بعدها شر. نعم، ولكن تلاحظ أنه يأتي يوم بعد يوم، وهكذا تتحسن الأمور تارة وتساء تارات. وفي هذه وفي مثل هذه الأزمنة وما يليها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي عليكم زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، يعني بشكلك جمرة، احتاج تصبر تصبر وهي تحرق جسمك وانت صابر جمرة، نسأل الله العافية. أما المثل فشديد جدا، يعني مثلي ربما أرجم بها ما أستطيع أصبر جمرة تحرق. فكذلك القابض على دينك كأنه قابض على جمرة، لا يثبت على ذلك إلا أشداء الرجال وأقوياء الإيمان، وهي تلهف في جسمه الصابر حتى يلقى الله عز وجل. أنا أظن والله ولله الحمد أننا ما زلنا في خير مع وجود رجال السنة، مع وجود حملة العلم والدين، مع وجود الطائفة المنصورة، مع وجود الغيور على دين الله، وأن هذا مهما كان سيأتي ما هو أشد إلى أن ينطبق عليه المثل أكثر، مثل النبوي المذكور. ونسأل الله العافية. فأين تذهبون؟ يعني ايش تقول مثلا خلاص انا ساذهب اغطي راسي فتاك الحدبه، ما ادري لو الدبور بعدك في الحدبه وين رايح؟ الفتنه عمت الدنيا وما لك مفر، خاصه ان كنت عندك خير او كذا، الخير ما حتى اركلك، سيلحقك اهل الشر بعد هذا الخير، ما تستطيع ان تغطي راسك من البلاء الا انك تتجنب الفتن، تغطي راسك بتجنب الفتن قدر المستطاع بدعاء الله بعبادة الله، هذا جيد، هذا أحسن ملجأ وملاذ من وعزلة من الفتن. بكذلك أيضا عدم الاعتداء، بالصبر، بالخلق الحسن، بالتعامل الجيد، ببيان الحق بقدر المستطاع وأمثال ذلك حتى تلقى الله. ونحن نعتبر أنفسنا والله في عزلة، ومع هذه العزلة شوفوا كيف يدور بعدنا الشر، دوار يدور يبحث بعدنا بحث هكذا، يبخش بخاش بعدنا، ونحن في عزلة ولله الحمد، جالس نعبد الله، نقرأ، ندرس. فأبى الشر وأهل الشر إلا البخاش بعدنا. وأظن أن هذا لشيء يعلمه الله، والله أننا نرجو مثوبته عنده سبحانه وتعالى. لا تبتئس من هذا، والله لا تبتئس، ما يدريك أين الخير. الذي يموت غد والذي يموت اليوم، القصد هو العمل الصالح، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما يدريك أين الخير. وإني إذا يممت أرضا أريد الخير، أيهما يليني، الخير الذي أبتغيه أم الشر الذي يبتغيني؟ أما يا إخوان الحكم المدني فأنا خائف منه والله، لكن سيفرج الله الحكم الفدلاري، هذا الفدلاري الذي الآن يعني يجرون إليه جرية هرولة، وكأنه الجنة عند بعض الناس، وكأنه خلاص يعني سيضمن لهم الأمن الذي يكون ذروة في السعادة. والله ما أدري، ما عندنا في دلاري، عندنا في اليمن ما في لأن إن شاء الله أقصد ما كثير من الدول ربما دون ما نحن عليه هنا في اليمن. نحن خائفون من هذا الحكم الذي يكون عبارة أنها فتنة جديدة، خائف منه أكرهه، هم يحبونه وأنا أكرهه، إلا أنها على الله. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل، الحمد لله رب العالمين. أنا أحث أهل السنة، أحث السامعين على مضافرة الجهود وجمع الكلمة في اليمن وخارجه إن كانوا يدركون، وهم يدركون لله الحمد، لكن من باب التأكيد، فإن أهل السنة ليسوا قليلا ولا الحمد. والله الذي يريد يخابطه يخابطونه، إذا ما يريد يبغي عليهم وما يريدهم يعيشون عيشة هنية يخابطونه، والذي يريد سالم سالمونه، والحمد لله. هذا والفضل لله سبحانه وتعالى، كان من فضل الله علينا أنه ما هم قلة. فإن كانوا يريد الناس يعيشون وخلاص بدينهم يعبدون ربهم عبادة صحيحة كما يريد الله عز وجل، يقيمون توحيد الله ويحذرون من كل منكر يرونه تحذيرا شرعيا بلا فتنة ولا شر ولا سب ولا شتم، وإنما بيانا للحق وتحذيرا من الباطل، والله جيد. ما لابد أن من بيان الخطأ ومن إقامة دين الله، ومع ذلك كل ينزل منزله، ينزل في منزلته، ونحن لا نستطيع أن نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا توفيقا ولا رشدا، وإنما ندعو ربنا أن يعيننا على طاعته، وإذا أراد بنا فتنة توفانا قبل أن نفتن، فما نحب الفتن والله. والحمد لله مما يسرنا ويثلج صدورنا وجود الغيرة الإيمانية عند الناس، إنما كثير من الناس يوجد فيهم الجشع هنا من هذا الجانب الذي أتعب الناس. يا ليت يكون في الناس القناعة والزهد الذي هو نبراس في هذه الحياة لكل خير مع توحيد الله عز وجل، وإنما يوجد في الناس بعض التخاذل، شيء من التخاذل والحرص ألا كذلك، يعني ولو حصل الضرر على أخيه أهم شيء يسلم هو. وهذا شيء في أهل السنة أو القبائل الموالية للسنة، شيء فيهم والله. فينبغي أنهم يكونوا كالعضو الواحد، إن حصل جرح تعلم عليه الآخر، ما هو تعلم يثب مثل الأسد، كيف يا أخي لا تؤذيه خلك. ويكون هذا شأننا جميعا معشر أهل السنة والقبائل الموالية لأهل السنة، لا نرضى أن يخدش واحد في مشرق ولا في مغرب ولا جنوب ولا شمال. وهذا دين الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتعاون البر والتقوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لمسناه والله في هذه الفترة لمس اليد، ولكن نحن نبتغي المزيد من رجال صعدة، ما الرجال صعدة مالها، يعني نشعر برقود. صحيح يا أخوان أنا أعاتب فيهم شجاعتهم وأعاتب فيهم شهامتهم وقحطانيتهم، خولان وعدنان وأمثال، يعني كل هؤلاء يعودون إلى قحطان. صحيح وأعاتب فيهم كذلك الخير الموجود، لا نرضى لأنفسنا ولا كذلك لإخواننا ولا لأحد لا نرضى له إلا أحسن الأوجه والصفات على قدر المستطاع. وقد صرخنا من قبل بشدة، قلنا: يا أهل صعدة، والله لو حصل لديكم تخاذل على الحال المذكور الذي أنتم عليه ما أظن هذا يؤدي إلى خير. ولا نزال نكرر هذا، فحبذا أنه يحصل تكثيرا، يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير، يحب أن يحصل التكثير لما قد حصل من التقصير فيما مضى من مغافرة الجهود. لا يصلح والله منا ولا من غيرنا ولا من أهل سعد ولا من غيرهم أن تنظر إلى أخيك وهو يرهق ويؤذى ويفتن، وأنت تقول والله الله المستعان، والله ما أحب له للخير لكن عساني أسلم. ما ستسلم، هذا من الخطأ. لو قمت معه قام أخوك معه قام ذاك معه سلم وسلمتم، ولو تركتموه أكل كما أكلتم كما أكل الثور الأبيض. نحتاج إلى مضافرة الجهود والتعاون على طاعة الله بعدا عن الفتنة وحرصا على السلامة. الذي يريد بنا سوءا يكفى شره، والذي يريد بنا خيرا يعطى خيره بقدر المستطاع، أليس كذلك؟ أي الله يبارك فيكم. يكفي إلى هنا، بارك الله فيكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنشكر الشيخ المبارك أبا معاذ حسين الحطيبي على هذه المحاضرة القيمة، وعلى هذه النصائح، وعلى هذا الحث والتشجيع للمسلمين، وعلى هذا الإحساس العظيم بهذا الخطر الداهم على المسلمين. والله أن قلوبنا تكاد تعتصر ألما على ما نرى وعلى ما نسمع، وهيج ذلك جدا ما سمعنا من كلامه جزاه الله خيرا، وما نبه عليه من هذا الشر الذي الناس عنه في غفلة، والناس عنه في إعراض، وصار الرفض يطأ كثيرا من بلاد اليمن كلها بألاعيب ومغالطات، ويغررون بهؤلاء الناس أو بهذه الطائفة أو بهذه المجموعة حتى استولوا على كثير من بلاد اليمن، ما أخلص لهم في اليمن أحد مثل ما أخلص لهم الرئيس السابق. سلم لهم بلد، سلم لهم عشرات الألوية، مئات المخازن من الأسلحة، مليارات كانت في البنك، سلمهم الوزارات وكل ما كان تحت يده، هيأ لهم ونسق لهم مع مشايخ القبائل الذين كان له تأثير عليهم من صنعاء إلى المهرة، واصل كثيرا من مشايخ القبائل وخدرهم. كل هذا العمل والإخلاص معه مع الحوثيين، وفي آخر الأمر قتلوه، لأنه ليس على دين الرافضة عقيدة. فكل من ليس رافضيا لا يمكن أبدا، كما قال الإمام الشوكاني: ما رأيت رافضيا قط يخلص المودة لغير رافضي، ولو آثره بكل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن، فإن ما يظهر منه هو تقية يذهب عثرها عند أول فرصة يتمكن منه. فهكذا صار كثير من الناس يستجيب لدعوات الرافضة، ويا سبحان الله، حتى اغتر بهم كما ذكر أبو معاذ بعض أهل السنة، ويقول هؤلاء السياسة، وتمددوا في بلاد الإسلام باسم السياسة، دمروا مساجد المسلمين وهذه سياسة، أغلقوا مراكز العلم وهذه سياسة، قاتلوا كثيرا من المسلمين، انتهكوا كثيرا من الأعراض، داسوا المصحف، طعنوا في الصحابة وهذه سياسة، اغتر بهم أيضا كثير من السياسيين، وظنوا أن لهم مآرب معلومة فقط وأنهم لا يريدونهم، فتراهم يتخاذلون عن مناصرة بعض المناطق، سياسة، تلك المنطقة بيد فلان ما علينا منها. وهكذا لبس على الناس كثير من الضلال، كفتاوى محمد الإمام الذي له أعظم الوزر في تمدد الرافضة في بلاد اليمن، فقد أضل كثيرا من المسلمين الذين كانوا في استعداد لمواجهتهم. مهما اعتذر له المعتذرون، والله أنني أعتقد أنه من أكبر المجرمين في هذا الزمان، الذين أضلوا الناس ومددوا للكفر في بلاد اليمن، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد. فيا إخواني، الرافضة على هذا الحال
1: لو معهم فقط 500 فرد سيدمرون اليمن بهم. ما يريدون لمثل هذا السير آلاف، يريدون 500 فقط، يضعون 50 يحرسون في الضالع حراسة فقط، و50 يحرسون في يافع، و100 يحرسون في الساحل، و50 يحرسون في كرش، وبقي معهم 250 ينقلونهم إلى الجبهة المشتعلة يضربون أهلها. انظر هذه الأيام لا تكاد تسمع حس في كثير من البلدان.

التي هي جبهات حرب ما فيها حرج، وتضرب قبيلة واحدة من قبائل اليمن، قبيلة مراد، تقتل تشرد، والناس يقولون هؤلاء سياسيون، والله إنهم يقاتلون أشد القتال، كما أخبرنا كثير من إخواننا الذين ذهبوا إلى هنا. الآن قتال قبائل ما يقاتل الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون كثير منهم هرب وانسحب، بقية القبائل الصادقة السنية تقاتل، ويتجمع عليهم الرافضة من كل اليمن، والناس ينظرون إليهم، فالله المستعان. وهكذا إذا دخلوا منطقة جيشوا أهل تلك المنطقة، وضعوهم يحرسون نقاط في المدن، وأخذوا جيوشهم وانصرفوا، وصار لهم من يواليهم، ما يحتاجون أن يضعوا جنودا ولا أن يضعوا مسؤولين، بل يضعون من أهل المنطقة، ومن يأخذون أرذل الناس، أرذل الناس الذي لا يرده دين ولا خلق ولا عرف ولا قبيلة ولا شيء عنده، ليس عنده دين يردعه، ولا عنده أخلاق تمنعه، وليس عنده قبيلة تحجبه عن القبائح، أرذل الناس نسبا، وأرذل الناس أفعالا، وأرذل الناس مكانة في المجتمع، وقالوا له أنت مشرف هذه المدينة، مشرف هذه المدينة، وربما لا يجاوز عمره 20 أو 25 سنة، يقود كل من فيها بلا مانع، قلنا ما هناك شيء يحجبه، ما عنده دين ولا عرف ولا أخلاق ولا قبيلة ولا أي شيء عنده، فيرتكب كل القبائح مع أشرف الناس. حتى ذكروا في بعض المناطق، قالوا كان هناك أناس بينهم مشاكل من نحو 30 سنة، فجمعهم مشرف الحوثيين في مجلس، ثم دخل وقال السلام عليكم يا رجال. قال له بعض الحاضرين والله لو كنا رجال ما كنت هاهنا، لو كنا رجال ما بقيت في هذا البلد، فداسوا كرامة الناس وأهانوا الناس، الأمر دين، الأمر محاربة للا إله إلا الله محمد رسول الله، الأمر محاربة للقرآن الذي جاهد من أجل الصحابة، وللسنة التي جاهد من أجل الصحابة، الأمر دين، والأمر ليس بالأمر السهل. فنوصي إخواننا جميعا، جميع أهل المسلمين حكاما ومحكومين، نوصي إخواننا جميعا من طلبة العلم ومن الدعاة ومن مشايخ القبائل ومن المسؤولين أن ينتبهوا لهذا الأمر. يكفي التفرق، يكفي تصديق الرافضة، الرافضي سيضرب اليمن كما سمعت ب500 فرد على هذا الحال، ما جهد القبيلة التي سيأتيها 300 مقاتل متفرقون للقتال ومعهم دبابات وأسلحة، ما جهد القبيلة، كم ستقاتل؟ والقبيلة الأخرى مثل ذلك، والقبيلة الثالثة مثل ذلك، حتى يبيدوا الناس، وحتى يطأوا جميع بلاد اليمن شبرا شبرا. والله إن التصدي للرافضة من أعظم الطاعات في هذا الزمان، أعظم الطاعات أن يقف الإنسان يتصدى لهم، فإنهم يسعون في تغيير دين المسلمين. إخواني في الله، شر عظيم، شر الرافضة على المسلمين، شر عظيم، يجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك، ونسأل الله تعالى أن يجزي خيرا شيخنا المبارك أبا معاذ على ما سمعنا منه من هذه النصائح الطيبة. وبإذن الله تعالى المحاضرة الجمعة الآتية في هذا المكان، وأخبرنا أخونا أمين أن المحاضر سيكون إن شاء الله أخونا الشيخ محمد الزبيدي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.

والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخ.

خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: وأخ يقول: أيهما أعظم عند الله تعالى، الجهاد أو طلب العلم؟ كلاهما في وقته عبادة عظيمة وكل من الطاعة ولا تنافي بينها، ولكن قد يكون في بعض الأحيان، في بعض الأزمنة، في بعض الأماكن لا يجد الإنسان جهادا شرعيا فيقبل على العلم، وإذا وجد الجهاد احتيج إليه فيه، فالجهاد من العبادات العظيمة، فكل عبادة من هذه العبادات في وقته عظيم.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إنه ليس بخاف على أهل اليمن ما يدور من الفتن العظيمة والتآمرات الكبيرة على هذا البلد وأمنه، وهذه مخاطر عظيمة. فما هو واجبنا عباد الله؟ أولا، لا بد من استشعار هذا الخطر، فإن المد الرافضي الصفوي الذي يتعمد إدخال هذا المذهب إلى كثير من البلدان، سواء بالإغراءات المالية أو كان ذلك بالقوة، من ورائه خطر عظيم على عقيدتك أيها المسلم، فهو تغيير لعقيدتك وتغيير لهويتك. فلا يصير ولاؤك لأبي بكر وعمر وعثمان، ولا يصير ولاؤك لأئمة الإسلام وما ساروا عليه، بل يحصل التغيير الجذري. ولهذا يسعى أصحاب هذا المذهب الصفوي إلى نشره في المجتمعات وتغيير عقائد المسلمين، وصار بعضهم يجاهر بذلك علنا بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان وكثير من الصحابة، بل عامة الصحابة يفسقونهم. هذا خطر عظيم، ولهذا يجب على المسلم أولا أن يتعلم عقيدته، وأن يتحصن بذلك، وأن يعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها، حتى لا يخدع بالشبهات. وهكذا مما يجب علينا جميعا جمع الكلمة ورص الصفوف، فإن الله عز وجل قد أمرنا بذلك في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وأنت أمام عدو اليوم يستبيح هذا ويصالح هذا، وغدا يرجع لمن صالحه، وكل يوم والضرر يعظم والشر يكثر. فلذلك لا بد من وحدة الصف وجمع الكلمة امتثالا لأمر الله. وإما يجب علينا جميعا أيضا أن تكون ثقتنا بالله سبحانه واستعانتنا به سبحانه، فإن الله عز وجل من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه خرج من مكة مطاردا من كفار قريش، وما زالوا يتبعونه، وأرسلوا وراءه 100 رجل يريدون أن يقتلوه، ودخل الغار ومعه أبو بكر رضي الله عنه. فلما نظر أبو بكر إلى القوم وهم على باب الغار، قال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا. خائف على النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الظرف الشديد؟ انظروا عباد الله إلى الثقة بالله وحسن الظن به والتوكل عليه. ماذا قال له؟
قال له: ما ظنك يا أبا بكر باثنين؟ الله ثالثهما، الله ثالثهما، الله معنا بحفظه وتأييده ونصره، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. توكل على الله، ثقة به. موسى عليه الصلاة والسلام لما جمع فرعون جيوشه، حتى قال بعض أهل التفسير أنه جمع نحو 600,000 لمقاتلة موسى ومن معه، قال الله عز وجل: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين: إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائضون، وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، عصا ما عسى أن تفعل في البحر، ولكن هذا السبب، فإذا بهذا البحر يصير طريقا يبسا، وصار كل طريق بينه وبين الآخر كالجبل العظيم من الماء. ونجى الله موسى ومن معه، ولما تبعهم فرعون أغرقه الله وأهلكه. التوكل على الله، الثقة بالله، حسن الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حصل له ولأصحابه ما حصل يوم أحد، يوم أحد أصيب المسلمون بعد أن كان النصر في أول المعركة لهم، ثم حصل مخالفة من بعض الرماة، اجتهدوا وأخطأوا وخالفوا بعدم ثباتهم على جبل الرماة فنزلوا، فماذا حصل؟ إذا بالمشركين يأتون من خلف ظهور المسلمين ويصعدون الجبل ويرشقون المسلمين بالنبل، ويقتل من المسلمين في ذلك اليوم 70. جرح النبي عليه الصلاة والسلام، كسرت البيضة على رأسه، كسرت رباعيته، بقي بعد غزوة أحد